حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة.
1: وعيونها بارود تكوي كي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي هوانا

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضرابنا اليوم في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، وجامعة النقل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة فيها. وضربات أمريكية جديدة وانفجارات تهز الساحل الإيراني. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. والنائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي يقول أن تنفيذ الإضراب العام اليوم قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة، موضحا أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقبية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل. هذا وانتقد السلامي عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانف 26 و2000، معتبرا أنها تواصل في انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. السلامي ذكر أيضا بأن الإضراب كان مقررا في البداية يوم 27 من أبريل الماضي قبل أن يتم تأجيله إثر تعهد وزارة النقل بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانف الماضي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ تلك التعهدات وفق قوله، وينص الاتفاق بالأساس على الترفيع في تعريفة النقل خلال شهر جوان الماضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت المقبل. وتعليقا على هذا التحرك، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس كافة منظوريها العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي، لواج، تاكسي جماعي وتاكسي فردي، دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لهذا اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أمس أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظرها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقبي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقبي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقبية. من جهته دعا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي بسوسة في بلاغ إلى احترام مختلف الاختيارات وعدم ممارسة أي ضغوط أو مزايدات على المهنيين سواء اختاروا المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه اليوم أو مواصلة العمل، مجددة النقابة تمسكها بمبدأ الحوار الجدي والمسؤول بين السلطة والمهنيين، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف. وطنيا أيضا، أعلنت النقابة التونسية للبيولوجين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة ووزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة أنه تم خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها. النقابة التونسية للبروجين الخواص أضافت أيضا أنه بناء على ذلك وحرصا على تغليب منطق الحوار وانطلاقا من روح المسؤولية تجاه المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. وشددت النقابة على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أمس بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية 26 و2000 ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتلى خلال السنة الماضية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق ساحلية إيرانية تشمل بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم ومدينة جاسك. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف محاسبة القوات الإيرانية على الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وتأتي الجولة الجديدة من الضربات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران حول أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد هجمات استهدفت سفنا تجارية وردت عليها الولايات المتحدة بموجات متتالية من الضربات داخل إيران. تندد بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها معتبرة أنها أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب
2: انا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي انا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي حبوا لي يا شي عجب زي

أنا عمري لحب الخايب ولحب الكذابين. ما تروحش تبيعي حرتي سقاي على من على من على من.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 13 جويلية 2026، الموافق ل 28 محرم 1448 للهجرة. طقسنا هو تقريبا حديث كل تونسي وتونسي، طقس يتميز باستمرارية هذه الحرارة اللي ما عطتناش هدنة باهية حتى نتنفسوا ونسترجعوا أنفاسنا ونرجعوا نواجهوا الكتلة الجديدة. تقريبا اليوم بعض المدن والولايات التونسية باش تعيش انخفاض هكا نسبي بأربعة خمسة ستة درجات على أقصى تقدير، وخاصة المناطق الساحلية للبلاد، في حين بقية المناطق باش تبقى درجة حرارة مرتفعة. وغدوة زادة راهي تزيد ترتفع درجات الحرارة، وباش نمشيو في نسق تصاعدي هذا الأسبوع كأنه موجة ثانية من درجات الحرارة القصوى اللي أسخن من المرة الفارتة. موجة الفارتة اللي تقريبا متواصلة هي إلى حدود البارحة، نجم نقولوا أخف من اللي جايتنا هالأيامات هذوما. إن شاء الله ربي يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا، وساعدوا روحكم وحيدة وحيدة، ما نغامروش ما نخرجوش في وقت الذروة متاع الشمس إذا كان فمش حاجة ضرورية وأكيد يجب أن نقوم بها. الهبوط للبحر راه ما ينفعش ما بين الأحداش والخمسة متاع العشية، راه والخمسة متاع القائلة راه مضر. فساعدوا لي روحكم، خاصة بالنسبة للصغيرات كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة، ثم حتى اللي لباس عليهم يتفاديوا هالوقت هذاك. لا قدر الله ضرب الشمس راهي تعب برشا وتضر برشا. ساعدوا رواحكم وحيدة وحيدة بإذن الله في تعاملنا مع الطقس هذا، نشربوا برشا ماء، نبقاو في المناطق اللي معناها اللي فيها الظل بشكل خاص نمشيو فيها نحاولوا نبحثوا عليه، ونبردوا ونهويوا الديار. مش نهوي وتقول نحل الباب باش يجي داخل، ما نهوي. إذا نبردوها بطريقتنا الكلاسيكية التقليدية الرائعة جدا. إن شاء الله ربي كما قلت يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله تتعدى سلامات ما غير حرائق، ونرجع على كل صغيرة وكبيرة تعلقت بنهاية الأسبوع، خاصة في خصوص هذه الحرائق اللي البعض منها مازال تحت المتابعة من طرف الحماية المدنية، خاصة زغوان، لإطفائها وتبريدها بشكل عام. ونشوفوا جبل شو اللي صار فيه بالضبط بعد قليل، لكن هات في البداية نبدأ في بداية هذا الأسبوع الموفق للجميع بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه، وراهو ما خيرش والله ما احسنش وما افضلش من رضايه الوالدين. نبداو بها مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين رضايه الوالدين حسن حسين، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين. والاروع من ذلك انها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعكم إلى التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم باش نمشيو إلى سورتي الحجرات، وقف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، ويكونوا متبوعين بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. منورينا ومشرفينا، ساعدوا لي رواحكم. نذكر أنه درجة الحرارة باش تواصل مرتفعة، خاصة في المناطق الداخلية، المناطق الساحلية باش تعرف هكا تنفيسة اليوم باهية تفرهد شوية، في حين تتواصل داخل الجمهورية درجة حرارة مرتفعة توصل أربعينية في الصباح، وحتى بعد الظهر أغلبية المناطق اليوم باش تكون طقس حار بأتم معنى الكلمة، باستثناء قلنا المناطق الساحلية من بنزرت وصولا إلى تقريبا جابس، حتى زاد وسي 40 في مدنين، ولكن مفرهدة مدنين ماهيش بالدرجة اللي فيها طقس حار ولا فيها الشيني القوي، حتى في القصرين 43 درجة وسحب أحيانا كثيفة، مع نحكي على بعد الظهر، مع ما فماش طقس حار وما فماش الشيلي. تو نرجع لهذا بالتفصيل، لكن نهير سخون والنسق باش يكون تصاعدي، قلت اليوم مقارنة بالأيامات الفارطة وخاصة على المناطق الساحلية فما تفرهيدة باربعة بخمسة ثلاثة درجات نقص، لكن انطلاقا من غدوة راي باش ترتفع زادة. وتو نرجع كما قلنا على هذا بالتفصيل. هات نبدأ وبيترحاب، بعد أسبوع كامل خذيت كونجي، دراش عملت فيه هذه البنية يا بنتي؟ راهو مكش تكنيسيان ولا مخرجة فقط في وسط الميشون، أنت في الماتينال هذه إعلام رسمي أتو نكتبوا ونهبطوا، راك معناها تساهمين كو بروديكتريس مع حد بن عمر، تحب شاك تعمل في البروديكشن معي، شو معناها جمع كامل كونجي؟ مما ما أعلمني المرة الجاية من قبل تو نعدي كونجي معاك، حتى أنا بجمعة كاملة وكهو هذاك، هي شو الهدرة هذي للابوراتور وبرتور متاعك مش نعطيك اللي كنتي برشا فلوس، وحتى خليفة تو نعطيه الفلوس مناسبة العودة متاعك. أهلا بسي خليفة، مرحبا بك.
1: صباح الورد حاتم، نسلك بمروة سيدي ونهنيك بعودة مروة. الشباب طبعا في سوسة، مستعملي الطريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سلمين، هذا التأكيد، ويسيسوا رواحهم، والحرارة مزالت موضوع الساعة ومعاش الساعة كما قلت حاتم، يعني درجات الحرارة خاصة في استمرارها في عدد الأيام. هاو علاش ثمانيه يقولك علاش تحكيوا عليها؟ لانه مطوله العمليه، مش نهار هكا عملت بيك ورجعت، ولكن الايام متواصله على مستوى الحراره، نشوفوا في تداعياتها من هنا وهناك. تو بعد نرجعوا له، وان شاء الله تونس بخير وكل شيء باللطف كما قلت
0: ان شاء الله يا رب. لهنا في تونس عندنا 50%، ما نجمش نقول 50%، لكن نقول البعض من اصحاب سيارات الاجره في اضراب،
1: اي
0: والبعض الآخر يخدم على رواحهم والرافض السيارات الأجرة أمامي، وأنا هابط من تقريبا من الضواحي الجنوبية للعاصمة وصولا إلى الضواحي الشمالية قال الآخر للاك في سوسة يخدموا وإلا مقربين كيف خرجت
1: لحد الآن؟ طبعا احنا كما قلت حاتم، هو انطباع أولي كي تعديت صباح شفت تاكسيات موجودة في الطرقات، خاصة النقل الجماعي شفتها كبزايد شوية على الطريق الساحلي يخدموا كالعادة. يعني قلت طبعا في ظل جدل الاضراب هذا بين معناها لوتيكا وما بين اتحاد شغل، لأنه في اتحاد شغل ثم معناها قطاعات وجهويات رافضة الاضراب، في المقابل المنظمة متاع الأعراف اللي تنطوي تحت جماعة النقل دعات إلى هذا الاضراب، ووعدنا عودة ليه حاتم ما بعد في مستوى المتابعات.
0: باهي خلينا نمشيو الفلوس، وان شاء الله هكا تكون ارقام جيده مع بدايه هذا الاسبوع الموافقه للجميع. الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 9 جويلية 2026 عندنا 1122 مليون دينار. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 10 جويلية 2026 عندنا 25178 مليون دينار. ما زدناش برشا في المجموع، لكن زدنا في ايام التوريد ورجعنا للتروا شيفر، والحمد لله وشكر لله، سون جور باهي برشا، جيد برشا، 100 يوم هذا يفرهد
1: كي رجعت مروه بدات ترجع الامور.
0: أنا رجعت المرة الجاية باش تخرج أنا خارج معها في كونشي، مش هي ماشي في بالها تفدليك العملية معناها. أي تنقلك وتنطلع وين مشيت جمعة كاملة يا مدام. دون شوف الحكايه هذه دونك 100 جور ريزيرفون دوفيز والحمد لله وشكر لله. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 9 جويليا 2026 29307 مليون دينار، زادت بشويه. الدولار في حدود 2955 مليم فاصل 8، بالاروديسمون 2956 مليم، رغم اللي مواصل في الضرب هو وقاعد يتضرب عن حلفاء وقاعدين يضربوا لكن من إيران بطبيعة الحال، لكن الدولار شدد روحه في العملية هذه خليفة.
1: هذا هو حاتم، الدينار مازال شدد روحه مقارنة بالعملات اللي تشبهنا، وهذا مهم ومهم جدا كذلك في
0: لكن الدولار كيف يقولوا دخل في حرب، معناه بركش يتيح كما صارت سابقا، لا ما طاحش بالشكل المنتظر إلى حد الآن، هذا اللي حبيت نقول لك.
1: إلا ويبدو طبعا هذه قراءة محدودة نقول من طرفنا، يبدو أنه كل نتساعد الموقف في علاقة بالبترول الدولار يلقى روحه أفضل من أنه تهدى الأمور. يبدو أكثر ثم المحللين يعتبروها داخلة في بين ظفرين في اللعبة في السمسرة هذه اللي قاعد يمارس فيها ترامب على منطقة الخليج. يعني العملية كل مرتبطة بوضعية البترول، وتو نرجع له في مناسبات أخرى باش نمشي ونضرب بالنقل.
0: لحظة برك ميسيلش، اليورو 3376 مليم فاصل 6، وبالتالي هو 3377 مليم، وهو أيضا مستفيد ورجع أموره تقريبا للمعدلات العادية اللي عنده، لكن الدينار كما قلنا شدد روح. يال
1: هذا هو حاتم، مش نرجع في المتابعة لإضراب جامعة النقل التابعة منظمة الأعراف والتاكسي النقل الجماعي لواج، طبعا بنشوفوا بالضبط النسب في مستوى هذا الاضراب، وثماش مفاوضات وغيره من هذا القبيل. تداعيات موجه الحرائق، مبدئيا الحرائق اللي جات نتاج الحراره يبدو، هذا اولا، وثم تحقيقات في هذا الغرض، وباش نمشيو لزغوان بالذات، وشفنا انه الجيش الوطني تدخل لاخماد هذه الحرائق مع لحد الان اخر ساعات الليل جيوب قليله، هذا اللي المعطيات اللي عندنا، لكن باش نثبتوا بالتفاصيل واش وقع بالضبط.
0: وحتى جيوب قليله نبقاو غادي، برافو عليهم الحمايه والجيش باش يبردوها كل حريقه باش ما تعاودش،
1: خاصه النسمه موجوده كما كنت تحكي قبيله حاتم.
0: صحيح،
1: النسمه ذيك ممكن ترجح. باش يكون معنا سي محمد بن خليفه عن اتحاد الفلاحين واحد الفلاح المتضررين، وعندنا صور وفيديوهات خاصه بالماتينال باش نعرضهم بعد حين وقت تدخل سي محمد بن خليفه، ضيف في الدنيا بحذاك سي عبد الرزاق حرزي اللي باش تعطينا بسطه عن الموضوع.
0: ضيف الدنيا وما فيها، معناها فما يقول لك صغار مساهمين في الاقتصاد الوطني وعددهم كبير، والصغار هذوما وين مساهمين في الاقتصاد الوطني؟ مساهمين من خلال البورصة. الدكتور عبد الرزاق حريز رئيس جمعية مهمة جدا، هذه الجمعية هي جمعية المحافظة ومرافقة ومساعدة الصغار هذوما المساهمين في اقتصادنا الوطني وفي البورصة. شنو نحكيها بالضبط ونفهموها، ولعنا برشا صغار مساهمين في البورصة عندهم ديزاكسيون، وكيفاش تحميهم هذه الجمعية وشنو دورها، هذا كل تو نشوفوه، والبورصة وين وصلت في بلادنا وشنو اللي عاملة بالضبط، نشوفوه بعد قليل مع ضيف الدنيا وما فيها. هات نمشي وإحنا الآن مباشرة لمنويلا، وصلت بحذاك؟
1: وصلت منويلا
0: سيدي، رحب بها ترحاب الذي يليق بحجم كل التحفونة الرائعة الأستاذة منال جبل. هاي
1: أحسن وروع منال هكا ولا
2: صباح النور صباح الفل والياسمين والورد ليك سي خليفة وحاتم وكل من يسمع فينا. اليوم رجعت منال
1: مروة،
2: رجعت مروة.
0: لا منال باش نسميها منال جامي 203، ربي يحفظ لنا لي منال كل عندي، منال جبالة ومنال بنت خيل ومنال مروة سلمي.
2: منال
0: الاسم الثاني مروة
1: استزيام يا حات، قد تحب نتائج استزيام يعديهم لي
0: يعديهم لي عند العق. باهي مرحبا بك يا منال، منورتنا ومشرفتنا ومزين الاستوديو. شنو الطقس عندك في سوسة كيفاش؟
2: سخون
0: سخونه ما قصوش عليكم الماء والحمد لله.
2: شويه نسمع
0: ما قصوش الماء.
2: الماء مقصوص والضوء مقصوص في بعض ال
0: شنو؟
2: اي البارح برشا
0: الفسخانه هذه
2: البارح الفسخانه هذه قص الضوء تقريبا ساعه ولا حتى اكثر في بعض المناطق في سولنا في سوسه معناها. البارح بركة الوالده قالت لي انت تخدم لهنا وانا الضوء مقصوص عليا في القايله في القايله هاي منال زاد قالت لي قص علينا في القايله.
0: لا منال انت يظني مقردين عليك فما جماعه عاملين بالعادي يقص عليك انت الماء ما يقصش على الناس الاخرين يقص عليك الضوء حتى الهواء قال لك ما يدورش في الدار غادي
1: ودي تقص فيه هي هذيك
0: لطف عليك ان شاء الله ما تتعودش وما تكررش. هذه داخله في نطاقك المواعيد الاسبوعيه نتاع اصلاحات اللي ديما نراها في كل نهار احد تقريبا مش كل نهار احد بعض الاحادات في سوسه لاصلاح الاضواء والاعطاب ولا لا؟
2: لا الحقيقه لا هذه من السخانه يمكن ما معناه ما فيوش بلاغ رسمي انه باش يقص الضوء في الوقت هيك ولا
1: لا ما ثم عطب في حوالي 1000 متر هكا ولا حاجه كما يصلحوا فيه تو في الماء اي
0: ماء في الماء مش في الضوء
2: مجاري حاتم
0: لا لا مش في الضوء نحكيوا على الضوء يا خليفه مش في الضوء فهمت
1: الضوء الحقيقي
0: مش في الضوء
1: اختصاص منال
0: لانه هذاك البلاغ صدر وفما عطب صار قاعد يتكرر العطاب هذيه في المياه اما هذيه في الضوء عاده يخرجوا بلاغ ستيك اللي فما اصلاحات نهار لحد ويعطيك زاد الاماكن
2: هذيه يذول الاماكن اي
0: بالضبط هذه يذول مش هكا
2: منال اللي صار البارح في القايله لا مش معلن عليه
0: واضح باهي هيت خنشوفوا لايون معاك ونشوفوك زادة اللي وليت كورجية ممتازة تلعب بالساق اليمين وبالساق اليسار وبالراس تسجل في الهدف اعطينا الأمور الرياضية زادة تفضل
2: أي كما كنت تحكي واليوم أضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي هذا بدعوة من جماعة النقل التابعة لوتيكا التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ولكن الحقيقة حاتم وانا جاي عمل دوره من سهلول حتى المنشيه حتى اللي وصلت لهنا فما الواجهات وفما تاكسيات موجودين
0: كما شفتوا في تونس معناها ريت معناها موجودين وسألت شوية هكايا يقولوا لي فما البعض اللي اختار أنه في إضراب والبعض آخر قاعد يختار
2: صحيح ومن جهة أخرى جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل دعات المنظورين متاحة لعدم المشاركة في إضراب اليوم وأيضا طالبت بحماية أمنية لمنظوريها بالنسبة لأخبارنا الأخرى النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع على المستوى الدولي الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران هذا ما أكده الجيش الأمريكي اليوم الصباح أكثر من 10,000 وفاة بأوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى لأنه فما موجة حاليا قاعدين تعيشها أوروبا من الحر قطر شيعت أمس الشيخ حمد بن خليفة الثاني والتعازي اليوم وغدوة وبعد غدوة في قطر بالنسبة للعناوين الرياضية اللي باش تجي بتفاصيلها في نشرة 7:30 مع وليد الجزيري غدوة أولى مقابلة نصف نهائي المونديال بين فرنسا وإسبانيا نهار الأربعاء دور النصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا التوقيت 8 ليلا بتوقيت تونس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانيتو لا يستبعد فكرة إقامة مونديال ب 64 منتخب براكوني يقترب من تدريب النجم الساحلي رئيس جديد للنادي البنزرتي ووليد الجزيري أكيد باش يعطيكم آخر أخبار الأندية التونسية وأيضا آخر أخبار انتقالات اللاعبين
0: باهي وانت باش تتابع دومي فينال الأولاني اللي قلت لي فرنسا
2: فرنسا وإسبانيا
0: وإسبانيا باش تتابع
2: نهار الأربعاء فما الأرجنتين وإنجلترا
0: أي باش تتابع ولا ما تتابعش
2: الحقيقة لا نخلي للفينال وكهو
0: ومنال تتابع
2: منال باش تتابع
0: شتاب تكهناتك شكون تقول يتعدى
2: اسبانيا تربح
0: اسبانيا تربح فرنسا والطرح الثاني اللي فيه الارجنتين
2: لانجلتير قالت لك
0: الارجنتين معناها الفينال باش يولي اسبانيا اسبانيا الارجنتين
1: خرجها بالطرح هذا منال ماهيش نتاع
0: لا كان تصير هذه منال عرفتها ما نعرفش اسمها يقول لي عبد اللطيف ولا شو اسمها هذيك نتاع
1: سولي
0: شنو حيوه ونحطوك انت معنا
1: سولي من العب التيب
2: وانت سخيفه شكون تقول
1: فرنسا وانجلترا الفينال هاني انا ما نعرفش الكوره انا نعاند منال
0: مروة منير، منير شي يقول منير، منير اسماعيل ها وش يقول؟ قال لك توا اللي وجات تخدم في المنشية خمسة على خمسة.
2: ايه
0: منير اسماعيل واضح، هذه صحة زميلنا منير اسماعيل، هذيك صحة منال، شكرا ليكم. خلينا نمشيو لانونشينمون مطول بعد ما تحدثنا برشا. لانونشينمون هذايا نبداو كالعادة بصوتها واترككم مع رائعة منا روائعها، وانا مطمئن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، بداية اسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وابقاو معنا راجعين مع البوان ميتيو الاولاني كما عودناكم، ناخذوا درجة الحرارة في 7 غير درجين بالضبط، ونشوفوا زادا الدرجات القصوى اللي باش نسجلوها اليوم، وبرشا برشا ولايات تقريبا يمكن حوالي 16 او اكثر ولايه فوق 40 درجه وطقس حار فيها، نعرفوهم مع بعضنا بعد قليل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نبقى في الطريق ونذكر كونه بالعين المجردة بملاحظات الليكيب متاعنا متاع شهرة فم تيفي منال جبل منال بنت خيل وسي منير إسماعيل مشكورا، أنه اللواجات والتاكسيات في ولاية سوسة مثلا فما بعض منها والعديد منها يخدموا، فما البعض الآخر والعديد الآخر اللي اختار الإضراب، وتوا نحاولوا نعرفوا هذه النسب في تونس. أيضا مروة، وأنا وقت اللي جايين سواء من بارد ومروة ولا أنا من الضواحي الجنوبية للعاصمة وصول لك زاد الغيت وشفت أنه نقل الجماعي موجود، لواجات زادة داخلة من هابطة، والله ذكرت لواجات داخلة لمحطة الباب عليوة والمصبيش ما شفتهم، ثم ريت وسي التاكسيات الفردي معناها قاعد يشتغل، ما همش بكثرة لكن فما اللي يشتغل، وهذا الملاحظة الأساسية. الملاحظة الثانية طقس سخون ويتواصل سخون، والشيلي حتى البارح في الليل الشيلي وعبادة عوم البارح في الليل في البحورات يتعوم يلا مهر شافت بعينها وانا اقول شبه ما نقولش بها، وهي مشيت تعوم في البحر صباحا مساء وفي الليل ويوم الاحد به ولبوهمتي طيب يعطينا التفاصيل الكل نتاع هالنهاير الاولاني في بدايه الاسبوع هذايا في الاسبوع هذا، وان شاء الله ربي يعطينا قد طاقه التحمل نتاعنا.
0: ميتيو على جوهر اثر
1: طقس اليوم 13 جويليا 2026 نهاية الاثنين باش يتميز بطقس صافن على كامل البلاد، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما راهي تتقوى آخر الليل بالجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل، ونوصي ونعاود حتى لو كان يكون مضطرب وإلى متموج ببقية السواحل نساعد روحنا، فما الطيارات ساحبة جديدة، هذه الطيارات عشناها عمناول من ملت عمناول تقريبا كالكرينتي اللي يجبده واللي ما يزمكش تواجهه موجود، فنساعدوا رواحنا ما نغامروش في الأيامات هذه خاصة اللي ترتفع فيها درجات الحرارة. الحرارة باش تبقى مرتفعة وباش تتراوح القصوى اليوم بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات، وتوصل راهي محليا إلى 46 درجة وين بالشمال الغربي، 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. بدينا نوصلوا لبعض الأرقام اللي تفوت المعدلات لهذه الفترة متاع شهر جويليا، ماهيش القياسية ذو اللي سجلنا أكثر وتنشوفوا مع المختصين، لكن درجات حرارة مرتفعة جدا باستثناء كما قلنا المناطق الساحلية باش تعرف تنفيسها في الصباح ولا بعد الظهر، وتنرجع لهذا بالتفصيل. بقية الولايات راهم من الصباح الباكر تعيش تحت الشيلي من جندوبة إلى سليانة إلى القيروان إلى الكيف قصرين ثم القفصة أيضا سيدي بوزيد توزر 41 توزر في الفترة الصباحية 39 في قبلي وأيضا معناها الشيلي زاد في تطاوين والشيلي في برج الخضرة، المناطق والشريط الساحلي كاملا هو اللي فيه تنفيسة في الفترة الصباحية 28 أقل الدرجات باش تكون في المهدية، وأيضا في المستير و29 في سوسة و ايضا في بنزرت في الفتره الصباحيه اليوم. هات نشوفوا توا درجه الحراره نسجلوهم الان وانتم تسمعوا فينا في حدود معناها 6 متاع الصباح و54 دقيقه في تونس الكبرى 27 درجه، لكن لو روسونتي هو في حدود 31 درجه بزياده باربع درجات. ودرجه الحراره اليوم باش تعرف انخفاض ملحوظ مقارنه مع البارحه القصوى. نتحدث البارحه وصلنا ل 41 درجه في تونس الكبرى، اليوم باش تنخفض بحوالي 7 درجات والقصوى باش تكون 34 درجه. تنفيسه وميتون، بما معنى تنفيسه وميتون انطلاقا من غدوه ترجع ل 42 درجه وتبقى مرتفعه في الايامات المتبقيه او في ايامات الاسبوع. احنا مازلنا في بدايه الاسبوع، معناها نهار الثلاثاء، نهار الاربعاء، نهار الخميس 40 درجه، نهار الجمعه 41، نهار السبت توصل 38، لحد 39، معناها باش تبقى مرتفعه في تونس الكبرى. بالنسبه لسوسه نسجلوا فيها توا في الوقت الحالي 27 درجه، لكن لو روسونتي اذا كان في تونس زايدين 4 درجات، في سوسه 5 درجات. نحسوا توا في سوسه ب 32 درجه في 6 متاع الصباح و55 دقيقه، والقصوى اليوم باش توصل ال 31 درجه. الترميتون موجود في سوسة بانخفاض بثمانية درجات مقارنة مع البارحة، بارحة كانت في حدود 39 القصوى، اليوم تتراوح درجة الحرارة بين 23 و 31 القصوى. والتنفيسة هذه باهية باعتبار انطلاقا من الغدوة ترجع تسخن في حدود 38 في سوسة. هات نواصلوا المهدية 27 لروسونتي لهنا 6 درجات زايدة على الترمومتر 33 درجة لإحساس بالسخانة في المهدية. ثم القصوى 31 درجة اليوم بانخفاض بأربع درجات على البارحة. المنسير 27 درجة الروسونتي في حدود 32 درجة، معنا بزيادة بخمسة درجات. ونسجل اليوم في القصوى 30 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة بسبعة درجات. فيقس 29 درجة والرسونتي الاحساس بسخانة في حدود 32 درجة. الانخفاض ما فماش في فيقس، فما زيادة في درجة الحرارة، البارحة كانت 34 اليوم تولي 35 درجة. في حين في جندوبة 24 توا الروسونتي 24، ودرجات الحرارة زادة تعرف اليوم ارتفاع بدرجة واحدة على البارحة. البارحة كانت في جندوبة القصوى 45 درجة، اليوم 46 وغدوة 46 ونهار الأربعاء 47، وهي ماشية في هذا النسق. بالنسبة لزغوان سجلوا فيها 26 درجة الآن، لكن الإحساس بالسخانة هو في حدود 28 درجة لروسونتي. درجة الحرارة في زغوان 38 درجة توصل لها قصوى اليوم بانخفاض بأربع درجات مقارنة مع البارحة. القيروان 27 درجة في الترمومتر، ولكن في الروسونتي في الإحساس بالسخانة 29 درجة. ودرجة الحرارة اليوم تعرف انخفاض بستة درجات مقارنة مع البارحة في القروان. البارحة كانت 46، اليوم القصوى في القروان توصل ل 40 درجة. في نابل 26، لكن لو روسونتي كما قلت لكم هو اللي مرتفع 31 درجة الإحساس بالسخانة الآن في نابل. نابل اليوم القصوى 34 بعد ما كانت البارحة 35. في منزل جميل وبنزرت 26 درجة نسجلوها الآن والإحساس بالسخانة بلوتو في 30 درجة. ثم درجة الحرارة في منزل جميل وبنزرت تعرف انخفاض بثلاث درجات مقارنة مع البارحة، باش تكون اليوم القصوى في حدود 33 درجة. مجاز الباب وباجة الآن 25 درجة، لو روسونتي 25 درجة، الإحساس بسخانة 25 درجة. ودرجة الحرارة قصوى 42 درجة بانخفاض بأربع درجات على البارحة. البارحة وصلت 46، وانطلاقا من غدوة رأي ترجع في 47 وتوصل نهار الجمعة إلى 48 درجة في مجاز الباب وباجة. إن شاء الله ربي يعطينا طاقة التحمل متاعنا. بعد قليل تو نمشيو للخريطة اللي تم تحينها ونعطيكم وين موجود الشيلي، وين باش يكون الطقس حار في مختلف ولايات الجمهورية. لكن الخريطة اشتعتينا في بدايتها، الشريط الساحلي مستحب درجة حرارة مستحب وبحر يعوم. داخل البلاد حرارة مرتفعة جدا، الشيلي وردوا بالنا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هالموجة الثانية من الحرارة اللي باش تواصل لحدود نهار الحد القادم. وتو نرجع لهذا بالتفصيل. فاصل قصير ونستقبلوا من جديد منال جبلة في يلو ستوديو لتقديم نشرة السابعة صباحا وراجعين. ابقوا معنا، طريق السلامة للجميع، وان شاء الله بداية اسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين.

0: عادل الموجة نسمع جوهر فاح. في المسير والمهدي على 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، وجامعة النقل تدعو منظورها إلى عدم المشاركة فيه وتطالب بالحماية الأمنية. والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وفي تفاصيل أخبارنا، بدعوة من الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف، ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفية بكامل ولايات الجمهورية، انطلاقا من الساعة 5 من صباح هذا اليوم إلى حدود الساعة 9 ليلا. والنائب الأول لرئيس الجامعة معز السلامي يقول إن تنفيذ الإضراب اليوم قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل، وعلى رأسها الزيادة في التعريفة، موضحا السلامي أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقبية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل. هذا وانتقد السلامي عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانفي 26 و2000، معتبرا أنها تواصل في انتهاج ما وصفها بسياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. وذكر بأن الإضراب كان مقررا في البداية يوم 27 من أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيله إثر تعهد وزارة النقل بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانفي المنقضي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ تلك التعهدات وفق قوله. وينص الاتفاق بالأساس على الترفيع في تعريفة النقل خلال شهر جوان المنقضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت القادم. في المقابل، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم، مؤكدة الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقبية المسؤولة. هذا ودعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقبي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقبي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقبية. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة النقابة في بلاغ لها أنه تم خلال

0: اللقاء تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها. أخبارنا العربية والدولية، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تنقل عن الحرس الثوري عدة بيانات أفادت بشن هجمات استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي السالم في الكويت. إذا وكان شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران أمس قائلا إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة. الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر شهر جوان المنقضي وفق بيانات رسمية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. وفي فرنسا أعلنت حالة التأهب المناخي القصوى لأكثر من ثلث سكان فرنسا أمس بسبب موجة الحر الشديدة التي أثارت مخاوف من انتشار حرائق غابات قد تهدد البلاد. وبلغ عدد الفرنسيين الذين وضعوا تحت الإنذار الأحمر وهو أعلى مستوى إنذار تصدره هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية نحو 26 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديدة الثالثة التي تضرب البلاد خلال شهرين حتى منتصف الأسبوع. ختاما، شيعت قطر الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أدت جموع المصلين الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة. وأفاد الديوان الأميري بأن أمير البلاد تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن. ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق دون استثناء أينما كانوا. صحيح احنا يقولوا علينا إذاعة توتوروت فهذا يشرفنا ويسعدنا، لكن إذاعة كل الطرقات الوطنية وأيضا الطرقات السيارة، ونكون سعداء بمرافقتكم. أيضا كتما عودتنا تأمينات كتما بكونها حريصة جدا على الاهتمام بحرفائها اللي تقول عائلة كتما الحرفاء متاح سي لا غروند فامي، ثم كل مواطن ومواطنة تونسية. علاش؟ لأنه يقول لك أنا في مسؤوليتي المجتمعية لرسو هذايا واللي انطلقت فيه على بكري، راني مهمتي أني نكون قريب من كل تونسي وتونسية، ودوري أني باش نرافق المواطن. وذلك علاش كل اثنين وربع وجمعة كتما مع جارة فيم تقول لكم الميساج هذا أسمعوه بالسمعان وبالفعل.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي نعم، نرافقوكم على خاطر نحبوكم. والمرافقة متاع اليوم مهمة جدا جدا جدا. إذا كان تسمعني شوي هك حاول ركز معي، خذ وقتك قبل ما تمضي. أي خوض وقتك قبل ما تصح وتمضي لهنا، فهمتوها؟ باعتبار أني زدت حويجة نقصد بها تصح. خوض وقتك قبل ما تصح، ما زربك حتى حد. خوض وقتك واسأل على كل صغيرة وكبيرة ماكش فهمها قبل ما تصح. عقد تأمين السيارة راه مش الورقة الحمراء فقط، اسأل على الضمانات اللي فيه واطلب الضمانات اللي تعرفها موجودة وحكاولك عليها واللي هي في مصلحتك وحسب زاد الميزانية متاعك، واطلب التفسير متاع كل ضمان. ما تدخلش مزروب بالله بالله يزربني عاش خويا مون باش يزولي لصابو باش يزولي الكهرباء الشنقالة وده، ومن بعد تقول ليش بيني ما عوضوليش كيف صار لي الحادث. بالطبع بالطبع مادام ما تعرفش شنو اللي أمنت انت عليه، اقعد على كرسي خذ راحتك واسهل صاحب المكتب هو نفسه يحب يخدمك راوي لي لا بورسا ويحب يفسلك ويوصلك المعلومة الصحيحة. ما تحسوش لي انت مزروب. ما تنساش عندك نسخة من العقد باش تاخوها ووصل الخلاص. ونصيحة أخيرة بالله بالله بالله ما تستكثرش قصة أمين، ما تقولش برشا ليه ليه، رغم ممكن حتى اتقصتوا على مرتين وفي بعض الأحيان على 4 مرات وريتك البرشا لا قدر الله في حالة سرقة ولا حادث. تعرف قديش قيمته مهم، قديش ينجم يرجع لك حتى حق السيارة كاملة. القصة هذيك اللي قلنا ساعات هكا برشا وما نجمش وندفعوا مع بعض، لا قصتوا على مرتين ولا 4 وحمي روحك، خذ وقتك وثبت في الضمانات اللي اخترتها راك باش تمضي على عقد. اي ثبت في الضمانات اللي انت اخترتها راك باش تصحح على عقد يحميك ويحمي الراكبين معاك ويحمي عائلتك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع، وبجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي ساعدوا لي رواحكم في الثنية. الصحة على رواحكم، راكم أنتم رسم البلاد هذه، أحسن هدية وأحسن ثروة عطيانا ربي سبحانه وتعالى المواطن التونسي والمواطنة التونسية. صباح الورد للخليفة من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة منقولهم إن شاء الله وسلمين اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موفقين. بداية أسبوع موفق الجميع، وربي يحمي بلادنا خاصة من موجة الحرائق. حاتم
1: إن شاء الله يا ربي، هذا ما قلوه هو من الحوادث، يا ربي إن شاء الله يحمي كل تونسي وكل تونسية، لولات أرقام قياسية على مستوى الوفيات وين نقاوها في حوادث الطرقات، معناها شيء يوجع القلب. إن شاء الله ربي يحفظهم وينحي علينا الإرهاب متاع الطرقات. هات نمشي وإحنا للأفراح، ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 13 جويلية، ثم نستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هم اللي بعثوا لسماس راهو وكتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالونا فيقوا من النوم وقوموا بالواجب، أفرحوا بيه وشاركوه معكم في الديريكت، وهديوا له الكادو الرائع من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة حاتم على سهير طرابلسي، نقول لك صباح الورد لسهير.
4: هلو عتامة، صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم.
2: منين نتكلم فينا لسهير؟
4: نتكلم فيكم القلعة الكبيرة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبيرة. يلا ايش عملت اليوم؟
4: بديت الشابيتر سيلف.
2: كيفاش؟
4: بديت الشابيتر سيلف.
2: شعبت عيد ميلادك.
1: هو شابيتر الثالث. هو شابيتر الثالث. يلا دي تنبك الشباب.
4: دي
1: شابيتر الثالث تنبك الشباب. تنبك الشباب. دي طول حطيت ساقك. حطيت ساقك في الفترة الصحيحة متاع الفترة الشبابية الممتازة متاع الانطلاق ومتاع الفرحة ومتاع السعادة ان شاء الله ومتاع كل المفاجآت السارة لله العزيزة.
2: هي متام بالضبط. متام متاع شابيتر قديش؟
4: صر 30 وسكرة.
2: 30 تنبك الشباب كما قالك.
4: الحمد لله لذيذ، إن شاء الله ربي يعطينا الصحة والعافية، أهم حاجة الصحة والخير.
2: عطينا شكون صاحب أو صاحبت المفاجأة؟
1: هو
4: والله هما الأفكار برشا. الحقيقة ما نرشح أكثر حاجة عيلتي، نتصور أكثر واحدة باش تفرح بيه ولا باش تفرح بيا هي ماما. الحقيقة معناها نتصور هي، نتصور واحد في عيلتي، نتصور ماما كانش تسمع البساجة داي باش تكون أكثر إنسانة فرحانة تو، على خاطر نتصور هي تحب تبعث وأما لكن هي ما تبعثش. فهمت
1: شو اسمها الوالدة؟
4: ماما اسمها لطيفة
1: بوسالي من جبينة. هذيك الخير والبركة،
4: عايش ربي يفضلها وربي يحضر بابا زادة
1: وربي رضي عليك هي والوالد.
4: آمين يا ربي، ربي يفضل له حياتي زادة.
1: معناها تقول الوالدة هي اللي بعثت وإلا لا ماهيش هي تقول لذولي ما نجمش تبعث؟
4: لا نتصور هاش نفسر لك، هي كل ما تسمع جوهرة في ايه مصباح تقول لي نحب نعمل لكم ديديكات في عيد ميلادكم كما هكا ونفرح بكم هكا، أما هي متبعثش. فهمتها دونك نتصور واحد في إخواتي كان هي في بالها، فهي قالت لواحد في إخواتي كان هي في بالهاش نتصور بيه سيربريز زي وليها.
1: خان شوف
2: إن شاء الله يلا ديما الوالدة فرحة بيك. كافة العائلة حاتم،
4: عايش بارك الله فيك،
2: العائلة متبنية، تهنئتك بعيد الميلاد لسهير.
4: ربي يفضلهم ليا وربي يفضلهم وربي يفضل بابا وربي يفضل ماما، كلها عايشك يا ماما، راني نحبك ونموت عليك وعايشك على طب حياتي تعمل فيه معنا الكل، وبابا زاد مساكن ان شاء الله ربي يفضله لنا تعب على خاطرنا.
1: ربي يخليه لكم وربي يحفظهم الزوج.
4: بارك الله فيكم يا نورتنا لله. والله كانت تبتدي على الاخر اليوم.
1: احلاك احلاك، وانا نكون سعيد جدا كيف القلعه راي، نحبهم برشا ودائما وابدا كل يوم موجودين معانا، وشو محلاهم شو محلاكم، ربي يفضلكم وربي يحفظكم. يلا نمشيو للمكالمه.
2: سي عادل بلدي، نقول لك صباح الورد سيد عادل.
5: صباح النور خويا،
2: كل عام وانت حي بخير خويا.
5: زين ديما عايشك يا رب يديك.
2: اي عادل قوم
5: توا. انا ولا توا خلي خمس بكري كنت راقد على غالب
1: كاو الدنيا سخانه.
5: الدنيا تغانى اخويا ولا جوج ما
2: اي من تكلم فينا سي عاد
1: بلدي من وين سي عاد
5: من منوبه اخويا
1: اي بلدي منوبه عندي
5: اي بلدي منوبه اي
1: بلدي مغادي ولا بلدي من شيره اخرى
5: ليه يودي الاصل اسيل عايشين في منوبه من الاسيل من منطقه بوسالم
1: من بوسالم بلدي بوسالم ملقح على منوب
5: ملقح على منوب اي خويا
1: ربي يحفظك وربي يخليك
2: قداش عملت يا عادل
5: ها
2: قداش عملت عمر
5: توا من 47 سنة
1: تنبك تنبك النضج يا صاحبي
5: تنبك النضج
1: والله تنبك النضج مازال خويا قدامك سنوات اخرى رايح
5: سنوات عدت سؤال ربي يعطينا صحة الدين
1: ان شاء الله طول عمره بصحة البدن وان شاء الله هكا نحتفلوا بعيد ميلادك المية
5: ان شاء الله يرحم والديك يبارك لك عشوه
2: اي سي عادل شكون صاحب او صاحبت المفاجأة
1: هي ومتأكد يا عادل
5: هي
1: ومتأكد قول هكا يا عدول
5: برصان
1: هي خويا صحيت ألف المئة موزون ألف المئة عندك أن يطلع على الآخر ما يسالش أنا قلنا صحيح ألف المئة أعطينا سيدي خليفة
2: أي يا سي حاتم فعلا المدام أحلام وتقول له يا أحلى هدية نحبك برشا
1: ربي يفضلها وربي يحفظها
5: يبارك لك
1: دوم عشرتكم جاوب معايش خويا معناها عاد راك بلدي
5: نعم
1: بلدي من بوسالم ومن نوبة راك بلدي
5: لا هو عندي الأصيل من بوسالم ما احنا مولودين هنا
1: يا معلم بيه يا معلم الأصل الأصيل العرق الأولاني جبته وين الله يرحم والديهم الله يرحم والديهم اللي جابونا أخونا عادل توا المدام المدام شوش قالت لك نحبك تجاوبها أنت قولها لها وأنت على دينك يا أخويا قولها قولها راني
5: توا مش قولها راني نحبك خلي بعد يا دي
1: يا ودي قولها لها توا علاش من بعد وتزرف فيها كي معناها ما زرفت ليه نحبها بتركيز قولها يا شو اسمها المدام هي
5: أحلام
1: يا عزيزتي هكا أحلام قولها راني
5: يا عزيزتي أحلام
1: هاي راني
5: راني أحبك برشا
1: اوه محليه يا بابا على عدوله الياسيل بوسالم بلدي منوبه قالها ربي فضلك وربي يحفظك وربي داوم عشرتكم وبوسك من جبينك يا عزيزي غالي فرحكم بنوراتكم شكرا ليك يلا نمشوا للتصويت تصويت رقم 2 يعني والله يستاهل هذا البلدي يتحصل على المقيله الرائعه من اهداء سيتي واتش
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال جوهر اف ام تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهر اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي الابليكاسيون جوهر اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي جوهر
7: اف ام بوبليسيتي
8: الو
9: ها نيريكش جوي بي
8: في أسخرة
9: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفي 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
8: ليه على الكمبريسور
9: ليه على الكليماتيزور الكل
8: على كل شيء
9: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة
8: ها توا فهمت عليه جوك بي
9: الأول مرة في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بي مع ماكسويل
10: ماكسويل for a better life
11: يلا
12: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين
12: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا يلا جو
13: عندك أورانج
7: جوهرة أفلام
13: بيبليسيتي
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام موج مع الموجة
1: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضا يتولين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نمشي مباشرة لاريير بلون اللي تحمل بطبيعة الحال الإمضاء متاع الخليفة خليفة بن سالم. نعطيها الميكروفون باش يوصل لنا كل المعطيات في خصوص هالحرائق وخاصة حريق زغوان اللي خوفنا البارحة، ولكن الحمد لله فضل رجالنا في الحماية وأيضا جيشنا الوطني وكل المتداخلين يظل تجاوزنا الأمور الصعبة. ونشوفوا وين وصلنا بالضبط في الأريير بلان.
11: أريير بلان
2: أحسن ما انتهيت به حاتم هو إن شاء الله تجاوزنا الأمور الصعبة في حريق نعتبره الحقيقة مروع وكبير وكبير ياسر البارح شهدته جبال زغوان في منطقة سمحليمة. وتنشوفوا التفاصيل وشوفنا نداءات استغاثة من قبل المواطنين، لأنه قرب حتى من مساكن بعض المواطنين ومن مرعاهم من زيتونهم من أشجارهم من فلاحتهم. كعلاش مشينا لموقع الحادث وبش يكون معنا سي محمد بن خليفة عضو اتحاد الفلاحين وفي نفس الوقت أحد الفلاحة المتضررين اللي عنده معناها فلاحته قرب هذه الحرائق، اللي نقولوا له صباح الورد سي محمد.
1: ألو سي محمد.
2: سي محمد
1: منورنا سي محمد يا عزيز يا غالي. باهي احنا نشوفوا الفيديو هذا في انتظار انه سعاد ومروي
2: يعاودوا. معنا سي محمد الان
1: معاكم. باهي وينه؟
2: صباح الورد.
14: صباح الخير
1: سي سليفان. هيك زين. اهلا وسهلا مرحبا.
2: طبعا البارح وكبتوا الحرائق وبعثتوا لنا صور وفيديوهات يعني تقريب حصريه بالنسبه للماتينال، كانت تعطينا تقريبا المساحه اللي فيها الحريق ككل.
14: معكم زين الحقيقه ومرحبا جورا ومستمعين جورا الحريق بدات نهار السبت بعد الظهر
1: سليفه. اي نهار السبت متواصله ليله الاحد ونهار الاحد. باهي لكن حبيت نسال توا خلينا نربح معك الوقت لانه ما عنديش برشا وقت. سي محمد بن خليفه الان الوضعيه الان هات نبداو الوضعيه الان.
14: الوضعيه اليوم لحد الان فهمتني ولا تم خمد الحريق من طرف الجيش الطيران على مستوى قمم قمه جبل الشحمه. وهم الاعوان والحمايه المدنيه والغابات والمتطوعين والفلاحه معناتها نقولوا نحن تحت الجبل قاعدين تو يخمدوا في النار. معناتها الوضعيه العمليه مازالت تحت المراقبه وعمليه الحماد معناتها قاعده.
1: معناتها دخلنا في مرحله التبريد والا مازلنا في مرحله التدفئه؟
14: نعم عمليه المسح والتبريد.
1: الأضرار اللي حصلت لك وانت واحد منهم والأضرار اللي حصلت للمنطقة ككل، لأن منطقة أوسية جبلية ولكن منطقة فلاحية فيها فلاحة عندها أراضي غادي.
14: أي منطقة كولية زغوان منطقة فلاحية بامتياز، وخاصة في معتمدية بورحليمة والفلاحة المساحات الأراضي الفلاحية المتاخمة لجبل الشحمة كلها زيتين ومربين حل ومعنتها مرعى نتاع أغنام. المساحه معناتها لحد الان حسب المرصد التونسي لضمان للطقس معناتها والمناخ تجاوزت 1000 هكتار على مستوى الغطاء
1: النباتي.
14: تجاوزت 1000 هكتار وفما اضرار على مستوى الفلاحه من اشجار الزيتون فهمني ولا وبيوت الحل فهمني وربي قدر الخير فما زيتين.
1: بالنسبه تمني على الخساره الماديه هذه ان شاء الله ربي يعوض عليهم وان شاء الله يكونوا مامنين الفلاحه هذوما. وفما ولا صندوق الجوائح الطبيعيه ان شاء الله صندوق زاد الجوائح الطبيعيه. اعطيني معناها ما عندناش الحمد لله شكون اللي تحرق ولا حاجه بالنيران هذه سلامات والحمد لله. ها
14: ما عندناش بالله الحمد فهمني وربي يستر، ولكن عندهم خسائر على مستوى الفلاحه اللي مضرين بني ولا ضروا، وخاصه الزيتون من اجود انواع الزيتون اللي عندنا في الجمهوريه كامله، ولكن من اجود الزيتون من احسن الزيت في الولاد اللي هي الاراضي بتاعنا المتاخمه لجبل الشحمه اللي على غرب جبل زغوان فهمني.
1: فانا نشوفوا في الفيديو اللي بعثهم خليفه ان انا ارجع لك.
2: ثم أضرار على مستوى بيوت الحل هكا حسب ما فهمت سي محمد والحيوانات، يعني ثم أضرار على مستوى الحيوانات؟
14: علينا على مستوى الحيوانات ثم بعض النفوخ ولكن مش كبير برشا. أضرار الحيوانات تم إجلاء معناتها برشا معناتها فلاحة قاموا بإجلاء معناتها الحمام بتاعهم خاصة على سبع جبال بوشواطة قرب في غرب معمة الجوف.
1: واش يقولوا لي زاد موجود الخنزير غاديك والباري معناها لقاو بعض
14: الحيوانات البرية معناتها الخنزير وكذا فما ضرر كبيرة برشا، وهذاك الجزء اللي خلى معناتها المساحة نتاع الاشتعال تكون أكبر، وخلاف اللي كانوا الريح من نهار السبت معناتها ريح كبيرة برشا، واللي الحقيقة معناتها خلى معناتها العوالي الحماية وكذا اللي هو خلى ولع كبير، والريح كانت كبيرة اللي ساهمت في معناتها اشتعال
2: أكثر من المساحات. نعم. الغابة متاع الزعتر تقريب الكليل هي تقريب المنطقة مختصة في الكليل لك ولا؟
14: هو جبل منطقة في الكليل، في كليل الزعتر وفي منطقة محاضر منطقة ناس تعمل في الكليل، في منطقة صغيرة من الدولة قاعديني منطقة غادي يعملوا في الكليل صحيح.
2: هل فتح تحقيق في الغرض؟
14: أكيد منطقة فتحة تحقيق، احنا كنا نستلم عندها في الهيكل المستشفى منطقة باش تعطينا منطقة الأوضاع نسوي الواقع اللي وقع فهمني، ولكن احنا اليوم كفلاحة بالحقيقة فهمتني ولا فما أضرار على مستوى الفلاحة نتاعنا خاصة من صغار الفلاحين أضرار كبيرة باش.
1: بس محمد يقول لي أنت عندك أرض غاديكا وتضرت، شنو الأضرار اللي لحقت لك؟ شنو الأضرار اللي لحقت لك؟
14: في كفلس واد الغيران محاذي للنار كفلس معناتها، ولكن أضرار حقيقة معناتها نحن ربي ونشكره، وأضرار خفيفة ما عنديش أضرار كبيرة برشا فهمني الترابور من الفلاحة اللي تضرر
1: ربي يعوض لهم ان شاء الله، ان شاء الله صندوق الجوائح الطبيعيه وان شاء الله يكونوا مأمنين على الحريق. مأمنين غادي ولا صعيبه شويه؟
14: ما يأمنش غير زيتون، ما يأمنش غير زيتون، وهذا يا حابين نقولوا لهم يوقع تأمين غير زيتون، ولكن معناتها ما يهموش موجود غير زيتون في التأمين نتاع صندوق الجوائح.
1: وفي الشركات التأمين كيما تمام مثلا اللي هي تخدم معاكم انتم بشكل خاص فما التأمين؟
14: احنا فلاحه معظم فلاحه صغار
1: صغار
14: معظم فلاحة صغار، وفما حتى نحكي كان في الجوف الغربية معناتها ناس معناتها تحصد بداها لليوم تحصد بداها معناتها لازم تدخلها الميكن
1: يعني مثلش. والله كنا نحسوهم ونوعيوهم بأهمية أنه يعملوا الكونترا هذا متاع الاسيرونس بدأ يعاونهم برشا، حتى كان صغار نشوفوا لهم تقسيط ندخلوا مع الاسيرونس وتقسيط باش معناها كيف كيف حياته فات هكا ريت خسر رزقه والماكلة متاع عائلته وقسمه والكل خسروا بالحريق هذا، يا رب معاهم وربي يعوض لهم إن شاء الله. حاب نشكرك جزيل الشكر ونبقاو في المتابعة خونا محمد يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات. سي محمد بن خليفة عضو اتحاد فلاحين بزغوان وأحد المتضررين من هذا الحريق اللي تو الآن راه الوضع حسب سي محمد تحت السيطرة والحمد لله. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد البدايه باخر اخبار المونديال

غدوة 3-8 متاع الليل بتوقيت تونس، أولى مقابلات نصف نهائي المونديال المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي، مباراة باش يحتضنها ملعب تكساس بحضور 95 ألف متفرج بإدارة الحكم إيفان بارتون من سلفادور. 35 سنة الحكم هذا، هو طاقم كامل من سلفادور، حكم ساحة مساعد أول، مساعد ثاني، الحكم الرابع من السويد، الحكم هذا من سلفادور اللي باش يدير مباراة إسبانيا وفرنسا غدوة. أدار في المونديال هذا ثلاثة مقابلات: تركيا، الباراغواي، اليابان، السويد، سويسرا، كولومبيا. بعد غدوة الأربعاء 8 بتوقيت تونس، المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، الأرجنتين للمرة السابعة في الدور نصف النهائي تواجه أنجلترا للمرة الرابعة في المربع الذهبي، واللي تبحث عن أول تتويج لنهائيات، أول تتويج لها منذ 1966. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو لا يستبعد فكرة إقامة المونديال ب 64 منتخب، وقال كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، والمونديال ب 64 منتخب يمنح الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا ما يساعد في تطوير كرة القدم. أنفانتيني قال المونديال هذا ب 48 منتخب خلينا نشوفوا منتخبات ومنح فرصة المنتخبات مثل الرأس الأخضر هايتي وكوراساو. رباعي وصل لنصف نهائي المونديال، ورباعي مازال يتنافس على لقب أفضل هداف في المونديال. المرتبة الأولى كيليان مبابي 8 أهداف مع ليونيل ميسي بنفس رصيد الأهداف 8 أهداف. في المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف لكن منتخب بلاده انسحب من المونديال. في المرتبة الرابعة بيلينغهام وهاري كين، كل لاعب عنده 6 أهداف. مهاجم منتخب سويسرا داني ندوي وفي تصريحات إعلامية قال هناك نوعان من التحكيم في المونديال، تحكيم للأرجنتين وتحكيم لبقية المنافسين. التصريحات جاءت بعد خسارة سويسرا ربع نهائي المونديال ضد الأرجنتين، وخاصة لقطة الحكم وقت رفع الورقة الحمراء ضد اللاعب السويسري بارادايس.

0: التسريع للنجم الرياضي الساحلي توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني للإشراف على المقاليد الفنية للنجم المتوقع الإعلان على التقاعد على التعاقد في الساعات القادمة. البارح انطلاق تحضيرات الترجي الرياضي التونسي للموسم الرياضي جديد تحت إشراف المدرب الروماني ريجي كامب. حصة تدريبية عرفت تواجد المنتدبين الجدد مروان الصحراوي، يوسف بشا، منتصر الصيد والعائد خير الدين المداوي. فابريز زيغي المدافع السابق للاتحاد الرياضي المونستيري ينتقل بصفة رسمية النادي الكرخ العراقي في صفقة انتقال حر. بعد غدوة الأربعاء الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية للأمل الرياضي بحمام سوسة وقائمة واحدة تدخل الانتخابات برئاسة سيد عادل مرجان. الدكتور رياض مقداد هو الرئيس الجديد للهيئة التسيرية للنادي الرياضي البنزرتي بعد رحيل الرئيس السابق سمير يعقوب. والهيئة تتكون من رياض مقداد رئيس، محمد أمين البكوري نائب رئيس، صابر بن بركة كاتب عام، ريم معلاوي أمين مل. والذي كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: Publicité.
4: سيف
5: السنة
4: حافلة انترنت
5: فلاي بوكس. السنة في سيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.

0: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريقة. الآن البارحة لحد 12 جويلية كان يوم الدورة اللي نجم نقول عليها

0: تشوفوا فيها جاية من فراغ هكاك ما نعتقدش. نعتقد وراها برشا خدمة، برشا عطاء، وبرشا تضحيات من طرف الإدارة ومن الكيب اللي قاعدة تخدم وقاعدة مش تخدم فقط، قاعدة تبدع. ادخلوا شوفوا كل فريق محله هاوك بكله باللي دوسار باش تلقاوهم بالزي الموحد متاع براءة، شي يعمل كيف شي يدرس، برشا تنظيم، برشا جو، برشا فرحة. وفي وجوه الناس اللي شاركت وتو تسمعوا أراء الناس اللي حضرت في الفيديو اللي باش يهبط على صفحة براءة فواياج على الفيسبوك بعد قليل. يعني اللي حبيت نقوله أنه كيف نقول براءة فواياج الإبداع، براءة فواياج التميز، وبراءة فواياج الخبرة، راهو ماهوش رمي ورود وماهوش كلام وبر. هذاك علاش ننصح كل واحد ناوي يمشي للعمر أسنان، نقول له ما تحرمش روحك من هيك الأجواء ومن هيك اللمسات الحلوة اللي قاعدة تحط فيها براءة على جميع رحلاتها إلى البقاع المقدسة. إذا كانت هذه دورة تكوينية أو يوم تكويني والناس روحت تحكي هكا، فما بالك برحلة العمر. برافو براءة، ان غرو ميرسي بور توت ليكيب دو براءة فواياج. توا نجي ونحكيه على السخانة اللي سخنت بأتمام معنى الكلمة، والبحر والوتلة والبيسين والسخانة هذه متاع البارحة يظلي بدأت تدخل في الريكور متاع درجة الحرارة اللي وصلنا لها. هذاك علاش لازم الناس الكل يظلي نتفقوا في هذا، لازم الواحد يهز فليشته وصغيراته ويمشي يتخبى في وتيل من الوتلة. كيفاش وبقداش؟ اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: توا صحيح وقيت، نعم توا وقيت البكالوريا كملت والحمد لله، والنتائج تحسنت بدورة التدارك، كملنا زاد النوفيام، كملت السيزيام، كملت الامتحانات الكل، وفيت فيت توا معناها وقيت الكونشي الكل وفاو هذوما، وجانا وقيت الكونشي. إذا هز العائلة وقصد ربي تعدي أيامات في الوتي يا مدام يلي تسمع فيها توا، دوب ما تتصب له الشهرية متاعو نحيله منها حق لوتيل في برشا لسوام يا مدام لسوام ويا مسيو لسوام. هو المهم بالنسبة لي نحن، بالنسبة لسوام يا سيدي شد عندك ميور بون بلان اي دي ميور بري غارونتي من عند براءة فواياج. اي نعم احسن سوم في تونس، وثبت على روحك. ادخل توا للسيت www.baraavoyage.com واختار لوتيل اللي تحب عليه، وديما باحسن سوم في تونس. للحجز او الاستفسار الارقام تعرفوها جيدا، هي 70 550 20، نعاود 70 550 020، والا 21 881 882، 21 881 882، والا 21 882 881 82. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. يساعدوا لي رواحهم في اثنين، يعيشكم واحدة واحدة، راكم توصلوا سالمين غانمين. راي السرعة عمرها ما حلت لنا مشكل، لا متاع رونديفو ولا وقت، بل بالعكس يمكن تعكر لنا الأمور ويصير ما لا يحمد عقبه. يعيشكم، استحفظوا على رواحكم، انتم راس مال البلاد هذه، احسن هديه وثروه دهانا ربي هو المواطن التونسي والمواطنه التونسيه. هذاك علاش نقول لكم مع بعضنا رانا نجمو، و معناها الاجابه واضحه، تجينا يوميا موجات ايجابيه جدا، تجينا من عند لي زاسوري دو كات اسيرونس اللي عملوا دي ريكورد من 5 سنين الى حدود 54 سنة. لقينا الريكور الى الان 54 سنه ناس ما تثبت في حتى حادث. اليوم باش نمشيو للجاتا سيرونس لاجونس سهير العباسي في فوشانه بن عروس، ومعانا سي المنذر اليوسفي.
2: جاتا سيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي المنذر صباح الورد ومنورنا سيدي العزيز.
3: صباح النور
1: خويا
3: عايش.
1: مرحبا بك سي المنذر اليوسفي. نتعرف على حضرتك، ولد ولاية بن عروس، ولد فوشانة.
3: ولد فوشانة اي بن عروس.
1: يا مرحبا بك ولد حومتنا سيدي. هات نبداو بولد الحومة العزيز الغالي سي المنذر. قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي توا قرابة 25 سنة.
1: بارك الله به. قداش عندك من اللي انت اسوري في جات اسورونس اجونس سهيد العباسي فوشانة بن عروس؟
3: والله ممكن
1: أبقى 6 سنين. قداش عندك أنت خويا منذر ما تسببت في حتى حد؟ أنت معناه ما تسببت في حتى حد.
3: والله يا برامو من خلص برمي من اللي ديت نسوق.
1: اللهم صلي عني بيه وتبارك الله. 25 سنة إن شاء الله نزيدوهم 75 سنة أخرى إن شاء الله ما تسبب في حتى حد. سطر وحمد سطر من ربي وحمد وشكر ربي سبحانه وتعالى، ولكن فما مجهود متاعك أنت زاد. ربي قالنا ما ترميوش رواحكم لتالك، أنت محافظ على سلامتك وسلامة الركبين معك وسلامة مستعملي الطريق. كيفاش تعمل بالضبط؟ تعطينا فكرة هكا منظر.
3: والله نركب نعمل سنتير ما نحاول ديما ما نسرعش، ديما نحترم مسافة الأمان.
1: ما تسرعش معناه شو؟ معناه موجودة في البلاكة 90.
3: نحترم إشارات المرور ديما.
1: موجودة في البلاكة 90 تمشي 90 ولا أقل؟
3: نمشي أقل، ديما نحاول نمشي أقل.
1: فسخانة هذية، فسخانة هذية
3: أيه.
1: واللي باش تواصل الاسبوع هذا تو بعد قليل باش تشوفوا في الميتيو باش تولي ارقام خياليه بطبيعه الحال.
3: أيه.
1: الجري الجري يساعد العجالي؟
3: لا ما يساعدش. لا لا
1: تنجم تصير لك لاتمو هكا ولا تنجم تتفلقاش؟
3: اي اي
1: فشنو اللي يلزمنا نعملوا لهنا؟ نقصوا من السرعه يذولي ونستحفظوا على الهواء اللي موجود في العجله، نتفقدوه هكا ولا لا؟
3: اي ديما نتفقدوا العجالي، نتفقدوا العجالي.
1: قداش من مره انت تفقدهم في الصيف؟
3: انا في الشهر نحاول في الشهر مره نتفقدهم.
1: كل شهر مره ازازي كافي والحمد لله، لكن
3: الحمد لله.
1: ما فيها باس وقت الواحد يشد زاد ثنيه طويله شويه كي يتفقدهم. كل شهر مليرة ما داموا في وسط البلاد، ولكن كي بشدة ثنية طويلة. أنت تسوق برشا في الكياس، تستعمل برشا الكياس؟
3: لا ما نستعملش برشا الحق، ما نستعملش برشا الكياس
1: أنا. فوشانة كهو الخدمة غادي قريبة ولا تقابل؟
3: الخدمة في فوشانة.
1: في فوشانة، دونك التحريك الويكاند كهو.
3: الويكاند كهو.
1: هكا. خويا العزيز.
3: وأنا نمشي مثل الخدمة للدار كهو.
1: بالسيارة تمشي من الخدمة للدار، بعيدة شوية عن الدار؟
3: بالسيارة.
1: سيدي منذر اليوسفي نورتنا خويا العزيز.
3: عايشك.
1: شرفتنا، سعداء استقبلناك وصفحناك وخذينا معناها جرعة أمل من عند حضرتك. رانا نقدروا أون بو نجموا. 25 سنة خونا منذر ما تسبب في حتى حادث، وذاك علاش لقات أسيرونس باش تكرمك وعندك كادو معناها إلى جانب هذا التكريم. عندك فكرة قالوا لك اللي فما كادو ولا ما قال لك حتى حد؟
3: لا ما قلبيش. لا
1: باهي، حسب رايك الجاتا سيرونس باش تعطيك الكادو شي نجم يكون صاحبي؟
3: والله ما نعرفش، ما عنديش حتى فكرة، ما نعرفش
1: بيت قيمة متاعه قداش يتنجم تكون. انت هكاية طوى فاجاتك، انا قلت كراو عندك كادو سيدي منظر، فقداش 100 200؟
3: ممكن والله ممكن
1: اي اختار لي حاجة باش تختار وانا باش نعطيك. 100 200 300 400؟
3: والله ما نعرفش خوي.
1: اي اختار انت باش تختار من 1 إلى 4، اش تختار من 100 إلى 400؟ منظر
3: اش باش نقول لك اخويا اللي تعطوني انتم هذاك هو
1: يا منظر، قل لك انت تختار، قانون اللعبه يقول لك اختار انت باش تختار 1 2 3 4، معناها 100 200 300 400.
3: يعني نختار رقم يعني
1: باش تختار الصوم اللي باش تقوله وانا باش مدولك.
3: أعطيني أكتب العدد، أعطيني الماكسيموم
1: 4، معناها 400.
3: 400
1: المدام قالت لك هكا. وإحنا نسمعوا كلام إنسانة راهو هكا منظر ما بيناتنا، نسمعوا كلام إنسانة ما بيناتنا بطبيعة الحال هكا ولا لا؟
3: إيه
1: أتجوجي موافقين أنت والمدام موافقين ال 400 ال 400 عندك ال 400 هذه وصوص للتوا، لكن تأمينات الجات أسيرونس الجات تعطيك 100 أخرى، 500 دينار كارت أجيليس عجين إنرجي فيها 500 دينار الحضر تكسيدي منظر اليوسفي. مبروك على أخويا هالكادو الممتاز. واسمع كلام المرارة، اسمع كلام المدام يا منظر هكا ولا لا؟ هكا ريت اللي تبع كلامها واللي يسمع كلامها باقي رابح راهو هكا ولا لا؟
3: تبع كلام سيربح.
1: شكرا لحضرتك، ربي يحفظكم ويداوم عشرتكم ويفضلكم لبعضكم. منظر اليوسفي اللي هو اسوري في لاجونس جات اسورونس فوشان بن عروس سهير العباسي، يتحصل اليوم على الكارت اجيلي 500 دينار من عجيل انرجي. هي الكارت هذه دو عجيل انرجي مهدات من جات اسورونس لي سوبر كوندكتور دو جور.
0: كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة فتفوتك.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي؟ مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه المنستير.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ل 19 جويلية تجيكم اوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو، ومعاهم 4 غولو بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
4: يلا جو
5: يلا جو، سيف السني حافله كادوات.
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريا عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار، تلافز وبرشا كادوات اخرين.
5: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافله كادوات. ملا يلا جو
6: عندك اورانج.
4: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على الجمعة التي موش مع الموجة.
8: ميتيو على جوهرة أثر.
10: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الان. مش نمشي مع بعضنا لقراءتنا في تطور الحالة الجوية وبالتفصيل، وها وحمرتها استعيرها من المنشي النصري الله يذكره بالخير ويطول في عمره. أحمرت بيتم معنى الكلمة وستزيد تحت تحمر أكثر وأكثر تضحك مروي. الجمعة دي نحضر روحنا وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. نشرتنا شو تقول إن ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي، تقول طقس صافٍ على كامل البلاد، ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب سواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل. الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. توصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. مشوا مع بعضنا للخريطة اللي تم تحينها منذ قليل وتعطينا بالتفصيل وين موجودة السخانة والشهيلي في الفترة الصباحية ولا بعد الظهر. هذا الكل باش نشوفوه توا في طقس الاثنين 13 جويلية. الملاحظة العامة درجة حرارة مرتفعة تميز الشمال الغربي وحتى الجنوب التونسي. في توزر مثلا نقاو الشيلي موجود في الصباح ونسجلوا 40 درجة، 38 في قبلي مع رياح رملية قوية، 38 زادة في برج الخضرة، 38 عندنا في القصرين و 39 في قفصة. ريتو معناها درجة حرارة مرتفعة. حتى في الشمال الغربي باجة 35 هي في الصباح نحكي هي والكيف و34 في جندوبة. الوين متفرهدة نسبيا نجم نقولوا على الشريط الساحلي في الفترة الصباحية، 29 في بنزرت، 28 في تونس الكبرى، 32 في نابل، 34 زغوان، 28 في سوسة والمستير، و27 في المهدية، 34 صفاقس، 33 في جابس، 36 في مدنين. هذه في الفترة الصباحية مع طقس صافي راهو ما فماش لا سحب عابرة لا قليلة لا حتى شيء باستثناء الرياح الرملية اللي قلت لكم عليها في قبلي، و38 درجة. بعد الظهر تتغير الأمور وتحمر بأتم معنى الكلمة. تبقى البلايس المروحة اللي باش نجيوها الآن اللي هما تقريبا 16 11 ولاية اللي هما على الشريط الساحلي. نبداو ببنزرت اللي سماء صافية و32 درجة بعد الظهر نتحدث اليوم. في تونس الكبرى سماء صافية و33 درجة، 32 في نابل و31 في سوسة، ومعها أوسي المستير 31، و30 أقل الدرجات شوفوا وين في المهدية، أقل الدرجات المهدية وسوسة والمستير 31 بعد المهدية، 36 صفاقس، 33 في جبس. بقية ولايات الجمهورية الكل دون استثناء كلهم شهيلي وطقس حار بأتم معنى الكلمة، معناها باجة. أو شو نعطيكم الطقس الحار وين موجود والبقية شهيلي. الطقس الحار موجود على جندوبة 45 درجة، ثم على قفصة طقس حار جدا 45 درجة، 47 نوصلوا لها اليومين، عام 47 منشي غالط في الرقم، وطقس حار في توزر، 46 في قبلي وطقس حار، 45 في برج الخضراء وطقس حار. بقية الولايات الأخرى اللي هي باجة وزغوان باجة 42 درجة، بقية الولايات الأخرى تعرف الشيلي شيلي شيلي 42 باجة، 38 زغوان بعد الظهر، 42 سليانة و43 الكيف وشيلي، 38 القيروان وشيلي، 42 في سيدي بوزيد وشيلي، 43 وشيلي أيضا في القاصرين، 39 درجة في مدنين وشيلي، 40 في تطاوين وشيلي. هذا هو طقس بعد ظهر اليوم الاثنين 13 جويلية. أبقوا معايا زيدا نمشوا للفترة الليلية. الفترة الليلية ما يميز ورياح قوية باش تكون في توزر 34 درجة، 30 درجة في قبلي ورياح قوية، على درجات 37 درجة الليلة في برج الخضرة. لكن على الشريط الساحلي باش نلقاو درجات 20 متوسطة زيدا من جانب الشمال الغربي، وإحنا طالعين نلقاوها 30 باجة الليلة 31 درجة، جندوبة 34 قايلة معناها بيتمام معنى الكلمة قايلة. الكيف 31، 31 في سليانة، 30 في قصرين، 34 في قفصة، 31 سيدي بوزيد، 29 القيروان، مروحة وين؟ مروحة نسبيا معناها بنزرت 28 هي وتونس الكبرى، 27 زغوان، 25 في نابل هذه الليلة، 26 في سوسة والمستير والمهدية، 28 صفاقس هي وقابس وأيضا مدنين، 27 في تطاوين. هذه درجات الحرارة اللي تميز اليوم على المستوى الفترة الصباحية والفترة المسائية أيضا بعد الظهر والفترة المسائية الليلية. غدوة باش تواصل مرتفع درجة الحرارة باش تتراوح، معنا اليوم إذا كان عملنا الريكور متاع 47 في درجة الحرارة، غدوة راو في باجة 47 لكن تفوتها جندوبة 48 درجة باش تعرفوا واش فما. تبقى مروحه على الشريط الساحلي اللي هو نابل وسوسة والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس، مثال مدنين 40 درجة ولكن ما فماش الشيلي، وتطاوين 38 فما الشيلي. بقية المناطق طقس حار جدا فوق 40 درجة. الريكور متاعنا غدوة 48 درجة، إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نحب نوصيكم سلامتكم مهمة جدا، ما نغامروش في البحر، ناخذوا الحيطة التامة، مش على خاطر قليل الاضطراب ولا مضطرب بشوية ونقولوا النجم راهي فما تيارات ساحبة كورنتي ساحب جديد موجود بعد تغير ارتفاع درجة الحرارة متاع البحر. ساعدوا رواحكم يعيشكم متغامروش إذا كان شفتوه. الحريقة موجودة زادة خرجت ما نقربوا لهاش نبعدوا عليها راي ما تعملنا حتى شيء. وقتها إذا كانت مسينا الحماية المدنية ولا أي حد طبيب يقول لنا شو اللي نعمل ولا حتى فرماسيان مختص سينو سلامتكم هي الأهم. ما تخرجوش في الفترة بتاع بين ال 11 لل 5 أنا أقول بين ال 10 وال 6 متاع العشية لأنه شمس قوية فك الفترة هذيك قوية قوية بيتم معنى الكلمة. شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة والاهتمام. فاصل ونتواصل.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. الآن كما تعرفوا فما دعوة لإضراب عام في قطاع النقل العمومي الغير المنتظم اليوم، اللي صار كونه لاحظنا كونه فما بعض مش بعض يخدموا تاكسيات، تخدم فرد تاكسي جماعي هذاك يخدم، اللواجات تخدم، هذا اللي لاحظناه شفناه. النقل الريفي ما عندناش فكره، معناها قلنا هات نتواصلوا مع سي معز السلامي نائب رئيس جامعه النقل اللي كان ضيفنا وقال باش يكون معنا واتفقنا في هذا، وايضا هو عضو المكتب التنفيذي للوتيكا، لكن ما يجاوبش معز. جو كومبرون يدل على الميدان والا في تواصل مع معناها زملائه، لكن كنا باش نبقاو نحاولوا نتحصلوا به. حبينا اوسي ناخذوا طرف اخر، المنظمه التونسيه للنقل والخدمات، سي فرج الرقوبي رئيس المنظمه التونسيه للنقل والخدمات هو موجود معنا، خلينا نفهموا زاده هل هما مشاركين ولا مش مشاركين، تقتصر المشاركه على منخرطي لوتيكا فقط. سي فرج صباح الورد. الو
2: الو صباح النور يا سيدي.
1: صباح الورد سي فرج، معك حاتم بن عمارة والتحق بنا زاد خليفة بن سالم. إذا كنا تعرفوا قبل ما نخلي خليفة يشوف معكم الإضراب على المنظمة التونسية للنقل والخدمات.
2: مرحبا بك سي حاتم ومرحبا بسي خليفة ومرحبا بالمستمعين جوهر أفهم الكل. نشكركم على الاستضافة هذه. احنا كمنظمة تونسية للنقل والخدمات عدنا عديد من السنين وإحنا قاعدين نخدموا ونتبعوا في الأوضاع نتاعنا وتاع النقل هذه.
1: شكونكم أنتم؟
2: أنا المنظمة التونسية للنقل والخدمات.
1: باهي، النقل والخدمات معناها شكون منخرطين فيه؟
2: عندنا منظورين.
1: منظورين نتاعكم أصحاب سيارات الأجرة، أصحاب سيارات اللواج، أصحاب سيارات
2: على جميع. احنا منظمة متوسعة على عديد المجالات، فيما يخص التاكسي الفردي، فيما يخص اللواج، فيما يخص النقل الريفي، فيما يخص التاكسي الجماعي، عندنا منظورين في كامل أنحاء الجمهورية.
1: والخدمات شنو هي الخدمات اللي تقدموها؟ ما هو النقل والخدمات، الخدمات
2: هي النقل والخدمات. احنا نقدموا خدمات بتباع نلبيو طلبات المهنيين نتاعنا.
1: نعم.
2: ولازمنا نسمعوهم. وديما احنا ديما بالاتصال معهم يعني.
1: قداش عدد المنخرطين اللي عندكم في المنظمه وقداش عمرها المنظمه؟
2: احنا تو بالنسبه للمنظمه عدنا 6 سنين.
1: باهي، وقداش عدد المنخرطين تقريبا؟
2: والله عدنا على عديد الولايات عدنا برشا منخرطين.
1: اي برشا قداش؟ 100 200 300 1000 2000؟
2: في كامل الجمهوريه باش نلموا 100 ولا 200 سي حاتم؟
1: نسال ما نعرفش.
2: اي احنا تو ال 150 موجودين عندنا لنا في سوسه، ولا 200 منخرط لنا في سوسه.
1: انت تكلم فينا من سوسه، نتذكر اللي انت من سوسه.
2: بالطبع سوسه اللي تو على مقربه من محطه سيارات الاجر والواجب بالطفل.
1: باهي، اعطيني الصوره سيدي العزيز، خلينا ندلل عليك وفرج الرقوبي الصوره الحقيقيه وانت تشاهد، هل فما سيارات قاعدين يخدموا بتاع النقل والا لا؟
2: والله سي حاتم انا تو بالامانه تو نكلم خويا بصدق وقول. انا تو كنت باتصال مع رئيس مكتب اللي نتاعنا باين في بنزرت.
1: اي
2: بالنسبه لسيارات الاجر واللواج. الناس قاعده والناس يعني قاعده تخدم، الامور عاديه، ما فماش علاش ما يخدموش في حاجه. كنت باتصالي مع زميلي سي سميشي زاد في سفيقس، سن الاحوال وسن على طريقه يعني الناس يلزمها تخدم.
1: وفي سوسه شعلنا، في سوسه شعلنا،
2: في سوسه نخدموا حاليا. انا تو هاني في المفترق موجود، تاكسيات قاعده تخدم، لواجات قاعده تخدم، والامور عاديه ما عندنا حتى اي
1: حاجه. ما فماش اكتظاظ في المحطات، معناها نجي ونلقاو النقل موجود والحمد لله.
2: لا الحمد لله النقل موجود، ما عندناش اكتظاظ، ما عندنا حتى شيء، الامور عاديه ما. الحمد لله رب العالمين.
1: بما معنى انه معناها حتى المنخرطين في اليوتيكا معناها ما همش مشاركين كلهم في هذا الاضراب، هذا اللي نفهم من كلامك.
2: لا فيهم اللي يخدموا، فيهم يخدموا
1: فيهم اللي يخدموا،
2: فيهم اللي يخدموا طبعا. راهو سي حاتم شوف، ما يلزمك على المر كلام منه، احنا تو شوف راهو مواضيعنا كبيره وطلباتنا كبيره بالحقيقه. لو كان احنا تو مش نوصلوا نتكلموا ممكن نقعدوا نهارين وثلاثه ما نجموش يعني. عندنا عديد الطلبات، عديد
1: الطلبات. انتم ما كنتمش مشاركين في الاضراب علاش؟
2: لا احنا شوف ديما نحبوا نمشيوا بامور سلميه. انا واحد من الناس حبيت بيان للزملاء الكل، قلت لهم راه لازم التريض ولازم كذا، رانا لازمنا ان نحسوا بوضعنا. شوف يعني تو احنا كي نقول لك كان مش ندخلوا في اضراب بضايع كبير وشامل يعني ويعمل شلل كل القطاع النقل ونعطوا مصالح المواطنين ومصالح كذا، هذا غير ما يتمشاش معنا وما يتمشاش مع المانا وما يتمشاش مع بلادنا.
1: مقاربه نقدروها سيدي العزيز، ونتذكر اللي هو من سوسه يكلم فينا اخونا تو يعطينا فينا في صوره على الطائره الان. سي فراجر الرقوبي رئيس المنظمه التونسيه للنقل والخدمات يقول لك النقل الكل متوفر خليفه.
3: هذا هو حاتم، بالعين المجرد اللي لاحظناه في سوسه ما لاحظناش ثم اضراب كبير، على كل حال ما شفناش تعطل على مستوى النقل الخاص، هذا اللي لاحظناه. ربما ثم كذلك ناس مضاربين وتابعين المنظمة الأخرى. حبيت نسأل سي فرج، هل تم التشاور معكم مثلا كأبناء القطاع من قبل الغرفة الأخرى اللي دعت للإضراب أم لا؟
2: لا والله للأسف، والله للأسف. وأنا أنا بالحقيقة للأمانة راني قاعد نتكلم على الهواء وأنا أسمع فيها، أنا كلمت رئيس المنظمة اتحاد التاكسي الفردي وقلت له إيش نقول لك، راهو لازمنا نقربوا لبعضنا احنا كرؤساء ونعملوا لجنة. أنا حبيت بودي نعملوا لجنة، لجنة دي تتكون من عديد المنظمات، احنا أربع منظمات.
1: انتم اربع منظمات ينشطوا،
2: اربع منظمات هي المنظمه التونسيه للخدمات، اتحاد سيناء والتجاره، الكونيكت، منظمه اتحاد الشغل، هم الاربع، هم الاربع اللي قاعدين موجودين.
3: ما توصلتوش لحتى اتفاق ما بين بعضكم البعض؟
2: لا والله شوف راهو في حتى راهو فما ناس ما نعرفش بالضبط، يخزر لك انت كمنظمه ربما تظهر في عين صغيره ربما في كذا، اما احنا راهو بخدمتنا امورنا متطوره وناس عندنا ناس كفاءه.

0: استاذ منصف جيتار.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: شكرا لكم زين وشكرا لكم على الاستماع وشكرا سي حديث شكرا سي جيتار على تلبية الدعوة والحضور معنا. هذا معك.
2: شكرا للاستضافة الكريمة. صباح الخير الناس كل صباح الخير السادة والسيدات المستمعين وإن شاء الله نعديهم بعدنا فرصة طيبة باش نوضحوا الجمعية متانا للمجموعة.
0: هات نشوف خاصة حضرتك نشوف في السيفي تبارك الله اللهم صل يعني به معناها دكتوراه في علوم التصرف والمالية مدرس ومؤطر جامعي ومراقب حسابات ماجستير محاسبة تدقيق ومراقبة جبائية خبير في المحاسبة والجباية لدى المحاكم. دكتور عبد الرزاق حليس هات نعرفوا جمعيتكم ساعة وشكونهم صغار المساهمين في البورصة؟
2: والله سي حاتم كما ترشمانا انتي تانتردكشن على البورصة انتي تانتردكشن صغيرة ما نتمتع دقيقة. بورصة الورق المالية هي تأسست عام 1969 ونظرا للنتائج الهزيلة وقتها فماش برشا شركات مدرجة بالبورصة دونك معناتها واللي جاب الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني تمت في سنة 1994 إعادة هيكلة للسوق المالية برمتها وذلك باحداث هيئة السوق المالية CMF الكونسي مارشي فينانسي التي أسند إليها معناتها منظومة السوق المالية من مسطة وبورصة وشركة المخاصلة التونسية. من ناحيتها الدولة رصدت جزء معناتها حزمة من الحوافز الجبائية لدعم الاستثمار في البورصة معناتها تعطي ديزافونتاج فيسكال.
0: شكون يراقب البورصة؟
2: البورصة مراقبة اون برينسيبال من CMF هي رقابة السوق المالية. سي لو برومي معناتها انسترومون دو كونترول دو معناتها البورصة المالية. بالطبيعة تحتها البورصة وهيئة البورصة لو كادر كي يجير لا بورص وعندهم البنك سنترال زادة وفوقهم الكل ثم وزارة المالية هيئة الإشراف اللي هي معناتها
0: عندنا صغار مساهمين.
2: الصغار المساهمين بالديفينيشن تاعهم هما اللي معناتها عندهم 5% ولا حتى 3% من الكابيتال من راس مال الشركات المدرجه بالبورصه.
0: البعض يقولون اللي نحن احنا ما نعرفوش انتم المختصين باش توضحوا لنا. انا مواطن يقول لك توا احسن ادخار هكا يسميه ادخار تعملوا في البورصه هل صحيح هذا؟
2: صحيح بالنسبة لي هو خاطرك شي عنده موازنات مالية متاعك الشركات المدرجة بالبورصة وعنده معناتها مدة سنوات الشركات هذه قداش عملت رقم عملات وقداش عملت ربح وقداش وزعت مربيح للمساهمين هذايا فهمت وشنو هي الاكتيفيتي نتاعها شنو هي الخصائص نتاعك الشركة هذيك ومستقبلها معناتها الشركات هذايا كما البنوك كما الشركات اللي بيعوا السيارات ولا الاندستري اللي هما دي سوتي كوتي اون بورص.
0: نحكي على صغار المساهمين يوم يتبعوكم انتم دونك يدخل للبورصة يحقق ربح 100% والا فما
3: شوف هو راهو يعني صغار المساهمين هما شكونهم هما اغلبهم لي روتريتي والا تلقاهم لي فونكسيونير والا تلقاهم يعني متدخرين صغار يمشيوا للبورصه على خاطر المردوديه فهمتني المردوديه
0: تاع البورصه المردوديه باهيه معناها
3: المردوديه باهيه خارقه العاده ويمشيوا للبورصه زاد لسبب اخر هو كونه زاد فما حوافز جبائيه يعني بالنسبه للمتقاعدين ولا بالنسبه للموظفين وهذا الشيء فما
0: شو معناها نمشي للبورصه نهرب على برشا عينين صحيحه الحكايه شو معناها نهرب على عينين؟
3: لا ماشي صحيحه على خاطر الاموال اللي تدخل البورصه بكل كيه مسجله الاموال وتمشي لإدارة الجباية
0: صغار المساهمين هذوما اللي موجودين في البورصة وانتم كجمعية لحماية صغار
2: المساهمين
0: عندهم ريسك إذا كان ما يعرفش ينجم يخسر في العملية الاستثمارية هذه
3: بعد فما ريسك وقت اللي ياخو يعني قيمة وتيح القيمة السوقية متاعها باش يخسر هو من يشري اون فالور يشري سهم
0: سي موسف كيتار انت مختص في هذه العمليه والكاتب العام تاع الجمعيه شو لازمو يعمل الصغار المساهم اللي ماهوش اختصاصه البورصه لكن اسمع وجرب وجرب ودعمه ودخلته نصحته المدام
3: ولهنا جينيرالمون الوسطاء نتاع البورصه هما اللي ياخذوا اون شارج خاطر هو باش يدخل البورصه لازم يدخل عن طريق وسيط في البورصه الوسطاء هذوكم يعني مخول لهم باش ينصحوا

0: الحرفاء نتاعهم، وفما حتى ينجموا هما يتصرفوا في بلاصتهم، يعني يعطيهم الحريف يعني يعطيه توكيل باش هو يتصرف يقوم في بلاصته بالبيع والشراء.
1: كل البورصه قداش يلزمني مثلا بودجي، ولا قداش يلزمني يكون عندي؟
0: والله اللي تلقى تمشي حتى بمليون تدخل،
1: حتى مليون
0: تدخل تحل
2: حتى بقل مليون. مجرد انك تمشي للانترميدير بورصه، هذا الوسيط في البورصه، وتشوف لي نومبر دي اكسيون ولي بري دو لا فالور نومينال دو لاكسيون. اذا كان مثلا ب 100 دينار تجي تمشي لاكسيون برك، تجي تمشي ثلاثة أربعة، تبدا تجرب كما قلت حاتم، تبدا تجرب في البورصه وتفهمها وشنو الشمينمون نتاعها. اما
1: دكتور قبل ما نلحق بينا السي خليفه، بسالم سؤال اخير في خصوص هذا، يقولوا البورصه عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا مبني عليه الاقتصاد الوطني عرصة من العروس المهمة جدا.
2: أكيد.
1: كيفاش؟
2: أكيد. في البلدان المتقدمة البورصة تمثل أقل ما يمكن 20% من المعاملات الاقتصادية والمالية.
1: وفي تونس؟
2: ضيفة برشا، مازلنا ما وصلناش حتى الربع.
1: علاش؟
2: على خاطرش أول شيء ما عندناش نمبر تريز امبورتون دو سوسيتي كوتي أون بورس. ما زالت شركات ولات اوبسيونالمون معناتها تدخل البورصه، فهمت؟ يلزم ميكانيزم شفافيه ماليه، ويلزم برشا معطيات، يلزم برشا معطيات توفرها الشركات هذيا باش تنجم تكون مدرجه بالبورصه، خاطر مش اي شركه تحب تكون مدرجه بالبورصه اوتوماتيكمون معناها تولي مدرجه بالبورصه. لازم تستوفي عده شروط.
1: انت تقول لي احنا الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المساهمين. دافعوا علي انا كصغار مساهم، رغم اني مش مساهم في البورصه، احنا يعني مش ناخذوا فكره، وبالك شي ربي يفتحها امامنا.
2: الله كريم.
1: الله كريم. مش تحميونا.
0: فما حوافز جبائيه باهي راهي للصغار المساهمين هذوما، لانهم تربحوا في
1: شنو اللي تربحوا
0: في اللامبو.
1: كيفاش ربحوا
0: في معناها المبلغ اللي يدخل به هو فما
1: عدد مليون.
0: فما حسابات يسموهم حسابات ادخار في الاسهم. الحسابات هذه فيها بلوكاج بطبيعة حال 5 سنين، أما تمكنوا باش المبلغ هذاك بكله يتطرح من قاعدة
1: الأداء.
0: كله يتطرح من القاعدة
2: فما يميت مش
1: محط 10 ملايين نجم
0: نجم
1: حتى 40 مليون
2: نجم 100 مليون حتى زاد
1: حتى 100 مليون
2: وتطرح من قاعدة الأداء.
0: اللي نجم بالنسبة للكبار اللي نجم يحط 100 مليون لذلك نجم تجيب له المونتون ماكس سيمام دو غان دامبو اللي هو 40 مليون.
1: ربحوا 40
0: ينجم يربح 40 مليون طول.
1: باهي انا كيف نربح في البوس؟ لامبو ونخلصوا ولا ما نخلصوش؟
0: هو اش كنا نحكيوا احنا تو؟ كنا هي بيدها يعني شنو كي تربح يعني المربح.
1: انا حطيت اسهم في عام ولا في عامين ربحوا
0: اي. فما المداخيل نتاع الاسهم هذيك يوظفوا عليها اداء ب 10% ويقوموا شو اسمه ويتقسم، يعني يقع فما ريتونيال سورس. معناها كي نجيني انا جاوني لي ديفيدوند صبوا لي المرابيح شركه من شركات صبت لي المرابيح نتاعي عند الوسيط نتاع البورصه نتاعي. الوسيط هذاك يقوم بخصم 10% من المرابيح هذيك ويصبها للدوله.
1: هذيك ريتونيال سورس.
0: ريتونيال سورس.
1: وبعد في الحساب يجيب في الوقت
0: مشى عند الديكلاراسيون.
1: بربي خليني نلحق بين خليفه بسالم عنده برشا مسامات.
3: هذا هو.
1: البورصه وينك خليفه؟
3: هذا هو حاتم. نحب نسال سي عبد الرزاق، يعني هي جمعيه تدافع على صغار المنخرطين في البورصه، مناش تدافع عليهم؟ يعني العمليه شفافه ولا فيها تعقيدات ولا ممكن ما تكون شفافه؟ علاش تدافع عليه؟
1: قال لك مناش تدافع عليه؟ من شنو تدافع عليه؟
2: كيفاش ندافع عليه؟ اول شيء
1: من شنو
2: بشوي سي خليفه. صباح الخير سي خليفه. اول شيء ناطروا ساعه باش نجم ناطروا ونقول له شنو هي الشركات اللي نجم هو يعمل فيها ان كوتيزاسيون وتكون معناتها او موان سيغتان وفيها ربحيه. اون فما ستابيليتي نتاع الشركات هذوكم اللي هو ينجم يشارك باسهم، معناتها ينجم يشري اسهم. يجم تكون شركات احنا نطلعوا عليها ونطلعوا على الخفايا نتاعها ولا المستقبل نتاعها ونشرفوا على معناتها مش نشرفوا معناتها نجم نكونوا عندنا علم معناتها شنو الاكسبلوتاسيون نتاعها وشنو التطلعات نتاعها. دونك احنا نجم نحيطوا ونجم ندافعوا على المساهمين هذوما بالاحاطه بالارشاد.
3: ومرافقة المساهمين
2: بيان سور نرافقوا المساهمين هذوما
1: مجانا بطبيعة الحال.
2: لا جمعية مجانا لا احنا جمعية غير.
1: وين مقركم الاجتماعي؟
2: المقر الاجتماعي هنا بحثكم في الشرقية عند الادريس يقول لك عليها مانيش حافظ
0: ناهج 8600
1: في الشرقية
0: بحث دار الموتور
2: جيت كنت دير الموتور
1: جيت ببليسيتي خلصوا الجمعيه دونك مقرها الشرقيه ينخرطوا فيها الناس كل من اقصى شمال لاقصى جنوب كل التوانسه
2: كل ما هو معناتها كسوا ان بيرسون فيزيك ولا ان بيرسون مورال
1: حتى الشركات
2: ينجم يكونوا معناتها
1: وتديت شركات برك داخل في البورصه
2: ينجم يكون
1: شيء تحب تنخرط بطبيعه الحال
3: هي اكيد هو علاش نحب نزيد نسل كي انخرط في البورصه يعني اتومون نجم نجبد فلوسي والا لا يعني ما عندك مده معينه ولا غيره كيما اللي بارني كل
0: فما حالتين فما اذا كانك انت بالشرك في حساب ادخار للاسهم في الاسهم في حساب الادخار في الاسهم هذه فما مده نتاع بلوكاج بخمس سنين فهمتني بخلاف العام اللي شاركت فيه انت نزيدوا خمس سنين اخرين هذو كومية بعد الخمس سنين يولي ليبر علاش هذا كاي لخاطر انت باش تستنفع بافانتاج فيسكال يعني
2: لاباتمون
0: فيسكال فهمتني ولا هذاك علاش يذهب وفما يعني
1: الحاجة نجم ندخل بها في
0: الادخار
1: الادخار هذا اهم حاجة اقل حاجة عفوا
0: هاني قلت لك معناها حتى بالف دينار نجم تدخل نجم تحل حساب حتى
2: فماش مينيموم
1: وفما ماكسيموم
2: لا باتمو فما لا ماكسيموم في لا باتمو معناتها
1: لا لا في الادخار
0: في الادخار حتى ماكسيموم
2: فماش ماكسيموم
0: فماش ماكسيموم تنجم تدخل حتى بمليار فهمتني ولا بالنسبه للاموال الاخرى فهمتني يعني في اي وقت تحب تبيع وتشري يعني تبيع الاسهم نتاعك وتجبد فلوس
1: وي خليف تفضل
3: المساهمه هذه في العمليه فيها كيما ربح كيما الخساره مش كيما اللي
0: بتبيع الحال فيها الربح وفيها الخساره توا حاليا توا يعني السوق يعني معناها هايله برشا يعني الاسهم بكل قاعده تربح مي بتبيع الحال يخوف جدا فهمتني
3: الاسهم بكل قاعده تربح في اعتقاد
0: نعم
3: علاش الفتره هذه الاسهم بكل قاعده تربح
0: لانها فهمتني ولا فتره نتاع يعني فما برشا فلوس داخل البورصه والناس فما برشا ناس قاعده تشري في الاسهم يعني الاسهم طلعت اسوامها طلعت فما اسهم طلعت اسوامها بصفه غريبه يعني بصفه
1: ابقى معايا باش نخرجوا فاصل ونرجعوا مع ضيوفكم في الاستوديو رئيس وكاتب عام الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المساهمين في البورصه عفوا
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أغاني جوهرة أفهم بمليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورد يتولدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي حاب يعمل ادخار مثمر ومربح حسب المعطيات اللي يقولوها لنا وتوا المختصين في الاستوديو يعطيونا كل صغيرة وكبيرة على الادخار في البورصة عفوا. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن صغار المساهمين الدكتور عبد الرزاق حريز وكاتب عام الجمعية الأستاذ منصف كي جيتار هكا
2: كيف
1: مرحبا بك. بالك كان منصف جيتار انت ود الاستيبي والبيانا هكا نسبة
2: ود الاستيبي بديت في البيانا ومن بعدها مشيت اللي بديت
1: صرت ديركتور ولا
2: يعني
1: سو ديركتور يظل لي ولا سو ديركتور وقت.
2: كنت ديركتور في اخر واحدة يعني ديركتور كنت في اللي بديت وصلت حتى ديركتور اجواء ومن بعدها ديركتور في في الاستيبي ومن بعدها حولت البي اف بي ام خرجت خذيت الريتريت من بي اف بي ام
1: ثم نذكر الدكتور عبد الرزاق حريز راهو دكتوراه في علوم التصرف والمالية مدرس ومواطن جامعي ومراقب حسابات ماجستير محاسبة تدقيق ومراقبة جبائية خبير في المحاسبة والجبائية لدى المحك. ما يسلي خليفة عنا العشر دقائق
3: نرجع سي منصف. أنا حاب نسأل وهذه أسئلة حتى متاع المتابعين متاعنا والمشاهدين شنو هي المجالات الممكن يستثمر فيها المستثمر الصغير في البورصة؟ معناها ثم قطاعات يشارك ما نعرفش أنا ثم ناس تحدث عن النفط عن العقارات عن وإلا تشارك في البورصة وبعد يقع التوزيع.
2: والله هو يعني الأمثل هو كانوا المثل يقول لك ما تحطش العظم متاعك في قفة واحدة. معناها الأمثل كانوا الواحد يشارك في المجالات بكل باش يكبر أول حاجة ساعة يعني الفرص يعني المرابيح متاعه ويكبرها وباش ينقص من المخاطر متاع الخسارة يعني يقلل منها. معناها الواحد يشارك ياخو منا ومنا ومنا يعمل
1: بورتفوي باهي منوع
2: صحيت منوع
4: سكون سكون ابل ديفيرسيفيكاسيون دو بورتفوي
1: توزيعو
4: لازم ماذا بيك توزيعو ماذا بيه ما يكونش
1: شيء نحب نسال علاش يقولوا وفسرونا صحيح ولا غلط هذا الادخار خير من الادخار العادي في المردودية نتحدث بطبيعة الحال
2: وقت اللي نشوفه توا احنا فهمتني كونه السنة مثلا السنة المؤشر متاع البورصة زاد 70% معناها اللي عنده مليون في اول جانفي توا عنده 1,700,000 في البوكي متاع
1: ما يجيبهمش معناها في الادخار العادي
2: في الادخار العادي لتو فهمتني ما يفوتش 6% ولا تو 6% يذول
4: 6% وزيد نحي منه اللي روتني
2: رسوس ونحي منه روتني على
4: خصم المورد.
1: هل التونسي والتونسية بدأوا يدخلوا البورصة دكتور حريز
4: حتى سمعني راه ثم ربحية من مشيرتين
1: كيفاش؟
4: ملا الربح في الديفيدوند وربح دو فالور دو لاكسيون
1: طلعت له الفالور دو
4: لاكسيون
1: معناها ناخذ فلوس على مردودية هذاك الديفيدون ثم الفالور دو لاكسيون شريتها بالدينار ولات لي ب 10,000 من ديزون
4: مشكل لا بلو فالو دو لا فالور نومينال دو لاكسيون فهمت سو لو مارشي تولي معناتها انت شريتها بقيمه تضعف منكم.
1: هل المواطن العادي موجود بشكل كبير في البورصه عن طريق بطبيعه الحال ليزانترميديير دو بورس ولا لا؟
2: كثر منها من 94 ومعك الحوافز الذكية ومع اللي كنت توا نجم نقول لك كونه فما يعني جانب كبير من الموظفين ومن حتى من معناها من المتقاعدين عندهم دي كونت ايبارني اون اكسيون معناها بحيث كلهم يستثمروا فهمتني ولا في البورصة باش يربحوا اكل جان دامبو يحسن يحسن الريتريت نتاعه ولا يحسن السالير نتاعه.
1: سيدي خليفة
3: يتابع العملية يعني يوميا ولا عنده الوسيط هو اللي يتابع توسعات موظف كان نقوله بلغتنا ينفح يحطك المليون ولا زوز ملين وبعد ينسى ما يتابعش.
4: سيخليفة ينجم يتابع مش يوميا ينجم يتابع آنيا انستانتانيمون عنده كود يدخل على البورصه ويشوف معناتها لي فالور بورسيير وشنو الروندمون تاعهم. فهمت معناتها انين من انستانتانيمون نشوف معناتها شنو مردوديه نتاع لي زاكسيون هذوكم, واذا كان عنده معناتها مثلا اون بروفيزيون باش حاب يجري معناتها دوتر اكسيون معناتها.
3: اما مش معقده شويه العمليه, لازمها واحد يفهم شويه ولا
2: سهله إيه؟ مش معقده برشا. انا تو معاكم في الاستوديو نجم معناها ندخل للبورصه ونجم نبيع ونشري في البورصه وانا قاعد لهنا حاجه سهله.
1: انت مختص على خاطر مختص, انا مواطن عادي ما نعرفش العمل.
2: لا هو سهل ياسر يعني تعلمها سهل ياسر تعليمها
1: فهمتني. نحب نسلك حاجه, انتم كجمعيه مثلا فما ناس تجي تحب على استشارات, اما يقول لك مش نعمل استشاره يلزمني خالص. هل معكم انتم بالخلاص ولا مش
4: استشارات جراتويت؟ احنا عندنا
1: كيفاش نخرج معكم انتم؟
4: احنا جوست نخرج تخلص 50 دينار في العام كامل نخرج تصب في الاس تي بي في البنك في الكونت عمل اشهار نصب الانخراط نتاعنا 50 دينار وتاخذ لي كوردوني نتاعنا. وعندنا باج فيسبوك وعندنا السيت نتاعنا
1: وجابوهم وتوجهوهم وتدفعوا عليهم
4: بالطبيعة. وزاد فما حاجه اخرى, راهو احنا فما شكون منا اليوم اطارات يدخلوا في الكونسي ادمنستراسيون يتسموا لي ريبريزونطون دي دي دي دي دي لي ديبوزون مي معناتها
1: الكونسي ادمنستراسيون
4: تاع الشركات لا مش عبود الشركات المدرسه الشركات المدرسه بالبورصه بالقانون مطالبين باش يكون عضو في مجلس الاداره يمثل صغار المساهمين.
1: واضح.
4: دونك نحن راني معناتها ابار التاثير وابار معناتها المشاركه ما احنا نعاونوهم المساهمين هذوما المساهمين رانا ندافع عليهم باش نجموا نوصلوهم في الجلسات العامه في الانتخابات.
1: باش نجي لخليفه نختم معه, لكن السؤال الاخير ديك انت والسكيتار انتم من صغار المساهمين زاد؟
4: اكيد.
1: انا كيف نقول صغار المساهمين قداش؟ من الى صغار المساهم؟
4: ما تفوتش 3% من راس المال للشركه.
1: معناها صغار المساهمين هما اللي ما فوتوش 30% 3%
2: من راس مال
1: الشركة. كيف نبدا في الشركة هذه عندي اقل من 3% والاخرى اقل من 3% والاخرى اقل
2: صغار المساهمين. على ذكر الواحد ريت لهنا وعندك البورصة اون ديريكت حتى في تليفونك
1: هاوت البورصة اون ديريكت وانت هاو طلع هاو هبط
2: هاوكم تلقاها من
1: عندي واحد صاحبي
2: البورصة بهذاك زاد
1: يعنق في هذا يرقد معاه يعمل هكا
4: ينجم يتبع انيا سيحات
2: انيا يبيع
4: ويشري زاد يدخل ويبيع ويشري زاد
1: كيما خليفة ديما كيك يتبع في التليفون. خليفة مش هكاك انت تتبع على السيت نتاع البورصة هذا هو يختم معايا نختموا اذا كان معز حاضر نختموه به تفضل. لحظه سؤال وبعد خذ الكلمه تفضل.
3: لا حبيت نقول يعني في البورصه كي تصب الفلوس نتاعك في البورصه هذا ياثر ايجابا ام سلبا على الاقتصاد؟ ثم ناس يقول لك تولي اموال كانها في مستوى نظري قاعده دور, ثم ناس يقول لك البورصه مؤشر للرخاء الاقتصادي.
4: مش صحيح سي خليفه سامحني. اذا كان انت مش تضخ اموال في المنظومه الاقتصاديه دونك اوتوماتيكمون فما ستون بلو فاليو اللي كنتي ولا الدوله بصفه عامه ولا الاقتصاد الوطني.
1: معناها انا كمساهم
4: نساهم في اقتصاد بلادك بيان سور مش نورمال بيان سور.
2: هو علاش الدوله تعطي في حوافز جبائيه؟ خاطرش العمليه مربحه للناس الكل.
4: الناس الكل تربح.
1: والله كنا نعملوا ثقافه البورصه هذه بالتعاون معكم انتم مره في ال 15 يوم مره في الشهر خليفه نلقاو لها حل العمليه هذه خاصه جيراننا وبحذانا. كلمه الختام تفضل.
2: والله حبيت انا نختم يعني باش نوري كيفاش الجمعيه تدافع على صغار المساهمين.
1: كيفاش؟
2: الجمعيه تدافع على صغار المساهمين لانه فما برشا ممارسات ساعه تلقاها غير أخلاقية في السوق, فما فما زاد عملية متاع تغول متاع الشركات الكبار هذوما فهمتني, ولا يشدوا المرابيح ما يعطوش المرابيح
1: ما يوزعوش
2: الديفيدوند واحد كل شيء
1: يقعد يخدم بها يقول لك
2: فهمتني. هو في أن واحد ما يوزعش الديفيدوند وهو في الواقع يتهرب من الجبائية فما تهرب جبائي
1: وخاطر كيفاش يخرجهم يخلص عليهم.
2: صحيت بالضبط فهمتني.
1: دونك برافو عليك هذا يعني لازمنا نعرفوه
2: فهمتني.
1: الناس تعرفوا يتواصلوا معكم انتم باش تدافعوا عليهم.
2: دافعوا عليهم عن طريق هيئه السوق الماليه فهمتني. داير طلبنا منه مقابله توا فما معناها جمله من النقاط باش ندرسوها معاه.
1: السوق الماليه وين مقرها؟
4: هيئه السوق الماليه
2: في سنتر
4: بانور.
1: داكور
2: ووافق
1: نعرفها نعرفها السوق المالية هني عرفت
2: وافق
1: من شحات رئيسها
2: سيحات مسمير ووافقنا
1: باش قاعدة تخدم في خدمة كبيرة ووافقنا باش يقابلكم وتحاول
2: باش ندرس ولا كذا باش يعيننا مواد إن شاء الله
1: إن شاء الله بعد ما
4: تقريب العاجل إن شاء الله
1: بعد ما تقابلوه تجيو بحذنا
4: أكيد
1: شكرا لكم يعطيكم الصحة نورتونا وشرفتونا دكتور حريص
4: زكيتار
1: مرحبا بكم حسيتكم يلا فاصل ونختم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: شال صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سخنت اي نعم سخنت ونقولوا يزمنا نمشيو نتفرهدوا احنا والعائلات يزمنا نمشيو نتفرهدوا احنا وعائلات اي وكل قدر وقدر اللي يقدر على ويكاند بارك واللي على 3 أيام واللي على 4 أيام واللي بي دولو واللي في الدوزيام زون هذا الكل راهو تنجم تلقاه كيف تعمل لا ريزرفاسيون على بكري. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية اتبعنا في لي بون بلان احنا يوميا نحاولوا نقدموا لكم لي بون بلان. اليوم باش نقدموا لي بون بلان جدد نتاع سيفك على كيفك. عرفتوا شكون نتاع لاشين المرادي؟ تقول لك سيفك على كيفك وتفرهيد صغارك على اينا علينا احنا على المرادي. الجراتويتي نتاع دوزيام اونفون دو موان دو 12 ans في البريود نتاع لا ريزيرفاسيون. عندي اشكال انا في لهنا في الاورديناتور قسم تاع ضو ما حبش يرجع لي. دونك من نهار 8/7/2027 لحدود 21/7/2026 هذه لا بيريود اللي باش تعملوا فيها السيجور نتاعكم. معناها من 08/07/2026 الى حدود 31/07/2026 لكن لا ريزيرفاسيون راهي الى حدود لو 22/07/2026 الى حدود 22/7/2026. تمتعوا بالفرصه هذه لو دوزيام اونفون غراتويتي توتال اللي اقل من 12 سنه في لاشين المرادي سيفك على كيف كيفك بالبلون بون بلون هذايا. وغدوة نعطيكم البقية بالبون بلون هذايا نوصلوا إلى خاتمة اللقاء. هاو يعطيوني حوجة أخرى إكسترا أوردينير يا سيدي. الأوفر هذايا أوفر فلاش برومو جوسكا موان 40% البريود البريود دو سيجور من 19/7/2026 الى 17/10/2026 شريطة تالا ريزيرفاسيون تصير الى حدود لو 18 جويي 2026 لاشيل مرادي سيفك على كيفك.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمعذرة على البان تكنيك اللي سرتنا قسم تاع دولة كان الجروب فيه صحد خدم الحمد لله وما بقاش برشا إلا الأورديناتور مازال ما رجعش قدامي فأكدوا لي توا ما غير أورديناتور ولكن تأكد لي مروة وزاد خليفة من سوسة يقولوا لي سي معز موجود معنا معز سلامي موجود خليفة تستقبلوا تفضل في المتابعة.
2: سي معز نقولوا لك صباح الورد سي معز.
3: صباح النور سي حاتم وسي خليفة ومستمعي جولة فيها مستمعي ومستمعي جولة فيها.
2: الإضراب مستمر؟
3: الإضراب مستمر للأسف الشديد.
2: يعني على مستوى الأرقام سمعنا مواقف أخرى تقول احنا مانيش مشاركين في الإضراب ومانيش مساندينه ونظرائنا قاعدين يشتغلوا.
3: والله احنا قلناها من المرة الأولى قلنا جينا بحداكم قلنا راهو نسب النجاح أول حاجة نسب المشاركة باش ما نقولوش نجاح حتى الإضرابات والاحتجاجات عمرها ما كان نجاح لكن وعطينا حرية العمل وعطينا فوضنا نظرها حتى الغرف الجهوية نتاعنا في الجمهورية التونسية باتخاذ ما يراونا صالح بعد التنسيق مع السلطات الأمنية والإدارية وبالتالي اليوم سواء ثم حرية الإضراب جدا ثم حرية العمل وما عندناش إشكال في الموضوع هذا وما عندنا حتى عقدة في الموضوع.
1: ما بعد قداش نسبة المشاركة ميسيلش نسبة المشاركة
3: حاتم راهو نسبة المشاركة من نجمو نعرفوها اليوم عندي غرف جهوية موجودة بتواجه كم مناطق الجمهورية لما آخر العشية نفهم روحنا وين وصلنا ونجمو نمدوكم من بعد بكل تفاصيل.
1: باهي خليفة
2: ما بعد الإضراب سي معز بعد الإضراب هذا الخطوة القادمة
3: بعد الإضراب لكل حادث حديث إن شاء الله ما تزيدش الأمور تتعقد وإن شاء الله أخويا نوصل الحلول ترضي جميع الأطراف كما قلت في حاتم اللي فات اللي هي أغلب الملفات هي تشريعية بالأساس إن شاء الله.

0: نسألك على حاجة سامحني نحطوها لي بوان سو لي زي زمنا نحطوهم. انتوما طلبتوا هذا الإضراب ولكن فما منظمات أخرى، منظمة مثلا تابعة الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة مستقلة، زوز مستقلين جو بونس، يقول لك لا احنا مانيش مشاركين. لا ما نعرف منظمات ما تعرفهم.
1: منظمات مستقلة نعرف الاتحاد العام التونسي للشغل، الجامعة العامة نتاعهم خرجت بيان في الغرض لعدم المشاركة ودعم.
0: فما داشين التاكسي الفردي هذيك اللي كان فيها خابوشي، وفما التاكسي دخلت معنا منذ قليل منظمة موجودة مع
2: دعاش التونسية للنقل حاتم.
0: هذوما يقول لك احنا ليه نخدموا لباس وما نشي مطالبين بل اللي طالبين به انتوما، معناها كينكم انتوما الوحيدين اللي طالبين بالاشياء هذه، فسرنا وهذا قالوا راهو عندنا الضيف.
1: فما حتى مشكل، احنا اول حاجه ما فماش حتى عاقل في القطاعات النقل العمومي غير منتظم يقول اللي الملفات هذه ما تعنيش، حتى كما قلت هي تشريعيه بالاساس موضوع زياده في التعريفه، دونك فماش عاقل باش يقول الملفات هذه لا تعنينا، اللهم يخدم في سيكتورات اخرين وكل واحد حر لمحل. الاتحاد العام التونسي للشغل الممثل في الجامعه العامه للنقل اللي يقول اليوم عمل عادي ولا يقول دعوه منظورينا وحمايه منظورينا، والله ماني عارف اول مره اني نسمع اللي لي باتونتي موجودين في الاتحاد العام التونسي للشغل، وكل واحد حر. وكما قلت لك سي حاتم، سواء منخرطين في اتحاد صناعه التجاره او منخرطين في هيكل نقابيه اخرى، حريه العمل المكفوله بالدستور والقانون وحريه اضرابات واحتجاجات مكفوله بالدستور، وكل واحد يتحمل مسؤوليته قدام ربي يقبل ثم قدام المهنيين والمنظورين.
0: واضح. مؤسلم شكرا لك على هذه المعطيات، نرجعوا لك غدوه نشوفوا نسبه المشاركه قداش وايضا تقييمكم انتم لما بعد الاضراب كما قال خليفه. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام، تلقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9. باي وتحيه تونس. I'm not afraid.

0: جو صيف سني حافلة انترنت
1: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة ولغاية 11 من جويلية الحالي ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتلى سنة 25 و2000. والإحصائيات التي نشرها المرصد تكشف تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.08% إلى حدود 11 من جويلية بعد تسجيل 2388 حادثا مقارنة ب 2951 خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000.

0: وسجل عدد جرح الحوادث كذلك انخفاضا بنسبة 18.69% بعد تقلص العدد من 3836 جريحا سنة 25 و2000 إلى 3119 جريحا إلى حدود يوم الخميس. هذا ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا أي بنسبة 22.57%. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث وتسببت في تسجيل 257 حالة وفاة وخلفت 751 جريحا. دوليا، شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الأحد ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. هذا ونددت إيران بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها معتبرة أنها أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. ختاماً، وكالة رويترز تفيد بعبور 6 سفن فقط مضيق هرمز يوم الأحد، ووفقاً للبيانات فإن نقلة نفط عملاقة محملة بمليوني برميل من النفط الإيراني كانت أحد السفن الست التي عبرت مضيق هرمز أمس، بالإضافة إلى نقلة نفط تحمل نحو 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بلا عندي ملاحظة، أصحاب تاكسيات الفرجي ولا جماعة وتهزف الركاب، وإحنا في السحنين ولا في سوسو أي جمهورية تاكسيات نقاو بالساعة بساعتين يتشرطوا ميهزوش اللي يحبوا هما، وشي يعملوا أضرار نهار تسجويلية جي وقت الطمك الصيف والسياحة والإصار طالع الناس تخمع رواحهم، عندكش حق باش تعمل أضرار. قولوا لي شنين اللي زاد تحبوها. تحية تونس.
3: نحب نوه بخصوص الإضراب العام قيم به يوم الاثنين بالنسبة للولاية سوسة ككاتب عام نقابة سائقي سرط أجل واج. نعلمكم اللي ما فماش إضراب يوم الاثنين بيوم عمل عادي، صير يخدم تاكسي جماعي لواج تاكسي كونتير كلهم يخدموا، لهذا معناه رجعنا تدخل معناه للتنويه لهذه المعلومة اللي فما الناس يشتغل ما فماش إضراب بالنسبة لسوسة ما فماش إضراب. وشكرا وبارك الله فيك.
4: حبيت نبلغ صوتي بربي البيت المتلوي، اهالي جهه المتلوي، احنا توا عندنا اكثر من 10 ايام نعانوا من انقطاع الماء صالح للشراب لا صباح لا عشيه لا ليل، 10 ايام المتلوي من غير ماء، المتلوي منطقه منكوبه، الناس المسؤولين لا حياه لمن تناد، ما يرحم والديكم. نحب صوتي يوصل، المتلوي راهي ركيزه الاقتصاد في تونس، عبرونا حسوا بينا، رانا في درجات حراره مرتفعه جدا توصل 45 46 درجه من غير ماء في الصيف.
5: هاي نداء للشؤون الاجتماعية، هو الجماعة اللي ياخذوا 260,000 حط لهم ربال ولا ياخذوا 300 في جوان مش ياخذوا، ياخذوا في الشهرية يلقوا 250، في وين الزيادة؟ ما عندهمش حق متاع جماعة 260 في الزيادة. مشاو للضمان الاجتماعي سألوه قالوا أخويا احنا سألوكم مقبل قصيناهم الزيادة وين؟ يعني الزوالي ما عندوش حق في الزيادة.
6: احنا توا اللي عندنا اولاد عم تاخر ذهني طيف توحد، ما عندهمش حاجه هيك يستنفعوا بيها، معناها الاولاد هذوما على خاطر في نمشي واي حاجه كلهم يصدونا قلنا ما فما حتى شيء. احنا توا اولادنا هذوما امانه عندنا يستحقوا دواي، احنا ظروفنا يعلم بها ربي، معناها لما نجموش نخدموا نخليوهم تنظروا لنا بعين الرحمه، يرحم والديكم يستركم وربي يفضلكم بربي بربي بربي، معناها مانيش خاطه وما عنديش كارني باش نعدي نمشي للمرج تقول لي يذكرني نمشي معناها ما لقينا حتى شيء، واحنا كارين وظروفنا يعلم بها ربي، علاش ما تقفشوا معانا؟

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: يلا جو سيفسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الـ 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلة كدويت ملا. يلا جو
2: عندك أغاني
3: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dima Mal dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: سيف سني حافلة انترنت
3: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها من تكونكتي من باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: not like us. They not like us.
1: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
3: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business
3: News. أهديكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية سجلت خلال السداسي الأول من 2026 ارتفاع في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تخطيط الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات فاقت 34,645 مليون دينار مقابل أكثر من 31,773 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2025، مسجلة نمو بنسبة 9%. وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3% لتبلغ 47,214.6 مليون دينار مقابل 41,674.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. التطور أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,569.4 مليون دينار مقابل 9,900.4 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2025، فيما تراجعت نسبة تخطيط الواردات بالصادرات إلى 73.4% مقابل 76.2% خلال الفترة نفسها من 2025. الصادر على المعهد الوطني للإحصاء أظهرت كذلك أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 12,569.4 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجز بقيمة 6,779.3 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز مقابل 5,214.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025. الإحصائيات أشارت كذلك أن العجز التجاري انخفض إلى 5,790.1 مليون دينار عند استبعاد قطاع الطاقة، الأمر اللي أبرز الانعكاس الكبير لهذا القطاع على ميزان المبادلات التجارية. وسجلت الواردات من مواد الطاقة ارتفاع بنسبة 33.5% خلال السداسي الأول من 2026 لتتصدر مختلف مجموعات المواد، من حيث نسق النمو في وقت ارتفعت فيه صادرات قطاع الطاقة بنسبة 49.1% مدفوعة بزيادة قيمة صادرات المواد المكررة إلى 807.9 مليون دينار مقابل 245.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. مركز النهوض بالصادرات أعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في معرض إكسبو بروتكسيون 2026 اللي سيقام أيام 3-4-5 نوفمبر القادم بمركز المعارض باريس بور دو فرانس. وأدعى المركز في بلاغ لي المؤسسة التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة أوسيبيكس، وتم تحديد يوم 15 أوت المقبل آخر أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة. وهذه المشاركة التونسية اللي تعد الثانية من نوعها تهدف إلى التعريف بخبرات المؤسسة التونسية الناشطة في مجال السلامة المهنية، خاصة في قطاعات النسيج الفني والملابس المهنية وأحذية السلامة ومعدات الوقاية والحماية، كما تمثل فرصة لإبراز مكانة تونس كمنصة تنافسية للإنتاج والتزويد لفئات المتعاملين الدوليين. ويعد معرض إكسبو بروتكسيون من أبرز التظاهرات المتخصصة في فرنسا في مجالات الوقاية من المخاطر وإدارتها، حيث ينتظم مرة كل سنتين ويجمع الفاعلين الرئيسيين في قطاعات الأمن والحماية والصحة المهنية، ويستقطب أكثر من 20,000 مهني للاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول والخدمات الموجهة للحد من المخاطر المهنية. التونسية بتاريخ 10 جويلية ارتفع إلى حدود 1749 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 9 جويلية في حدود 1122 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 جويلية فارتفعت إلى حدود 25178 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 9 جويلية في حدود 25073 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم مع تصعيد إيران لهجماتها في دول منطقة الخليج بعد ضربات أمريكية، مما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 4.3% إلى حدود 79.31 دولار للبرميل. الذهب تراجعت بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، فقد أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقعات رفع معدل الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة للذهب بنحو 1.2% إلى حدود 4062.50 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7% مسجل 4049.58 دولار للأوقية. العادة تحمو بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و955 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و220 مليم.
0: بيزنس نيوز ظاهرة تندانس
4: برعايه مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: بوريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا كما مستنسين في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندانس. اليوم نحكي على جديد جوجل وأشكالياتها اللي موجودة مع المفوضية الأوروبية، وين نلقاو اللي كونوا جوجل باش تدفع 4.67 مليار دولار، هذا بعد ما صدر حكم نهائي لمحكمة العدل الأوروبية. القضية شنية؟ ترجع ل 2018، اش تقول المفوضية الأوروبية؟ تقول اللي كونوا جوجل أساءت استخدام منصة الأندرويد باش تعطي للابليكاسيون بتاعها ميزة غير عادلة. بالنسبة للغرامة، الغرامة كانت أكبر برشا، كانت 4.34 مليار أورو، يعني 4.94 مليار دولار أمريكي، لكن جوجل ما سكتتش وعملت العديد والعديد من الطعون. هذاك علاش خفضت المحكمة الغرامة من 4.34 مليار أورو ل 4.1 مليار أورو، يعني من اللي كانت 4.94 مليار دولار أمريكي ولات 4.67 مليار دولار أمريكي. الجوهر متاع القضية يتعلق بكيفية توزيع جوجل للابليكاسيون بتاعها على مصنعي تلفونات الأندرويد. نعرفوا اللي كونه الأندرويد هو سيستم ديكسبلوتاسيون تملكه شركة الجوجل، يعني أنت إذا كان باش تحب تخرج تليفون وتحط فيه لو سيستم أندرويد يلزمك تشري الأندرويد هذايا من عند جوجل. وهذاك علاش نلقاو اللي كونه العديد من ماركات التليفونات الذكية مزودة ببرنامج أندرويد الأساسي وعندها اتفاقيات محددة مع المصنعين هذوما. المفوضية الأوروبية شو تقول؟ تقول لي كونه جوجل استغلت هالاتفاقيات هذه باش تفرض عنوة تطبيقاتها وخدماتها، كما مثلا الجوجل، الكروم، الجيميل وغيرها من الابليكاسيون المملوكة لشركة جوجل من خلال اشتراط التثبيت المسبق. يعني انت اذا كنت تشري تليفون اكيبي بالاندرويد باش تلقى فيه الكروم، باش تلقى فيه الجيميل، باش تلقى فيه موتور دو ريشيرش متاع جوجل، هذوم كلهم تلقاهم بري انستالي. ونعرفوا اللي كونوا صعيب ياسر باش كونوا عندك تليفون فيه انستالي الحكايات هذوما الكل، باش تمشي تعمل لهم الديزانستال، هذا اذا كان فما الامكانيه باش تنحيهم، سينو السيستم يولي داخل بعضه ما عادش يخدم بالطريقه المثلى، وباش تحط في بقعته دوتروز ابليكاسيون. دونك هذاك علاش المفوضيه الاوروبيه تقول اللي كونوا هذا نوع من الاحتكار وصعب على ليزابليكاسيون كونكورونت المنافسه، وهذه تعتبر منافسه غير شريفه. هذاك علاش جوجل باش تدفع نهائيا 4.67 مليار دولار أمريكي إلى المفوضية الأوروبية، وإلا 4.1 مليار أورو كما تحبوا تحسبوها باليورو وإلا بالدولار. هذا شنو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأمان.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
1: دقيقة صباح النور، صباح الفل والياسمين على كل المستمعين وكل المتابعين اللي اختاروا الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. بيي دون لو تبدا معكم من توا حتى الماضي ساعة على جوهرة اف ام مع كل فقراتنا، كل اخبارنا، اجواءنا، موسيقتنا، وخاصة زاد فريق كامل يرافقكم ثلاثة سوايع كاملين. هبة الوسيف، امين البلادي، جيجي جيان رحومة، عبد الحميد بالعجوزة، وانتم بطبيعة الحال صباح النور هبة.
2: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. ان شاء الله نهايرنا سعيد مبارك في طقس صيفي بامتياز. وبالحق لازمنا اليوم امود بيي دون لو لانه طقس سخون، درجات حراره اكيد حكينا عليها البارح، بدات هكا موجه، ما نحبش نقول موجه حر لانه موجه الحر اكيد تتواصل الايام، لكن درجات الحراره المرتفعه. هل باش تكون فما موجه حر اي والا لا في الايامات الجايه؟ اكيد التحيينات وكل الاخبار تلقاوها ديما في متابعتنا الاخباريه مع ضيوفنا. سينو احنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، اللي شد ثنية للخدمة إن شاء الله ربي معاكم، ثنية زينة للجميع، ولو إنه العشرة فما شكون مازال ما شادش الخدمة توا. نورمال مورانا توا كلنا شادين لي بوست نتاعنا، أمورنا واضحة، أما اللي في ديبلاسمون قولوا له إن شاء الله ربي معاك. خليكم في الاستماع والمتابعة لكل فقراتنا، للمود نتاعنا اليوم ليكيب الكل كما قلت أمين يكونوا حاضرين متجندة اليوم لي بيي دون لو، بما إنه طقس سخون سخون سخون سخون إحنا متجندين كنا في البلاتو باش نقدموا لكم الجو الصيفي ونقدموا لكم المود أوف ذا داي. توت سويت
0: Mood of the day.
2: باش تكون حاضره في البليست نتاعنا، شافونا اثنين، احنا نقول لكم مش اثنين، احنا اربعه في البلاتو. نسلم عليكم الناس الكل، الغونديفو تلقى معكم انت وحتى الماضي ساعه على الرقم

0: كان جاسيف عنده صوت، تراهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. قفة الصيفية
1: العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجاتنا قفيفة الصيفية دوليشتنا في المرشي، ديما من الفقرات القارة اللي نبدأ بها غونديفو بيي دون لو. علاش؟ على خاطر نقضيو على بكري، شميسة ما شاء الله وتكون لقفيفة إن شاء الله بالخيرات الكل. شوشو شيراز تزركي، صباح النور والفل والياسمين.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، تحياتي ليك وكل مستمعين على جوهرة فام وكل الفريق العامل معاك هبة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل.
1: أسمع أمين قال لك القفيفة حسب ما شفت تصاور يبدو أنها عامرة عامرة عامرة، والأسعار حسب ما شفنا تصاورة يعني
3: أسعار شيخة شيخة شيخة
2: يعني. نار نار.
1: هاي باش نبدأ
2: اليوم باش نقول لك عبو الأجواء في العموم هبة أمين، الإقبال اليوم فما إقبال وفما حركية بالرغم من ارتفاع في الأسعار في العموم، ما عدا اللحوم الحمراء والخضرة فيها وعليها، يعني فما بعض الأسعار مرتفعة والبعض الآخر فما انخفاض. ونبدأ بالخضرة.
1: مرشي باب جديدة.
2: اي باب جديد،
1: يلا نبدا.
2: بالنسبه للخضره، الفلفل البقلوتي ب 3600 كيلو، الفلفل الحار بزوز دينارات، الفلفل الشعباني ب 1300 كيلو، البطاطا بين 1800 و 2200، الطماطم العاديه بدينار و 80، والطماطم سوغيز بزوز دينارات، ولد القمره ب 1300، القارص 3 دينارات، الباذنجان 1560، البصل 650، القرع الاحمر ب 1180 الكيلو، القرع الاخضر ب 2500 الكيلو، السفناريا ب 1500 الكيلو، البتراب بزوز دينارات الكيلو، القناويه ب 18 دينار الكيلو، الثوم ب 10 دينارات الكيلو، الخس والليتيو الكعبه ب 1500، السلق والمعدنوس والكلافز الربطه ب 500 فرنك. بالنسبه للغله، اليوم لقينا لانجاس بوغيد ماريت ان على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كل تسال عليه، معناتها ما عادش موجود برشا، موجود اليوم ب 8 دينارات الكيلو، الحقيقه غالي شويه. العوينه ب 6 دينارات الكيلو، الكيوي الكعبه ما بين 500 و 1500، التفاح ب 6 دينارات، العنب ب 6 دينارات، الخوخ بوتبقايا كيف كيف 6 دينارات الكيلو، الكرموس ب 22 دينار الكيلو، البطيخ دينار الكيلو، اللوز بزوز دينارات الكيلو، والدقلة ب 14800 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء اللي متوفر، الدجاج المذبوح ب 8700 الكيلو، الكويس بالنسبة للداند والدجاج نفس السوم ب 12490، الاسكالوب كيف كيف الداند والدجاج نفس السعر 17990، جوانح الدجاج ب 7500، كركاس الدجاج 3 كعبات ب 2500. نمشيو للحوم الحمراء، الهبرة ب 46 دينار، ثم كان البقري اللحوم الحمراء المخلط ب 30 دينار، الرقبه ب 38 دينار، الكتلات ب 42 دينار، المرقيز ب 16 دينار، الكبده والقلب ب 46 دينار، لحمة الرأس 27 دينار، الكبدة صافية 47 دينار، الفين البقري 30 دينار، الكرش ب 8 دينارات، والهرقمة ب 14 دينار.
1: باه هرقمة في السخانة هادي
2: ذا بدل بس بلبوسة خوخ. كلمة ذي قديمة عندك شو ما سمعتها
1: زمنية زمنية. باه مش عطيك مثل، قولي تعرفوا المثل هذا ولا
2: ايه؟ صلاة خي
1: وساوح الخل قطع المسمار.
2: لا
1: شنو رأيك؟ زمني من قاع الخابئة.
2: غلبتني بالرغم أنها قوية في الأمثال الشعبية.
1: وساوح الخل قطع المسمار. هاي نتحديك تطلع لي المثل هذا شنو العبرة منه.
2: إذا بتاع كيما بعثوا البحر رجع شيح.
1: ينجم يكون.
2: باهرة مان.
1: هاي أخوي اكتبونا الأمثال الشعبية اكتبونا هكا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. باهي شعنا آخرين؟
2: بيعنا الحويتة توا نمشيو الحويتة الوراتة ما بين 20 دينار و 800 إلى 22 دينار و 600 الكروفيت رويال ب 86 دينار و 800
1: قديش 86 دينار؟
2: و 800 نقول لك فيها بالرنة
1: 86 دينار و 800
2: الكالامار ب 38 دينار و 600 الزغالي ب 56 دينار 56 دينار أكاو.
1: بيه
2: المناني ب 64 دينار.
1: الأسعار متاع الحويتة غالية خلينا نقول
2: غالية
1: غالية برشة
2: زي برشة برشة. رأس المناني ب 25 دينار. القاروس البحري 56 دينار و 800 والعادي ب 28 دينار و 600 قلب البحر ب 36 دينار و 800

0: عشوني في سوسة بعشرة دينارات. الحصيرة بحتاجنا 1800 كيلو. السول شد روحك 78 دينار و 600
1: 87 دينار ما عادش فيها شدين تو.
0: كما قلت لك السول ب 78 دينار و 600، المرجان ب 10800 النازلي ب 28 دينار و 600 والتريليا ب 36 دينار و 800.
1: باهي الاقبال حسيتوا اكثر على اللحوم البيضاء اكيد.
0: صحيح على اللحوم البيضاء وعلى الخضرة.
1: وعلى الخضرة باهي الحركية دونك اجمالا هاي الاثنين.
0: هي مش كيما الايامات الاخرى بالطبيعه، لكن فما الحركيه موجوده.
1: باهي انا مش ندلل عليك في المنيو، انا ريت تصفيه القناويه. شنو انا هكا؟ طيب وقناويه؟ نشوف.
0: طيب والقناويه على طريقتي.
1: هاي على طريقتي.
0: القناويه هي القناويه انا نعملها كيما معناتها المرقه نتاعها كيما الجلبانه كيما معناتها المرقه المرمز والكل، معناتها نقص البصل نحط شويه فلفل اكحل ملح نحط الحمى نتاعي ولا دجاج انا نزيدها نحط شويه طماطم المعجونه ما نحطش برشا ونحط معها شويه طماطم نعجنها الكعب. شويه كركم شويه قرفه ما نفوحيش برشا الحقيقه. سينو هي الاستوس في القناويه بالطبيعه باش ما تجيش لزجه كما نقولوا، هذيك قوتها، خاطر الحقيقه انا ما نحبهاش تبدا هكاكا معناتها فيها كي يخرجك السائل نتاعها.
1: انك
0: فوالا تتقل هكا تبارك الله عليك.
1: انا بدي نقول لك القناويه
0: هذيك تمشي لايطاليا القناويه. فوالا تتقل ولازم ما تتقل الكعبه ما تحاول ما تمسهاش ما تتحلش بالكل معناتها. حتى القصان هكا دوب ما تقصك الفوق الذنب نتاعها دوب ما تقصه هكايا. وفي التحريك ديما لازم تتحرك بطريقه دائريه بشويه بشويه مش كل دقيقه تبدا تحرك. ولا هذا هو معناتها وتاكلوا بالشفاء والهنا.
1: ربي جيهان قالت لي فسر لنا شنو تمشي لتال تمشي لاختي لاختي يا جيهان لاختي تحب القناويه ذاك علاش اللي ما وديتها من يديك.
0: انا من عشاق القناويه الحقيقه.
1: بالقناويه يا لله يعطيك الصحه. ديما منو هكا يكون مع شيراز تازنكن هاي الاثنين راكم فهمتوا اللي هي صنيفه ما شاء الله وتحب الكوجينه وليزاستوز، دونك تحيه ليك وتحيه لحرايرنا اللي يكونوا لقاد هذايا مع السخانه اسم الله عليهم يكونوا هكا يصنفوا يودونا ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي يعطيهم بالصحه والعافيه. شكرا لك شيراز. العشرة 31 دقيقه الغونديفو مازال مع الموزيكا. تامر حسني شنو رايك حاجه تعمل كيف؟ يلا سيدي توت سويت الموزيكا على سلامة الحبيب في الجميع.

0: اسمع في دون لو مع عيما نصيف وأمن الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
1: نرجع معكم من جديد في بي دون لو. صباح النور ومرحبا باللي التحقوا بينا لوقيت هذا، اللي التحقوا بينا اللي عندهم الماء يمشي ولا اللي ما عندهمش الماء يمشي، عندهم الضوء يمشي ولا اللي عندهم الضوء طايح. دونك اليوم اللي يجمعكم هو صوت جوهرة فم، وصوتكم يوصل عن طريقنا بطبيعة الحال بحكم انه فما بعض الاشكاليات في بعض المناطق، منها المكنين يا هبه.
2: بيان سور، احنا انت قلت الماء والضوء، هل يعقل اليوم مع درجه الحراره المرتفعه الحقيقه نعانيه من قصان الماء والضوء؟ هذا اللي باش نحكيو فيه توت سويت في فقره هل يعقل.
0: هل يعقل؟
2: واحنا تشكيات وصلنا على 29,174,3000. كيف كيف الصفحات اللي تدون، مشكورة جدا صفحة المكنين تودي للحقيقة توصل في أصوات المواطنين وتشكياتهم. اليوم نحكيه على قصان الماء، تصوروا أكثر من جمعة الماء مقصوص، نحكيه على سهلولكات الماء مقصوص، القلعة الكبيرة الماء، وكيف كيف الديبي متاع الضوء، نحكيه على القلعة الصغيرة. برشا مناطق الحقيقة اليوم تعاني من هالاستيراب هذية، وصلت حتى الاحتجاجات ما بين جندوبة والكيف، احتجاج الأهالي على القطاع تعلميات، وتشوفوا بعد شوية الصور. مشكور زاد أخونا محمود سوغير. ما خلينا نمشيو أختنا سلوى دونك اللي تجينا من المكنين بالتحديد. منين يا سلوى؟ أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا.
2: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله، كان خلونا على بأس.
2: منين بالضبط في المكنين؟
3: من عمير الفحول.
2: عمير الفحول. دونك عندكم إشكال متاع ماء؟
3: تراسك طوى عنده 15 يوم مقصود، عبارة احنا منطقتنا فيها قرابة 1500 ساكن معناتها. اول مرة يمكن رجع مرتين سويعات قليلة وبعد تالي قف.
2: 15 يوم رجع قديش من مرة رجع الماء؟
3: مرتين يمكن هيك ساعة ساعتين وبعد قف. احنا عنا لان الحيوانات باش تموت، هي تصغى ما عادش فيها.
2: هي العبيد ديجا لازمها الماء ديجا.
3: العباد نجم بها قبك حاجة نجم تشني، والحيوانات تكون بهم.
2: صحيح.
3: أنا نحب نوجه بداء استغاثة، أما مش رئيس الجمهورية، حتى رئيس الجمهورية عنده مهام خاصة، عنده تشريعات، يعني مش يولي يتدخل في كل شيء. سامحني، شنو فائدة الولايات؟ شنو فائدة الوزارات؟ شنو فائدة المسؤولين؟ المسؤولين الكل. ما قالوا ما يحبوش الدكتورية. إيه هاو سيبناكم، ورونا إيش نجم تقدموا للبلاد. إحنا أنا نأكد لكم إنه لو كان الجاي الهواء بيديهم راهو قصوا علينا.
2: لا لا لا. يمكن اسمعني، ما نتهموش كل المسؤولين، لكن التقصير موجود وهذا مما لا شك فيه. اما خلينا اليوم نوجه
3: في 2026
2: بيان سور،
3: معناتها بدات معناتها تتمنى تحل السباله. هل معقول هذا؟ معناتها احنا عباره في غزه
2: مع الطقس السخون هذايا، من ابسط حقوق المواطن اليوم ولضمان كرامه العيش نتاعو انه يلقى الماء يلقى الضوء. معناها فما مقاومات حياتيه بازيك، معناها ما يتناقشوش فيها اثنين.
3: أي أمس مثلا نكتب في رسالتي عساس باش نوصلها للإذاعات الكل، أي نكتب فيها هكا والضوء قصتك هو شهدت ما عاد فيها سمح. هكا هو معك صراحة، الواحد ضوء ماء احنا البطالة ويأسنا هزلنا دين ربنا. أنا قاعدين بطالين، العيشة غالية، كل شيء غالي. يا رسول الله سيبونا الماء، احنا صحش السدود معك الفاضل مثلاً، خلاص تصير علينا، ما حشتيش بالماء تحيط الماء البحر، خلي السدود تصير علينا، أحنا رب عطاه خير وعمسني.
2: والله ذيك اللي باهت الحقيقة اليوم نحكيه على، واستبشرنا الخير من خلال الأمطار اللي ربي رحمنا بها بفترة الأخيرة، وقلنا يا رب إن شاء الله ما نشهدوش استراب في توزيع المياه، وإن شاء الله الأمور تكون على العال وما يصيرش هالقصان. اليوم نفاجأ الكلنا إنه كيف كيف الماء يتقص، يعني على ولايات خلينا نقولوا تشهد اكتظاظ، نحكي على حركة سياحية، نحكي على ولايات بعينها اليوم دونك إشكال كبير. والحقيقة اليوم التساؤل، هل يعقل هل يجوز يا سيدي المسؤول إنه ما نلقاوش الإجابة؟ يعني هذا كل خطر اللوجستيك، شنو وصلوا الماء من السدود؟ والله فما ماء متحيرين، ما فماش ماء متحيرين.
3: سامحني باش نقص عليك، نحب نفهم حاجة، شتي كامل وين؟ شتي وقت اللي احنا ما نستحقوش كمية الماء اللي نستهلكوا فيها توا، علاش ما يعملش اختراعات ميادية اللي باش يحبوا يطبقوها على السدود وتحلية ماء البحر؟ علاش مش وقتها؟ علاش في تنبق في عز الصيف 45 درجة سخانة؟ هل معقول هذا معناتها؟
2: معناها انتوما توما دام سلوى الاهالي 1500 ساكن اليوم ما عندكمش كيفاش معناها قاعدين تتصرفوا؟ وانت اشرت وربي يبارك لك، معناها قلت الحيوانات والأكيد راهي منطقة فلاحية والناس معناها الناس تستقات معناها من الفلاحة، دونك المشكلة للحيوان وللإنسان.
3: عندنا رئيس بلدية سي ليس حمزة الله يبارك له مسكين العمدة يبنعطي الله يبارك له يدور على الأهالي بسكين ما سلاح ماء مش صارح للشراب مش صارح للاستعمال، أما على الأقل حتى الغسيل حتى شوية معناتها الحيوانات ما بالرسمي عمل معانا الواجب أكثر، لكن سامحني هذاك حد جهده معناتها. أنا أمس واحدة من الناس والله مشيت باش نطلع حشك على الكلب نتاعي، خرج يجري باش يحب يشرب عطشان.
2: الدنيا سخونة يا أختي، نحكيو على 45 درجة معناها أقل حاجة تشرب ماء معناها من السبالة، السبالة نظيف به صوتك يا سلوى وصوت الأهالي نتاعنا دونك وصل على موجة جوهرة فيم. والحقيقة قصان الماء راهي معضلة معناها مش فقط في المعتمدية، عاود ذكرني المعتمدية
1: عميرة الفحول
2: دونك تحية لكل متساكنيها. اليوم تعاني من شح مياه خلينا نقوله في درجات حرارة مرتفعة، و15 يوم 15 يوم في عز الصيف بالحق، معناها في عز الصيف. خلي لي كلمة الختام مدام سلوى.
3: كلمة الختام نحب نعيشوا بكرامة، وفرونا ماء ضوء يا ربي لك الحمد، ما مطلبنا حتى شيء آخر.
2: عندك ألف حق وذي معناها ما نجموش نتناقشوا فيه سنين. يعطيك الصحة مدام سلوى، باش نقعدوا نتبعوا معاك الموضوع. إلى سيدي المسؤول هذوما أهالي وجهوا لك رسالة، الماء من حق المواطن، راهو 15 يوم ما فماش ماء والضوء فما زاد اشكال. نحكيو على سهلولكات على القلعه الكبيره، هذوما فقط اللي وصلوا
1: سورتو قلعه
2: كبيره، معناها برشا قاعدين وبرشا تشكيات القلعه الكبيره، دونك الضوء زاد فيه اشكال، الديبي نتاع الضوء، الماء كيف
1: مباشره الضوء ينجم يضرب التجهيزات المنزليه.
2: صحيح بيان سور، فما ريسك معناها
1: تصور معناها عندك فريجيدير تبرد بطرف الماء اللي عندك ما قدر الله يتضرب ما عملنا حتى شيء.
2: ومن بعد نقعدوا نستناو حتى لاسيورونس، وحنا شفنا اشكال انه التوا يستناو المواطنين في التعويض. دونك كيف خلينا نعديو الصور بين جندوب والكيف هذه توصلنا وقفه احتجاجيه للاهالي على القطاع الماء زاده ما بين جندوب والكيف. هاكم تشوفوا في الوقفه الاحتجاجيه وتشوفوا في السيارات. مشكور خونا محمود سوغير، دونك علاش؟ والله سؤال علاش؟ انتم جاوبونا، انتم تفاعلوا، والمسؤول ماذا بينا يتفاعل ان المواطن يوصل صوته، وما على المسؤول الا ان يتفاعل. شنو رايك
1: او يوضح
2: بيان سور؟
1: هو خرج بلاغ يعني الفتره الاخيره، الناس كل شفناه وحكينا عليه انه باش يكون فما انقطاعات للماء خاصه في سوسة المهدية والمستير، ما المارة وبش يقص بعد نص الليل يرجع قريب 5 تاع الصباح. دونك وقتها حكينا عليه وحاولنا نفهموا علاش، ولكن على ما يبدو فما بلايص قصت فما بلايص ما قصتش، وحتى اللي قصت لمده طويله ونسكن الحق ما قصتش وقمت باللازم يعني كما
2: استعديت كما المواطنين.
1: استعديت شنو؟ استعداد رهيب زي
2: الماء ماء ماء ماء
1: ماء الدار فما اس بلس ستيك ماء يعني، اما ما
2: استحقتهمش.
1: مش نقول ان شاء الله تكمل هكا وربي يديمها النعمه، ولكن فما عباد اخرين اللي قاعدين يعانيو.
2: صحيح يعانيو يعني 15
1: يوم الحقيقه
2: برشا.
1: هو وقت اللي اول ما بدينا باش نحكيو على دونك الحاله هذيا كنت شو نقول لك هبه راه معناها فما بلاغ والناس تم تحذيرها في بالي على نهار
2: نهار تعطيني تحدد لي الوقت
1: يوم
2: وتحدد لي الوقت عشان ناخذ احتياطاتي نعبي معناها اموري ومونتي قال الاخر. اما 15 يوم يا رسول الله عندنا كل سيف نحكيو على نفس المعضله اليوم ماء والضوء. والله الحقيقه ماذا بينا
1: نعمل؟ اي مسؤول ينجم يوضح؟ مرحبا به
2: ان شاء الله.
1: انت تعرفي بقى اذا كان اتصلوا باي مسؤول يقول لك لازم نرجع للجهات
2: المسؤولة
1: الأعلى منه هو باش ياخذ الإذن باش هما يحدوا شكون ينجم يدخل وقتاش، مش اليوم ماهوش غدوة بتيتر تون وقت اللي نرجع لكم. دونك ما يسالش، دونك عندكم أي يعني توضيح مرحبا بكم. 36 300 ألف بالطبيعة المؤسسات الكل تعرف أرقامنا وماذا بينا نوضحوا، احنا نوصلوا الصوت ولكن زادا نوضحوا لبقية الناس تسمع فينا. هذا كل علاش
2: بيان سور، وكيف ما بلغات راهي تكون حاضرة على مقرنا جوهرة فيم دوت نت. خليكم معنا، الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تتمكن بالتنسيق مع فرق الأطفاء بالإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبدعم من وحدات جيش الطيران، من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الفارط بجبل الشحمة بعمادة بير حليمة من معتمدية زغوان، وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. مركز الإصابات والحروق البليغة بابن عروس يدعو المواطنين لاستحاب بطاقة التعريف الوطنية عند التوجه إلى المؤسسة قصد تيسير إجراءات تسجيلهم والانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف، وذلك في إطار مواصلة اعتماد المعرف الوطني للصحة. وأوضح المركز في بلاغ أن اعتماد المعرف الوطني للصحة باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية يهدف إلى جعل إجراءات التسجيل أكثر سرعة وسلاسة، إلى جانب ضمان معطيات صحية دقيقة وموحدة، بما يدعم جودة التكفل بالمريض واستمرارية متابعته. دوليا، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة إذا لم تفي واشنطن بالتزاماتها، في موقف جديد يعكس اتساع الخلاف بين الجانبين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. هذا وافاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن بلاده تعمل على تواصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان لتنظيم حركة العبور والشحن في مضيق هرمز، متهما الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على مسقط تعرقل هذه الجهود. ختاما، المتحدث الأمم المتحدة تحذر من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: اسمعوا في دون لو مع هبه نصيف وامين البلادي على جوهر اف ام.
1: معكم في دون لو كالعاده على الدنيا ما فيها جوهر اف ام حتى الماضي ساعه. بعد شويه النصائح الخاصه بالعائله مع كوتش سميره, زاد كيف كيف البنا وتصنيف بعد شويه. ولكن باش نرجعوا للي حكينا فيه الساعه الاولى, موضوع حكايه قصان الماء والضوء. استفسرنا هبه وخذينا بعض الاجابات, ان شاء الله تكون شافيه.
2: إن شاء الله أكيد هكا تكون الإجابة مقنعة بالنسبة للمواطنين. ما احنا كما قلنا بالنسبة لموضوع قصان الماء في القلعة الكبيرة سيرتو, لأن الأهالي برشا تصلوا بنا من القلعة الكبيرة على 29 100 73 24 3000. مصادر مطلعة تأكد الجهرة فيم أنه نتيجة تعاطب مفاجئ وجديد اليوم احتراق محول كهرباء. تحاولت الفرق الميدانية التابعة للستيج وحاليا هي بصدد القيام بالإجراءات اللازمة والعمل على إرجاع معناها الماء بلوتو فور انتهاء الأشغال. دونك هذية بلوتو الضوء. دونك هذية فيما يخص قصان الماء والضوء. خلينا نبداو واحدة واحدة لأنه نعانيو من زوز إشكالات. دونك نحكيو على الضوء والماء. دونك بالنسبة للضوء راهو فما احتراق محول كهرباء اليوم, وتحاولت الفرق الميدانية التابعة للستيج وحاليا بصدد القيام بالإجراءات اللازمة والعمل على إرجاع فور انتهاء الأشغال. بالنسبة للماء مقصوص من البارح العشية, وكما قلنا الأهالي استغاثوا. الماء يبدو أنه طاح له الهواء. بما معناه الهواء طاح للماء والماء طاح له الهواء. دونك الموضوع يتعلق بضخان الهواء والماء. دونك كيف لأنه فما بريسيون تصير ذيك علاش ما يوصلش الماء كونفنابلومون. دونك عوين الصنات قاعدين في اللحظات هذه يدخلوا وبدا الماء يرجع في بعض البلايس بشوية بشوية. دونك هذه كما قلنا مصدر مطلع عطانا كل التحينات فيما يخص قصان الماء وقصان الضوء. دونك اتصلنا بهم, مشكور زميلنا أشرف بن عبد السلام اللي أكيد وطبعوا مع كل الأخبار والتحليلات على موقعنا johrafm.net. دونك إن شاء الله في سويعات وخلينا نقولوا الأمور ترجع مريقلة ومنظمة. دونك نعاود نذكركم أنه اليوم الجديد أنه احتراق محاول كهرباء. تحاولت الفرق الميدانية تابعة لستيك وهي توق قاعدة تقوم بالأشغال اللازمة. بالنسبة للماء راهو فما طحلوا الهواء, بما معنى أنه الماء ما يوصلش بالجديد, يعني الذخان بتاعه ما يوصلش بالجديد. دونك عوين الصنات قاعدين في اللحظات هذه يدخلوا وبدا الماء يرجع في بعض البلايس بشوية بشوية. هذوما أسباب الانقطاع بالنسبة للماء والضوء في بعض من مناطق في القلعة الكبرى. ترجعوا تلقاو كل التحينات ديما على موقعنا johrafm.net. احنا مازلنا موصلين الغونديفو حتى المدرسة.

0: 31 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة في بي دون لو، ساعتنا ثانية. تحيتنا لكم وما كنتوا في الاستماع والمتابعة. توت سويت الكوتش سميرة في أحلى عيلة مع سميرة.
1: أحلى عيلة مع سميرة. مع سميرة
2: سعادة باستقبالها كيما العادة مدام سميرة. صباح النور.
3: صباح الورد. أهلا وسهلا. إني
2: كيف الحال؟
3: إن شاء الله نهاركم زين.
0: وكم قابلك
2: اليوم؟ وان تو وان.
3: لا لا اسمعني، المرة اللي فاتت عمل لنا هيك
0: في الاخر،
3: في الاخر دونك وكها وفهمت هكا. اليوم ماذا بينا نسمعوا؟
2: ساعات ننسى روحي في في الرول نتاع المناش، دونك نلعب دور المستمع.
0: دونك
2: ما شاء الله عليك، يعني الافكار وال فما تسلسل في الافكار، دونك سرحت الحق.
3: يلا خويا
0: اليوم عندنا برشا
3: حبوك الدور المستمع.
2: باه الله يبارك. يلا
0: البو وما ادراك ما الاب اليوم دوره في تربيه الابناء، هذا موضوعنا اليوم مدام سمير.
3: هذا الموضوع اللي اكيد شي يفرح برشا نساء، لانهم ديما النساء بالنسبه ليهم علاش كان الام. ونحب جوست نعرج على حاجه بسيطه برك، معناها جوست بركه للتعريج، انه كي نقولوا احنا الام هي المسؤوله على تربيه الابناء، راهو هذا ما يلغيش دور الاب. وكي نقولوا احنا في الحصه اللي الفارته كي قلنا احنا الام لازمها تكون هاد او وتعرف كيفاش تتعامل مع اولادها، راهو احنا ما ننفيوش اللي الام عندها ضغوطات نفسيه، والام تعبه، والام عندها برمجه قديمه وعندها جروح قديمه، هذا ما ينفيش هذا. لكن زادة انه احنا نقعدوا ديما عايشين دور الضحيه، وبالنسبه لينا احنا نساء تعبين، احنا نساء عندنا مشاكل، احنا نساء دار وشارع، هذا راهو هذا ما يخليكش تجرد من مسؤوليه وتخليك كأم. رغم هذا الكل أنت كأم رك مطالبة باش توسع بالك مع ولدك. علاش مطالبة؟ لأنه باش ما نعاودوش نكرروا نفس الأخطاء، لأنه

0: انت توا ام اللي قاعده تعاني منه هذايا الكل. انت قبل كنت طفله، كنت صغيره، كي كنت صغيره انت ما لقيتش فريمون معني شكون يوسع باله معك، شكون يفهمك، شكون يسمعك، شكون لقيت معناها تعرضت لبرشا مشاكل نفسيه تعبتك، البرشا جروح سواء من البو من الام من العائله، دونك هذوما اللي اثروا في شخصيتك. انت اما خير تحاول انت تكون ام، ما قلناش ام مثاليه، فمش ام مثاليه، اما تكون ام احسن نسخه منك انت كأم. لانه الوليدات هذوكم في الاخر هما مسؤوليتك، وزاده بطبيعه مسؤوليه الاب، دونك باش ما تعاودش تعيش ولادك نفس اللي عشتو انت، تحاول باللي تقدر. راهو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما قلنا لكش انت اعمل حاجات ما تنجمهاش، باللي تقدر. أموا حتى كي تسمع حاول انت تتسائل زعما اني وين من هذا الكل، كيفاش ننجم اني نعاون اولادي، كيفاش ما تقعدش ديما مركز عليك انت على أتعابك وياسر عايشين في الصندوق. اخرجوا من برا من الصندوق واخزروا لاولادكم وركزوا، ما تعملوش نوسخ منكم انتوما واكاها. هذا
1: كومنتير ينجم ينجم يتكتب الحديث ساهل
2: تطبيق.
0: إيه لكن احنا اعطينا راهو اللي يحب يتبع ويحب يعرف، احكينا على مدى معناها قديش من شهر، احكينا كيفاش انت تكون ام معناها ناجحه، كيفاش انت تعاون روحك، كيفاش به حاجه بسيطه، خاطر هذا راهو موضوع طويل. احنا باش نوليو نحكيو على التصالح مع الذات وعلى علاج جروح الطفوله وعلى ذي الكل، راهو يلزموا مواضيع ومواضيع. ابسط حاجه نعملوها انت، احنا نقولوا المشاكل كل شنية هي، يا مشاكل مع الزوج، يا مشاكل مادية الام، يا جروح من الطفولة، نحي احنا المشاكل الزوجة ذيك عندها مواضيع اخرى،
2: حتى الخدمة زيادة وضغط العمل،
0: الخدمة وضغط العمل نحي انت توا المشاكل المادية. انت توا مطالب باش كي يقعد قدامك صغيرك لازمك تفصل كل شيء وتركز في ولدك، عندك مسؤولية. توا انت تنجم تجيري خدمة، نجم تجيري ساعات يبداو عارف في الخدمة اللي فريمون راهو ما تنجمش حتى تتعامل معاه، وتنجم تجيريه، وتنجم انت تكون معني في خدمتك منظمة ولينة في خدمتك، تنجم انت تجيري برشا امور.
1: يعني تقصد انت مدام سميرة انك تنجم تلقى حلول في الخدمة وحياتك المهنية،
0: وما تلقاش حلول مع صغيرك ومن بعد تجي على حد صغيرك وتقول اني وتعبة اني مرأني الحقيقة
2: إبويزي
0: أو باش توا باش نحكيو الأم الإبويزي شنو فما البديل باش هي تنجم زادا كمام تكون مرتاحة. اللي هو الأب اللي دور الأب راهو وللأسف ملغى تماما، راهو احنا خاصة المجتمع الشرقي رانا احنا بالنسبة لنا البو سي خدمة شارع اكهو،
2: وتوفير لقمة العيش
0: هذيك هو خدمة وامور مادية وشارع سي هو بانكا ناخذو نجبدو منه فلوس اكهو، دونك هو مش مطالب هذايا. راهو المشكل الاساسي ماهيش في الاب، ماهيش في الراجل، لانه احنا المشكل الاساسي اولا في الاختيار، علاش قلت لك هو راهو
2: معناه دائرة
0: كاملة في الاختيار اللي احنا حكينا عليه،
1: اختيار شريك،
0: اختيار شريك الحياة، هذه حاجة في الحوار قبل الزواج، واني قبل حكينا كانت تذكر هيبة في حصة الحياة الزوجية تبدأ قبل الزواج، في الحياة قبل الزواج كيفاش باش تكون، في النقاش اللي باش يصير قبل الزواج كيفاش باش يكون، وحاجة أخرى حتى بعد الزواج. احنا راهو كي نتزوجوا راهو البو يلقى روحه عنده مهام يقوم بها، مش اختيارات. علاش؟ لانه احنا راهو في اللاوعي متاعنا في البرمجه متاعنا سي مدوب ما نعرسوا سي عندنا تقسيم الادوار مقسمه بطبيعتها،
2: صغارك تربيتك انت
0: مقسمه بطبيعتها، معناها البو يلقى عنده دور والام عندها دور ديجا ما حكاوش، اللي هو دور البو اللي هو الشارع الفلوس، يجيب الفلوس يوفر الرعايه للاطفال، والام اللي هي توفر التربيه داخل المنزل.
1: دونك مدام سميره انت مع انه مع تقسيم الادوار هكا
0: مع التكامل والتشارك،
1: خاطر اذا كان نحكيو لهنا على تقسيم الادوار يعني انت في اول نهار باش تدخل اللي عش الزوجي دونك باش تقول يا امراه انت عندك هكاكا ويا راجل انت عندك
0: مش تقسيم الادوار هو مش تقسيم
1: خاطر فما شكون يشكون بالعمليه هذه
0: مشاركه مشاركه هو التقسيم يصير من غير ما نشعروا على خاطر احنا تبرمجنا هكاكا معناها توا باش يعرسوا ديجا معروف احنا توا معروف راه في اللاوعي نتاعنا معروف الراجل يخدم يجيب فلوس لمرات اللي هبه ولادها هذا معروف
2: هو نورمال
0: لكن هذا ما تستقيمش الحياة راه باش يصير فما إرهاق كبير للزوجة وباش يصير فما زادة إرهاق كبير للزوج من ناحية أخرى وراهم بعد باش فما تشتت وفما عدم توازن لكن وقتاش يصير هذا وندخلوا في مشاكل كبيرة وقتاش يصير وقت اللي الراجل من الأول يلقى روحه من غير ما يشعر هو كما قلت فما تقسيم مسبق مسبق به بعد الام شو باش تصير الام بما انه اغلب الامهات يخدموا دونك الام كي تلقى روحها هي بين الخدمه وبين قضيه الدار وبين تربيه الاولاد وبين اذا فما مشاكل هو الراجل في حد ذاته معناها ساعات يكون هو مشكل كيف ساعات المرأة تكون مشكل للراجل دونك هذه في هذية الكل ومع شوف هي شنو هزت معها من طفولتها والعائلة والمجتمع وشوف هي
1: شنو هزت شنو هزت وهو شنو هزت خطر هو الراجل كيما نعرفوا الناس كل شنو الفيكيو متاعه في داره مقبل مع والديه
0: كل مرأة
1: كيفاش راه الكومبورتمون نتاع عائلته نتاع خاصه البور اسكو يعاون اسكو ما يعاونش دونك انا لهنا جوست نكمل الفكره يعني ديما لهنا احنا نحكيو على كسوة تقسيم الادوار بطريقه مباشره او غير مباشره ولكن زاد كيف في علاقه بالصغير حتى وكان هو المعنى الرجل يقول لا ما المراه ولا مرتي هي اللي باش تقوم بتربيه الصغار دونك هو عنده مسؤوليه مباشره او غير مباشره مباشره في النصيحه او في يصلح كومبورتمون نتاع صغير وفي طريقه غير مباشره حياته مع مرته حياته في الدار اسكو يعاون في ينظف اسكو هو لين وحنين مع زوجته دونك
2: انا راه تعب مروحه ما نجمش
1: دونك هذا الكل اللي صغير باش يشوفه غدو باش يحاول يطبقه دونك هذاك علاش نشوف انه فما طريقه مباشره او غير مباشره
0: هما يا امين اولادنا يتعلموا بالمراقبه
1: فوالا هذاك المقصود
0: لكن احنا كي نقولوا معناها بغض النظر توا على هو كرجل شنو عنده شنو هز معاه من طفولته كيفاش هو تبرمج
2: كيفاش راه زاد الام وبوه كيفاش كانوا يتعاملوا
0: ام وبوه هذايا شفت احنا هذا الكل نحكيوا فيه ومركزين على الاطفال باش اطفالنا ما يعيشوش نفس التجارب تاع الاباء والام تاعنا احنا ومتاع ابائنا دونك احنا كي يلقى راجل سي بون تزوج يلقى روحه هو ما يصيرش فما اتفاق مسبق وحوار مسبق انه رانا احنا مش نكونوا شركه في تربيه اولادنا وفي الخدمه على خاطر توا اغلب الامهات يخدموا اغلبهم يخدموا دونك من بعد الام وين المشكل يصير الراجل سيبون يتعود يتعود خاطر العوام الاولى عوام العسل والحب وكذا المراه مازالت عندها طاقه تنجم تعطي وعندها سوفل وكل تنجم تتحمل دونك باش توصل اسختان مومون سيبون ما عادش تنجم وقت اللي تولي ساتيوغي بين دار وخدمه وشارع وقضيه شو باش تعمل وقتها باش تجي تطلب من الراجل باش هو يعاونها
2: وسيستم التعود هذاك
0: يعني التعود بعد ثلاثة سنين ديجا الراجل معناها ما جاريش التربيه الكل نتاع الاولاد وساعات فما اباء ما يعرفوش اولادهم في انا قسم يقراو صدقني والله العظيم جاي حالات قدامي ما يعرفوش اولادهم في انا قسم يقراو في معناها الام كل شيء
2: لانه تعود الام هي اللي ماسكه بزيمه من الامور
1: هي حسب تجربتك مدام سميره يعني اغلبيه او حالات معزوله
0: اكيد توا قل لك حاجه توا الاغلبيه انه الام هي متحمله ما يفهم بالتربية الأبناء الأغلبية
2: خلينا نقول لكن الحالات
0: الأخرى نادرا على الأقل الأباء حتى يكون هو ما هوش معناها ملم على الأقل يبدأ يعرف كم مولاد وذي حالات نادرة لكن احنا خلينا تو نرجع للمشكل اللي بش يصير أنه الأم وقت اللي تطلب من البو باش هو يعاونها على تربية أولادها ديجا باش تصير الإشكال هو ما يعرف شيء جيتني بعد 3 سنين أني ما نفهم شيء ما نعرف حتى شيء جيتني أول لأن هو تعود تعود الله أعلم هو كما قلت أنت أمين بكري شنو هو البرمجة البرمجة عليها قبل لقى أمه كما نقولوا احنا سي السيد هي كل شيء عنده بين يديه والأم كذا ذي نوعية متاع معناها علاقة بين الأزواج القديمة هو توجيه أنت تو تقول له إجت له معايا وربي أولادك معايا يقول لك كاني تو سيبون تعود معناها مش بالساهل اولا باش يقبل، مش بالساهل، ومش بالساهل باش هو ينجم يجاري هذايا الكل. ومن بعد شو مش يصير؟ شو يصير؟ مشاكل زوجيه كبيره وتوصل حتى للطلاق. والسبب شنو؟ انه البو مش مهتم، وقت اللي بالعكس مش هو مش مهتم، احنا من الاول ما حملناهوش المسؤوليه وما عودناهوش.
1: نتصور الاهم تو اذا كان الاب يعني يقول لك يلا باش نعاون وباش نساهم في هالحياة العائلية خاصة مع الصغار وباش نربي، أنا شنو مطالب نعمل؟ خاطر إذا كان نرميه الكورة
2: خاطر الرجل مش كيما المرأة، مش كيف المرأة متعددة لتاش معنا ملتي تاش.
1: الرجل يحب
2: أن بلس أن يقال
1: الروكيت، يحب الروكيت يعني إيش معناه؟ معناه أعمل هكا ودير هكا. أو أحيانا وحده يحب يعاون ولكن ما يعرفش، يقول لك بالك متداخل في مهام
0: مركز. ساعات يجي وقال عندي حالات حتى معناها قدامي وفي أصدقائي كل ساعات البو وقت اللي المرأة تضغط عليه وتولي فما مشكل وتقول له لا عاون، إيجا قري أولادك، يقعد قدامهم دقيقتين يعطيه كف ويقو
2: أو يتوتر ما يتحملش،
0: يتوتر خاطر سيبوم هو متعودش. بي احنا خلينا
1: نبعدوا على
0: نبعدوا على يعني. خلينا احنا توا نفهموا الساعة حاجة، راهو فما أباء يقول لك انت ديما تقول البو مش متحمل مسؤولية، اني نوكل ونشرب ونشري ونحط في الاتيود. اي راهنا يزلنا نفهموا، راهو فما فرق بين الرعاية وبين تربية. راهو الأباء توا أغلبهم توا راهو يقوموا بدور الرعاية، ما همش قاعدين يقوموا بدور التربية. وراي التربية الحياة السليمة والعائلة باش تنجح لازم تكون فما رعاية وتربية وفما اشتراك بين الزوج والزوجة. الرعاية الكل نعرفوها اللي هي فلوس وماكلة وشراب ولبسة،
2: وحتى المرأة تولي تساهم فيها خلينا نقولوا
0: يعطيك الصحة خلص
2: الجردري
0: في المقابل عنا احنا زادة في الجهة الأخرى عنا المرأة زادة قائمة تقوم بدور الرعاية ودور التربية. دونك مادام المرأة تقوم برعاية وتقوم بتربية في نفس الوقت، معناها حتى الراجل زادة لازم يساهم في التربية اللي هي تربية أولاده. كي نحكي ونقولوا التربية احنا اللي هي
2: خاص الساعة مثلا بعد الخدمة لصغارك اسألهم من وصلت وش عملت
0: ولا هذا هو التربية. كل ما عنده علاقة بالتربية الإيمانية، بالتربية الأخلاقية، بالتربية المادية، بالتربية الجنسية، بالمهارات الحياة، هذه كلها مش كان الأم راهي تقوم بها. إيش باش يعمل؟ يقول لك البو أني نخدم نهار كل، خلينا نقولوا على أساس الأم ماهيش تخدم. يقول لك أني نهار كامل في الشارع، أني ما نلقاش الوقت. ما تلقاش الوقت وعندك ضغوطات نفسية كبيرة وخدمة وكل به، عندك ويكاند. الويكاند تنجم تخصص الويكاند، تخصصها لأولادك ما فيها بيس. راك قد ما تقرب لأولادك قد ما أولادك يكونوا متوازنين نفسيا. راهو فما معناها إحصائية أثبتت أنه الأولاد اللي بنقولوا البولم طلقي لكن هما يراو في بوهم، ما معناها بتبيع كل جمعة يراو في بوهم، متوازنين نفسيا أكثر من الأطفال اللي يبوهم معناها في الخارج ويقعد بالعام والعامين ما يجيهمش. لأنه في حد ذاته راهو تواجد البو مع الأبناء هذيك في حد ذاته حماية نفسية، راهو أحساس بالأمان. تتخيل أنت الأطفال عايشين في الدار قدامهم كان أمهم، والبو يخرج الصباح يمشي يخدم، يروح يجيب الساشيات يحطهم، يمشي للقهوة، يروح يشد تليفون يرقد يقوم، وهذيك هي نفس الحكاية. في الويكاند باش يخرج مع أصحابه، فما يمشي المسجد، فما يمشي القهوة، فما الكورة، كل واحد كيفاش. وهذه الحياة تمشي بنفس الطريقة هذه. تتصور مش تكون فما رابط محبة بين البو وأولاده، مش ما عادش فما رابط وطيد متاع محبة. العلاقة باش تبدأ بشوية تبرد بين البو وأولاده، ما همش باش يتعلموا حتى شيء من بوهم. وحتى كان البو عنده صفات باهية وعنده قيم، راه مش باش يتعلموها منه. علاش؟ لأنه ما همش يراو فيه، مش موجود. دونك انت كي تاخو انت الويكاند عدي مع اولادك حتى ساعتين من زمان. ساعتين من زمان مع اولادك، راهو هذه راهي تعاون، عندهم امباكت قوي على الاخر. على الاخر كي تروح انت بعد الخدمه وتروح صحيح تعب، وتروح انت كان نجمت تتعاون ماذا بينا، ما نجمتش اقل حاجه تعمل مع اولادك نصف ساعه. لا قلنا لك احكي على قرايه، لا قلنا لك احكي على
2: حد شيء،
0: احكي مع ولدك فضلك معاه نصف ساعة، حتى نصف ساعة فدلك معاه، باش تكون زادة الأولاد يقربوا من الأبائهم برشا. تنجم أنت، مهم برشا أنك تصاحب أصحاب أولادك شكون مصوحب
1: بمعنى ولدك صاحب ولد شكون
2: صحيح بتعرف
0: ليه وانت حتى تحكي مثال أبسط حاجة ولدك صاحبه جاب حذاه للدار مثالش انت كي تقعد معاه وحتى تفدلك معاه كيما تفدلك مع ولدك تعرف ذاك اش يعمل ذاك يخلي الولد الطفل تكون عنده ثقة في بوه يحس اللي بوه قاعد معناها نزل للعمر وهو قاعد معناها يجاري فيه وحب يعرف وش يحب وش ما يحبش.

0: هي مهمة برشا. حاجة أخرى توا الأبان أني نستغرب الحقيقة، توا صحيح تخدم وصحيح عندك أمورك وكلك، لكن أنت يا إما فطور يا إما عشاء يكون مع أولادك، فطور ولا عشاء مرة في النهار، تتلموا في نفس الطاولة مرة في النهار. ما تتخيلش يا أمين قديش هذيك عليها وقع على وليدات، رو فما صغيرات يبدأوا يستناو
1: حتى كان فيها أقوم أقعد ويزي
0: ميسالش
1: بالعرق يعني. إجا
0: أقول لك بعد أحنا كي نكبروا نبدأوا نتذكروا فيهم هذوكم ونقولوا قديش بعد فما كي يكبروا وكلهم يعرسوا نتذكروهم كلي مومو هذوكم. وحاجة أخرى حطوا في اعتباراتكم فما ناس راهي محرومة، راهي فما ناس تتمنى تقول لك اعطيني صغير وخويا ونكرس له حياتي الكل.
2: قلت حاجه مهمه مدام سميره، قلت فما حاجات يقعدوا في الميموار نتاع الصغير
1: طبعا.
2: من عند البوه الا الام، حاجات مهما تكبر فما حاجات ما يتنساوش بالحق. يعني اليوم مهم جدا تقربوا لصغاركم، مهم جدا تحكيوا مع صغاركم، بارتاجيو مع صغاركم. كيما قلت معناها اوكي ونشاطر امين الراي كي قال لك راهو البو والراجل اون جينيرال يا خويا ما عندوش ياسر هكا وسع البال، اعطيه قل له هز صغيرك هزوا للبارك اخرج شارك. احكي مع شارك وتفرج معاه في الفيلم الفلاني،
0: ماشي القهوه نهز ولدي معايا القهوه، نختار مثال ولدي معايا القهوه.
1: قهوه اكزامبل، لا مش ناس كل يعني مش القهوه،
0: لا
1: انا واحد الناس ضد نهز ولدي القهوه.
0: مش قهوه تنجم انت تختار مش بالضروره يعطيك الصحه كي نقولوا قهوه
1: معناها مش القهوه الشعبيه يعني.
2: القهوه الشعبيه
0: انت ماشي لبلاصه باش تقعد فيها تهز ولدك، مش لازم قهوه تهزوا بارك هزوا
1: امشي
0: امل بلاصه باش انت تكون مرتاح فيها وولدك مرتاح. واحكي معاه احكي معاه، مش نحكيو كان على قرايه وقد جبت معدل وقديش كذا وانت ديما انت بيك انت عليك انت مشاكس انت تعمل انت اني منرفز منك انت غششتني. والا فما اباء ردود افعال خايبه يدخل الدار يقول له اي ما عادش نروح، هاني وين نروح نلقى كان الحس والعيات شو مش يعمل وقتها.
1: كله في بلاستو معقول جدا مدام سميره، نصور ما عادش عنا وقت. ولكن نقطه اخرى مهمه وكمل الفكره نتاعك، انت قلت اليوم قلت معناها لونجاجمون نتاع يعني الأب مهم جدا في صورة أنه الزوز يعني اتفقوا أنه الزوز باش يربيه وباش يقدموا الرعاية اللازمة، ولكن فما معضلة كبيرة أنه كل واحد كيفاش يربي.
0: سبحان الله نفس الفكرة.
1: احنا في اختلاف اليوم في اختلاف، كيفاش نفضوا هالاختلاف هذا على خاطر البوي باش يربي بطريقه والام باش تربي بطريقه.
2: فما واحد بعضهم الكوب،
1: فما واحد بالكلام وبالياخ ولده بشويه، وفما الاخر اللي بال
2: لا ولا نخلقوا الصوره نتاع ماما حنينه وبابا
1: صحيح
2: سعيد
1: صحيح باش نكسروا الحاجه هذه.
0: هو الكل تفاهم، راهو كله تفاهم. احنا حاجه نعملوها قبل ما يجينا البيبي راهو مثالش كي نقعدوا احنا. اذا كان علاش ديما نقولوا راهو الزواج راهو يتبنى على حوار من انت كي تكون زوجتك عارفها كيفاش تفكر وانت وهي عارفه زوجها كيفاش يفكر، دونك احنا ديجا متفقين على نفس المبادئ على نفس الطريقه فاهمين، نوليو احنا حوار بين بعضنا ما نظهروش كل شيء لاولادنا. اذا كان انت زوجتك عندها طريقه نتاع تربيه وحتى كان غلطه انت ما تجيش قدام ولدك
2: وتقوم
0: انت تهين في زوجتك ولا تخرجها غلطه، هذاك بعد نجم تتحاور انت وياها والزوجه كيف كيف. لكن وين الاشكال؟ توا الاشكال فما برشا امهات تقول لك اللي نبنيه اني يجي هو يكسره بطريقه، هو ينجم هو يكون غلط، ينجم يكون هو مش في باله اللي هو صحيح. مثال احنا كيفاش نعملوا؟ اذا كان انت كأم ترى في روحك بنيت، خاطر كي نقولوا بنات الام سعادي الام باش تبني، لانه في الفتره بين من معناها منذ الولاده لسبع سنين الاكثريه راهي باش تكون الام هي اللي قايمه
2: الامور
0: بالدور هذايا الكل. معناها اللي باش يتلقاها الطفل من الام والبرمجه باش يتلقاها الطفل من الام اكثر حاجه راهو يتعلمها من الام. دونك اذا كان البو باش يتدخل في تربيه او باش يكون يعمل في سلوك هو قدام الاولاد اللي هي ممكن تراها هذاك باش يكسر كل ما بنته هي، راهو الراجل مش ما نحكيوش على الكمال. إذا كان أنت لقيت راجلك ماهوش قدوة الولدو، فما برشا أمور راه قاعدة تصير قدام الأولاد راهي تضرهم، راهي من بعد تعلمهم حاجات في المستقبل، ومن بعد احنا نقعدوا نلوموا ونقولوا علاش وكيفاش. أبسط حاجة خلينا نحكيو بربي حاجات موجودة في المجتمع التونسي، أبسط حاجة فما سلوك ساعات تلقى آباء تلقاه مثال يهين يضرب مرته يضرب أولاده يضرب قدام الصغار. كيفاش أنت تحب ولده بتحبه يكون هو قدوة لولده، كيفاش ولده بعد بش يكون بعد، وكيفاش هو بش يحترم الولد في حد ذاته. تجي أنت لصغيرك وتبدأ ساعات فما أبا يقوموا يشكي ويحكي لأولادهم، تقول له برا أحكي مع صغيرك وصاحب ولدك، يمشي هو يحكي له أمك عملت أمك كذا أمك كذا. مش هذاك الحديث اللي لازم يتقال بين أولادنا. وفما حاجة أخرى، ساعات تلقى أبا بالحق راهو يأمين، ساعات تلقاهم يشربوا قدام أولادهم. تخيل أنت بربي، هذه ساعات تلقى الأمهات، وهذا مشكل يجيني ديما في الاستشارات الزوجية، ديما تجي الأم هذا المشكل اللي تعاني منه، تقول لك قاعد مثال قدام الأولاد قاعد، وإلا فما قاعد
2: برشا سلوكيات أخرى روية
0: وكذا وبرشا حاجات إكزامبل من الإكزامبلات من الإكزامبل، فهمت؟ يحكي برشا حاجات قدام الأولاد. أنت تعمل وقتها ما تركزش على السلوك السيء، أنت ركز على الحاجات الباهية اللي في زوجك، حاول ديما منهم قدام أولادك، وحاول تلوج على قدوة أخرى. مثال أنت عندك سلوك تحب يكون في زوجك وهو مش موجود وتحب يكون قدام أولادك، تنجم أنت وقتها تجي
2: تحكي مع زوجك
0: الحاجة شو هذية محليه السلوك هذا، رو عمك يعمل كما هكا، رو جدك تعمل كما هكا، رو جيب له أنت ناس أخرى قدوة، ودي ما أعطي أعذار لراجلك زيادة. عمرك عمرك ما تجي تشوه صورة زوجك قدام صحيح. أولادك، لأنك أنت قاعدة تبرمج في أولادك في برمجة غلطة، ومن بعد باش تلقاه هو نفس التصرف.
1: باش نختم ملاحظة وكهو خطر مدام سميرة بكري حكيت على حاجة مهمة أنه قبل الزواج قبل الزواج وأحكي وتفهمه. نحب نأكد لك مدام سميرة أنه قبل الزواج الموضوع هذا يتم تداوله بطريقة سطحية جدا،
0: انت ولا ولا يتم تداوله
1: اصلا، حتى حتى كنحكيو فيه
0: يحكيو على الساله يحكيو
1: على الصغير ولا ما تحبش نحكي على الصغار. انت بتحب الصغار ولا ما تحبش؟ نفترض هما زوز، اوكي تحب صغير ولا زوز؟ صغير بركة يا
2: نحب بناي
1: ولا شنو باش تسميه؟ وتق ويقف الموضوع غادي.
2: وزيد من التربيه امين، انت زيد راك الشريك اللي باش تختاره كسوا مراه ولا راجل، انت اخترته خاطر فما عندكم لي زونتونت كيف كيف، ماشي فرد لونغور دونت، عندكم طموحات كيف كيف، خلينا نقولوا
1: 70% انا معك.
0: حاجه فاهمين الحب بطريقه غلطه بالنسبه ليهم، معناها النجاح في الحياه الزوجيه تبني على الحب. وقت اللي احنا حكينا قلنا ما فماش حب من النظره الاولى، والحب سي العشره سي التفاهم سي انه نقدروا ونحترموا بعضنا ونفهموا بعضنا، والحوار اهم شيء الحوار.
2: تري بيان، هذيك الصحة مدام.
1: ما عادش عندي ملاحظة.
2: ما عادش عندك 57 دقيقة ونمشيو للأوف نحكيو. اسمع قد في جا قدامي نقول لك اليوم الموضوع كيف المرة اللي فاتت تكلمت في آخر
0: نقطة صغيرة. نقطة صغيرة بربي ديما يقولوها اللي هي البو الأم تربي البنات والبو يربي الأولاد، راهي حاجة غلط.
2: لا ولا النقطة الأخرى بالعكس عاد. الطفله قريبه لبوها اكثر من امها ديما يقولوا هكا.
0: لا ما فماش راهي ما فماش، راهو البو يربي كما يربي البنت كما يربي الولد، والام كيف كيف.
2: ربي فضلهم الزوج
0: وان شاء الله ربي يهدي
2: وان شاء الله الجميع. نبعدوا شويه على لانه حالات الطلاق كثرت بكره وذي اثر على الصغار وعلى النشء
0: وعلى وحكي وحوار حوار تفهم
1: والتاثر بمواقع التواصل الاجتماعي.
2: ابعدوا على السوسيو شويه، ابعدوا شويه
0: احكي وحاولوا تفضوا المشكله والله توصلوا الحل
2: ان شاء الله. ان شاء الله فما كل خير يا مدام سميرة وأحلى عائلة مع مدام سميرة. نوزو معك لحد 58 دقيقة بوز مع الموسيقى، وأكيد أخبرنا ومتابعاتنا نحن حتى الماضي ساعة في بيدون لوب.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. السيطرة على حريق جبل شحمة بزغوان بعد أكثر من 40 ساعة من التدخلات المكثفة. وواشنطن تشن ضربات جديدة، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدة الحماية المدنية تتمكن بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبدعم من وحدات جيش الطيران، من الطريق الذي اندلع مساء السبت الفارط مدينة زغوان، وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثرة من 40 ساعة. هذا وألحق الحريق وفق ما أورملت أساسا غابات الصنوبر الحلبي وغابة شعراء وغابة. تواصل الفرق المتدخلة تنفيذ عمليات مراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب. هذا وشاركت في عمليات الإخماد 13 شاحنة أطفاء تابعة للديوان الوطني للحماية المدنية، دعمتها 10 شاحنات أطفاء وتجهيزات وفرتها الإدارة العامة للغابات والوحدة المختصة للحماية المدنية بنعسان والمدرسة الوطنية للحماية المدنية ومركز حماية الغابات برادس، إلى جانب دعم اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولايات كل من سليانة وبن عروس وسوسة والقيروان، في إطار التنسيق والتضامن بين مختلف الهياكل المتدخلة. كما ساهم في عملية التدخل حوالي 150 ضابطا وعونا من مختلف الأسلاك، وتعززت هذه الجهود بتدخلات جوية نفذتها وحدات جيش الطيران باستعمال المروحيات وطائرات مخصصة لمكافحة الحرائق، بما أسهم بشكل حاسم في تطويق النيران والحد من انتشارها. من أخبار البرلمان، لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تستمع اليوم إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروعي قانونين أساسيين في قطاع النقل، تحدث عنهما رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر الجلاسي لمراسلنا ماهر الصغير.
2: اليوم لجنة التخطيط الاستراتيجي تنظر في زوز مشاريع مهمين يخصوا اتفاقيات بين الجمهورية التونسية وبين جمهورية سلطنة عمان، وأيضا بين الجمهورية التونسية وبين الكويت في مجال النقل الجوي وخدمات النقل الجوي. تعرفوا اللي تونس سبق وعندها اتفاقيات ما بينها وبين زوز دول هذوما، كان تم اتفاقية سنة 85 وأيضا اتفاقية سنة 75 مع الكويت. اليوم الاتفاقيات هذوما تلغي وتعاوض اتفاقيات السابقة الذكر، وهي من دورها كونها تعزز التواصل ودعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي بين الطرفين، أيضا مواكبة

0: لأهم التطورات والتشريعية والتنظيمية في مجال النقل الجوي. من بين الأشياء التي ركزت عليها الاتفاقيات هذه هي ربما السلامة الجوية، التجارة الجوية، المبادلات التجارية، السلامة على مستوى الطائرات. أيضا وقع التركيز في هذه الاتفاقية على حماية أسطول الطائرات في صورة وقوع خطر أو وقوع استيلاء من طرف معناتها بين إقليم وإقليم آخر. الاتفاقية هذه تخص زوز مجالات في إقليميهما وخارج إقليميهما. اليوم الاتفاقيات هذه هي تأكد خاصة كي نحكي على دعم المجال الاقتصادي، هي تخص التعريفات، تخص امتيازات، تخص الضرائب والرسومات الجمركية، تخص في تعديل في قائمة أو جداول الرحلات، أيضا تخص في مجال إصلاح الطائرات، في مجال بيع التذاكر والتعريفات.
1: هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطلق النسخة الثانية من برنامج وايز لتعزيز تشغيل خريجات اختصاص العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفق ما صرحت به المسؤولة الشريكة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة آمنة طرابلسي لمراسلتنا نسرين علوش.
2: وايز هي إيفن مول عملته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع سفارة هولندا وتشالنج فاند فور يوث إمبلويمنت بي اف اي كونسلتينغ، اللي هو يهدف ان نسهلوا لاكسي دي جون فام ديبلومي في السيكتور نتاع ستيم سيونس تكنولوجي ماتيماتيك وانجينيوري لسوق الشغل. كيف اترافير دي فورماسيون تكوينات، كيف تحضر سي في، كيف تكتب خاطر احنا نقراو في الفاكولتي التوسكي تكنيك معناها الماتير كما هي، اما بعد شو تدخلوا لسوق الشغل فما حاجات اللي تبدا ناقصه، دونك نحضروهم لسوق الشغل كيف هي يحضروا دي زونتروتيان، كيف يدخلوا يعملوا لينكدين سي في وكل، من بعد نحطوهم ان ديريكت ان كونتاكت افيك دي زونتربريز باش يعملوا دي انترفيو. دونك سالون دامبلوا اللي هو موجود توا هنايا مع كونفرنس وين ليكوسيستيم اللي يخدم على لومبلويابيليتي دي فام موجود هنايا يحكيوا على ريكومونداسيون كيف نعملوا ان اكشن بلو كوردوني بور اوغمونتي لومبلويابيليتي دي فام في لي سيكتور هذوما، والهدف واحد انه ان اوغمونت لومبلويابيليتي دي فام في لي سيكتور ستيم، بما انه تونس ثاني دوله على المستوى العالمي اللي هي فيها دي ديبلومي متخرجات من دومين ستيم، اما كي نمشيو لسوق الشغل ما نلقاوهمش. وهذا عنده برشا اسباب، منها لو فات اللي فماش باب يتحل اول للمتخرجات هذوما يعرفوا شوين يمشيو وشنو هي الحاجه الاولى اللي يعملوها، والا بتدخل لي زونتربريز يطلبوا اكسبيريونس اوليه. دونك احنا اون في لو بون باش نسهلوا لامبلويابيليتي نتاعها. ديجا هذه النسخه الثانيه عملناها، ولا قمنا بالنسخه الاولى زاد في شهر جويلية اللي هي لمت 104 متخرجه في الدومين هذايا، وجاو 29 شركه اللي هما يعملوا في دي ريكروتمون. وصلنا ل 41% من المتخرجات اللي شاركوا في السالون دومبلوا هذوما اللي دخلوا يخدموا في لي زونتربريز.
1: جهتي أكد ممثل الصندوق الرهاني لتشغيل الشباب في تونس عصام الخرشاني أن مبادرة وايز تهدف إلى تحسين فرص إدماج النساء الحاصلات على شهادات جامعية في الاختصاصات العلمية داخل سوق الشغل، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من سفارة هولندا في تونس، موضحا أن صندوق الرهان لتشغيل الشباب هو صندوق هولندي باشر نشاطه في تونس سنة 2019.
3: هولندي بدأ في تونس في عام 2019 وأنهى في 2026، ومكن من تشغيل وتحسين مواطن شغل لعديد الشباب في تونس بما فيهم 50% تقريبا للنساء وفي قطاعات مختلفة. مبادرة وايز هي مبادرة انطلقنا فيها من السنة الفارطة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من سفارة هولندا في تونس من أجل العمل على تحسين فرص الولوج إلى سوق العمل بالنسبة للنساء المتحصلات على شهادات جامعية في اختصاصات علمية مثل الرياضيات والهندسة والبيولوجيا وغيرها. وهي مبادرة تنطلق من أنه تونس عندها امتياز كبير اللي هي واحدة من أول الدول في العالم من ناحية نسبة النساء في المتخرجين في الاختصاصات العلمية، لكن الحقيقة أمام صعوبة الوصول إلى العمل كانت الفكرة في أنه نحاولوا أن نشوفوا الأسباب ونحاولوا أن نشتغلوا مع القطاع الخاص من خلال اللي نسموه جوب فير، يعني مبادرات الأول مبادرة للقاء تام صالون عمل خلينا نسميه يلتقي فيه طالبي الشغل مع المؤسسات اللي عندها فرص عمل في هذا القطاع. وهذه النسخة الثانية إن شاء الله ما تكونش النسخة الأخيرة، وتبين أنه حقيقة ثم حظوظ كبيرة إذا كان أن نجلب كل المدخلين مع بعض أنه نخلق فرص شغل.
1: أن الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، فيما اعتبرت طهران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده سعت إلى التوصل لآلية تتيح عبور السفن من مضيق هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن الضغوط الأمريكية على مسقط حال دون ذلك، مضيفا بقائي أن واشنطن لم تتحلى بالصبر وأنها انتهكت المذكرة قبل انتظار انتهاء مهلة 30 يوما المتعلقة بالتزامات إيران بشأن المضيق. دوليا أيضا أفادت مصادر دبلوماسية ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجية التكتل سيبحثون اليوم تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بموجب ورقة سرية صادرة عن المفوضية تقترح إما وضع نظام تراخيص للاستيراد أو فرض رسوم جمركية باهظة أو حتى الحظر. ختاما، القضاء العراقي يعلن اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان جميلي في واحدة من أكبر عمليات استرداد الموجودات المرتبطة بملفات الفساد في البلاد.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
8: عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: عشر دقائق و 12 دقيقة. مرحبا بكم في أنفو سبور. البداية بشكون بخبر جانا من إسبانيا، إيقاف رجل الأعمال والفعل الخيري والمدعم كتذكر النادي الأفريقي فيرجي تشامبرز في جزيرة إيبيزا الإسبانية تطبيقا لمذكرة صادرة على وزارة العدل الأمريكية. الشرطة الإسبانية أودعت فيرجي السجن منذ 10 جويلية، يعني عنده 3 أيام، ورفضت حتى مطلب الإفراج عليه. التهم الموجهة له من السلطات الأمريكية هي اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وخاصة فما تحويلات مالية كبرى من أمريكا إلى تونس في أواخر سنة 2024. كان تذكر الفترة ذيك كان استقر فيها في تونس، كان وقتها قريب من النادي الأفريقي. السؤال المطروح اليوم، هل ستتخذ السلطات الإسبانية قرار ترحيل الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق المذكرة هذه؟ طبعا موضوع للمتابعة، خاصة أنه بعض التقارير كذلك تتحدث على خلفيات سياسية في هذه الاتهامات الأمريكية. على كل هو رسميا موقوف وسيقع تحويله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق المذكرة اللي جات من وزارة العدل الأمريكية. نحكي على الدور النصف النهائي لكأس العالم. 24 ساعة تفصيلنا عن انطلاق مقابلات الدور النصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم غدوة 3/14 جويلية، قمة انطلاقا من 8 فرنسا إسبانيا بملعب أرلينتون ستاديوم، والتحكيم مش يكون للسلفادوري، حكم السلفادوري إيفان بارتون. الحكم هذا كان زفر مقابلات 3 مقابلات تقريبا في كأس العالم هذه، تركيا الباراغواي وقتها فازت الباراغواي 1-0، زفر اليابان والسويد والمباراة كانت فات بالتعادل 1-1، وزفر مباراة في الدور ثم النهائي سويسرا كولومبيا مقابلة وفات 0-0، وسويسرا ترشحت 4-3 بركلات الترجيح. طبعا نهار الأربعاء باش يكون موعد مع الدور النصف النهائي الثاني، كذلك قمة أخرى إنجلترا الأرجنتين، ليونيل ميسي في مواجهة هاري كاين، وكذلك جود بيلينغهام، مقابلة كبيرة بين إنجلترا والأرجنتين. مباراة تنطلق 8 وباش تدور في ملعب مرسيدس بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. هيثم حسن تذكروه لاعب المنتخب المصري اللي كان قدم أداء كبير مع المنتخب المصري في الكأس العالمي هذه. الملاعب هذه كان أكثر عليه الحديث الحقيقة حول رفضه الانضمام لتونس واختياره المنتخب المصري. في أول تعليق ليه الملاعب هذه قال: اخترت ويشرفني أول حاجة أنه نلعب لتونس، ولكني اخترت المنتخب المصري لأنه حسب رأيه هو أقوى منتخب في إفريقيا. نذكر أنه اللاعب هذه ينشط في نادي أوبيدو الإسباني في الدرجة الثانية، وحاليا عنده برشا عروض أبرزها من فريق مارسيليا الإسباني. نحكيو في تونس على النجم الساحلي اللي يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي السابق للترجي كريستيان براكوني، ومن المنتظر أن الهيئة المديرة أو الهيئة التسييرية للنجم تنهي الموضوع هذا غدا الثلاثاء على أقصى تقدير. رياضة الملوك رياضة التنس، وكما كان منتظر احتفظ البارح اللاعب الإيطالي يانيك سينر المصنف رقم واحد عالميا بلقب ويمبلدون بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 3-1. تفاصيلها: خسر الشوط الأول 7-6 لصالح زفيريف، ثم فاز 7-6 6-3 6-4 يعني 3-1. طبعا البطولة هذه عرفت غياب متواصل للإسباني كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة. نختم بكرة السلة، وين تتواصل مقابلات تصفية المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة في قاعة رائد البجاوي بصفاقس. برنامج اليوم ماضي 3 في صنف الإناث تونس المغرب، والستة في صنف الذكور تونس الجزائر. موعدكم الرياضي جاب يكون في جورة سبور ماضي ساعتين. إلى اللقاء.
11: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
9: Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
12: كنجسيف عنده صوت، تراهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلة من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويني بسبيس على جوهرة FM. هيشو نغمة.

نرجع معكم مع الهضبة عمرو دياب نص نهار و34 دقيقة. مرحبا باللي خلطوا علينا الوقيت هذا في بيدون لو. حديثنا باش يكون خاص الوقيت هذايا بي

0: مواطنينا بالخارج ان شاء الله يكونوا بخير، وان شاء الله بتبيع عديو عطله امنه ويتفرهدوا خاصه مع العائله مع الاصدقاء.
1: تسمعوا في دولو مع هبه لصيف وامن البلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
2: أكيد احنا مشاغل الجالية التونسية بالخارج تكون من أولى اهتماماتنا، ونعطيوها ونوليها زادة النصيب الأكبر في برامجنا سورتو في بيي دون لو. دونك تحية هاكا نسوقوها لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي أكيد عنا برشا فيهم يسمعوا فينا خارج تونس وبداو ويبرمجوا للعودة الصيفية. إن شاء الله تكون عودة رائقة وجميلة وفيها كان الأجواء الطيبة، وأكيد أجواء وتحضيرات ومخرجات اليوم تكون لفائدة جاليتنا بالخارج. هذاك علاش رئيس جماعة عمال تونسية بالخارج والمستشار مستشار التحكيم والوساطة الدولية سيد حسين العريبي اليوم باش يعطينا فكرة على مخرجات الملتقى اللي هي صدت نهار السبت في علاقة كما قلنا بالجالية التونسية والاستثمار. سي حسين صباح النور، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك هبة وأهلا كل مستمعي إذا جاور أفهم.
2: شكرا ليك. دونك ملتقى أكيد أخذي صدى كبير، حكينا عليه في جل وسائل الإعلام سورتو في علاقة بالجالية جاليتنا التونسية بالخارج. دونك بعجالة هكا تقييمكم للملتقى والصدى اللي خذيه.
3: والله الحمد لله الملتقى معناها نجح عالمي، وإن شاء الله ينجح معناها فعليا فيما يخص معناها الاقتراحات اللي صارت والحلول اللي نحبوا نقولوها الكل. دونك قاعدين نمشيوا السادة المستشارين كل الزملاء اللي تموا بعد الملتقى حاليا تعديل الديزاين ميتاب الخطوة الثانية اللي هي أنه المخرجات اللي جات من الحضور هذاك الكل معناها الكريم حضور مشرف من كفاءات معناها في القانون كبيرة برشا إن شاء الله باش تتجسد على أرض الواقع. كنا البارح اوفيسيالمون وخدمنا برسك على 50% من اللي فيها الكل، و 50% الاخرى ان شاء الله نخدم عليها ميدانين بحول الله معناها من توا قاعدين نخدم وان شاء الله تتجسد بحول.
2: اهم المخرجات خلينا ناخذ فكره في علاقه بالاستثمار، وهذا زاد موضوع مهم يهم جاليتنا التونسيه بالخارج.
3: أهم المخرجات هو اللي فات من المستثمر اللي حاب يعمل أي بروجي هنا في تونس يحس فما هيئة يحس روحه بروتيجي، يحس فما معناها بارابور لزغتيك اللي حطهم في الكونترا معناها اللي باش يعمله هو أنه معناها يكون محمي من كل شيء، أنه فما رجال قانون يجب يساندوه إذا كان عنده أي إشكال، وأنه حاب يعمل أي معناها الأمور الإدارية وإلا كلها فما هيئة تحكيمية كاملة تتبعه من الأول للآخر معناها وتضمنه معناها حقه القانوني وحقه زاد الشرعي وحقه الاستثماري انه باش يخدم ويصور اكسترا معناها باش يكون معناها متواجد. هذه معناها احنا فوحه لناها معناها باغي المستثمرين هو مجال التحكيم في برشا برشا برشا مجالات ومتعدده. انا اكدنا على المستثمرين علاش خاطر تونس تصور تو في الوقت الحالي بالذات متحقق ناسها والعباد تعيش لبرا وتحب تستثمر هنا في بلادها. اذا كان احنا اي مواطن يعيش لبرا يجي في اي قريه من القرى واي بلاد من البلدان يعمل ام تي بروجي ولا ان كون بروجي تصور انت معناها العجله كامله اللي باش تخدم واللي باش تدور بارابور معناها جديد العام اللي احنا مستحقينها وليس اللي زعما معناها نحن مشكله البطاله. دونك احنا ركزنا على هذا الشيء هذا نصور وقته دعوه زاد المستثمرين عملنا له كارت جوي سي بابا غادا خاطر معناها عندك الوقت باش تهبط التوبيكا وعندك الوقت تتصل بالمركز التحكيم وبالمحاكم النظام كل وعندك الوقت تسترشد وعندك الوقت تعرف شمس ما فماش وعندك الوقت باش تخمم متابعه في المشروع نتاعك معناها تنجم خاطر هي الحاجه الباهيه في التحكيم تنجم تعمل كل شيء معناها انك تربح الوقت وشيء تعمل معناها تخي غابيد.
2: دونك فما منصة إلكترونية؟
3: أكيد بيصير فما منصة إلكترونية احنا قاعدين نخدموا عليها عنا برشا قاعدنا نخمو اسكو المنصة هذية معناها نعلنوا عليها تويكا وقالي نعلنوا عليها بعد ما تم معناها التفكير تاعها معناها على الاخر قلنا لا نقولوا عليها توا علاش باش نتوسعوا معناها في الافكار وفي الاقتراحات وفي معناها الفكره تاخذ معناها راي اكثر بارابور الناس كل نحبوا باش يكون فيها سيرفر معناها يكون من برا سيرفر يهز معناها كل معناها ما يستحقوا المواطن مش عارفوا المنصه هذه يلقاها موجود فيها يحاول لها شويه وقت منها ويتم الاعلان عليها رسميا.
2: المنصه هذه دونك هي متخصصه في التحكيم والوساطه وخدمه التونسيين المقيمين بالخارج وبالداخل زاده وتتولى تقديم خدمات الارشاد القانوني. ونعرفوا احنا كما قلت يعني اليوم مهم حكايه التحكيم والوساطه لانه يرتحك خلينا نقولوا من عناء انك تتنقل من مكان لمكان. دونك اليوم الامور القانونيه الكل تكون واضحه، توجيه، متابعه عن بعد، اجابه على الاستفسارات، حجز مواعيد، توفير فضاء رقمي امن، والعمل على تطوير خدمات خدمات التحكيم الإلكتروني. دونك من النقاط الأخرى زادة وكما أشرت لها سي حسين شبكة الخبراء، فما زادة متابعة التنفيذ، توسيع الشراكات، دونك مجموعة من النقاط خلينا نقوله اللي تركيزه هو تسهيل اليوم أي مشروع أو أي فكرة تكون عند تونسي اللي مقيم برا ويحب يستثمر في في في بلاده. خلينا نقوله
3: احنا الجيل اللي احنا الجامعه اللي عملته حاليا انه علاش نخليه المستثمر هو اللي يعبد تونس، هو اللي يجي تونس، هو يمشي الاداره، هو اللي يتعب، هو اللي هو وبعد يبطل، واللي يحاول البروجي نتاعو معناها في بلاد اخرى معناها سواء معناها من البلدان معناها المجاوره ولا غيرها. علاش ما تمشيش الاداره بيدها، معناها الاداره بيدها وكل ما يهم المستثمرين يمشي هو بيده للمستثمر، يوفر له كل شيء وكل ما يستحقه، فهمت؟ يوفر له معناها اي سؤال عنده، اي معلومه يحب عليه، اي استرشاد يحب عليه يلقاه في المنصه هذه. هكاك هو تشجع وجهك، ما عادش المستثمرين اللي راهي فما كيف انا نقول لها فما برشا قوانين معناها اداريه زي ما مراجعتها ولا تبدل، راهو تو المستثمر بيدو انت كدوله والا احنا مثل كمشارك التحكيم لازمك تخدم عليه، لازمك تجيبه عندك انت، لازم يعطيك الثقه، لازم يدخل مثلا المنصه يلقى اللي حاجته به الكل، عنده اي كيستيون في معناها يكتب الكيستيون نتاعو ويبعثوا يلقى ريبونس من ناس هذا مختصين مش ناس دوق عليه على العالم التحكيم، معناها هو باش يلقى معناها يسال اي سؤال معناها اكيد الاجابه باش تكون صحيحه 100% فابل 100% من الناس اللي هم اولاد دومين اساتذه في القانون ومحامين وقضاه وكسترا وكلها، لان كلها تحمل معناها التسكيت نتاع محاكمين دوليين. دونك احنا هذا هو اللي سعينا له انه كما في بلدان الاخرين معناها تحب تشجع على الاستثمار راهو معناها ما يكون بالحق معناها موجود وفعلي ويفيد وكل الا ما نخدم عليه ونخليه المستثمر ما يكونش معناها نخزنوا له ثاني فلوس بشبه في مشروع المستثمر هو بيدو يكون شريك في الدولة شريك يسمى معناها يبعث فيه إحساس أنك راك ودي البلاد هذيا أوكي تخدم أمورك وتنجح أنا با دو بروبليم، لكن راك أنت شريك في الاقتصاد هذايا وشريك في النمو نتاع الدولة هذيا وشريك في هذا الكل، دونك هذا رجعنا له احنا من في المنصة.
2: دونك يمكن مواطنينا بالخارج يسمعوا فينا وأكيد عندنا برشا على موجات جوهرة فيهم يكونوا في المتابعة، دونك يستناوا المنصة وقتاش إن شاء الله يتم الإعلان عليها؟
3: قريب جدا، هي ناقصه ذيك امور اللي هي من برا بارابور السيرفر معناها هذا باش تاخذ سيرفر منين نجمش برشا ما فهمتي، احنا نحبوا نخلوا معناها شيء معناها نجم نعرفوا الجاليه تاعنا ما شاء الله كبيره في العالم كل، دونك نتصوروا من حق كل تونسي يخمم باش ياخذ معلومه ولا يدخل على المنصه هذه يلقاها معناها متوجه ويلقى لك شيء ما لقاهاش ساتيري والا معناها ما تخدمش مليح، فهمت؟ احنا نحبوا نخدموا على حاجه فيابل فيابل بالحق، وهوني كنقول المنصه راهو نقول معناها المجموعه نتاع الساده المستشارين اللي عملنا معاهم البطاقه كل معناها من سعيد
2: خامس جواني. قديش رقمهم المستشارين ولا يعني
3: والله احنا اللي خدمنا احنا تو اللي خدمنا حاليا معناها ما بعدنا ما يقارب يمكن 11 بيرسون، لكن اللي معانا الكل اللي هم مهتمين خاصه اللي جاوا منطقه ولا بعد منطقه معناها فوق المئات ولا معناها بريسك، حتى القضاة معناها يحبوا يتاخروا، حتى المحامين يحبوا يتاخروا، حتى عضو المنافذين عضو الاشهاد معناها كل شخص عنده علاقه بالقانون وبعالم التحكيم ولا بعالم القضاء متواجد معانا فيها، معناها احنا تويك علينا عليها تو خاطر ناخذوا في اراء الناس الكل كل شخص ينجم خاطر تعرف اللي تعمل ان بروجي قد ما تتوسع فيه وتسمع الاراء كل قد ما يكون فيها برو ناجح.
2: خي بيان.
3: معناها احنا ما حصرناهوش علينا احنا كجامعه ولا على الساده المستشارين معايا. احنا اكسي ليبر للناس كل اي شخص ونعاود نوجه دعوه عن طريق برنامجكم مدام هيبه اي شخص معناها يحس روحه نجم يفيد المنصه هذيا ونجم معناها يكون هو بيده متواجد فيها وتكون البصمه نتاعه موجوده فيها بالعكس معناها مرحبا به موجود احنا مازال اكسي محلول ونقبلوا الاقتراحات كلها.
2: تري بيان.
3: ما تقصيو حتى شخص.
2: هذه المنصه وان شاء الله تو يتم الاعلان عليها في القريب العاجل، اليوم العوده واحنا حكينا على عوده مواطنينا بالخارج، دونك الامور الكل والاجراءات و يعني خلينا نقولوا نداءات اللي وقتها اطلقتها خلينا نقولوا الجامعه اعطت اكلها والحمد لله، واليوم الاعداد خلينا نقولوا نتاع جاليتنا باش يكونوا متواجدين كما قبل، دونك الامور طيبه.
3: هو راهي الجاي اللي تجي وتروح كل ديما تقلب تو مع بير وطيارات مع بير. الحاجه الباهيه ما نشكر العالمين كلهم منهم انت مدام هيبه معناها كنت على مستوى كبير ياسر معناها باش توصل امور الجاليه ومشاكل الجاليه. الامور صحيح باهيه مقبوله على مستوى الديوانه وكل شيء، لكن ديما تقعد الامكانيات والاعداد راهو لازم يتم قبل بمده كبيره، راهو ما تنجمش تجي اخر لحظه تخدم على السيف وتخدم على جوي اوت. فما راهو الجاليه تحب تخدم عليها قبل بعام وبعامين وثلاثه. باش تكون فما مناكل مصالحة وتكون فما مصداقية في كل شيء. العباد تهبط تونس راهو بالباهي بالقائد يهبطوا. نشوفوا ديما نلقاو في الروتار معناها نتاع الطيارات، ديما نلقاو في الروتار تاع الباتو، ديما كنشوفوا التشكيات على الكابين معناها وعلى السيرفيس تاع لي بروبريتي معناها في وسط الباتو، كله يتعدى. لكن هذا كله كيما نقولها انا ديما نقولها راهو فما يقبلوا احنا الجيل القديم، الجيل الجديد ما يقبلوش راهو. الجيل يحب على السيرفيس ويحب يقول لك نعطي فلوسي نلقى معناها سيرفيس، ما يحسبوهاش معناها كما يقولوا احنا وطنيه اكثر من انها سيرفيس. هذا لازم تقدم عليه تقرا الحساب، تعمل منها برامج ادابتي للناس هذه كلها لاولادنا باش نعرفها ما يجروش البلاد هذه. وكي تشوف انت البخي من الاسفل هذيك تلقى الناس باقي هابط وتلقى التيارات معبيه وباتوات معبيه، تعرف راهو اللي تونسي ما نجمش يبيع البلاد هذه، نجمش يهرب عليها نجمش كذا. لكن ان سارتان تون معناها الناس تتعب، الناس تقول لك يزيد وقتاش نقعد نخلص في بي معناها ب 300 ب 500 اورو، وقتاش نمشي نخرج من حق الواد ما نحسش روحي اون سيكيوريتي، وقتاش كما نقولوا احنا.
2: سي حسين فان برشا معناها خلينا نقولوا اجراءات اللي استحسنتها زاد الجاليه ونتبعوا حتى في الفيديوهات، يعني فما الرقبه زاد مهمه اليوم، ما عادش فما الانتظار الطويل، التسهيلات معناها خلينا نقولوا اليوم تعطي الاريحيه للمواطن اللي جاي لبلاده باش يعدي الفاكونس نتاعو. ما نعرفش عينتوا انتوما ميدانيا، شفتوا انتوما متواجدين في تونس.
3: فرانشمون سلك الديوان التونسية معناها مجهود يذكر فيشكر. الناس كلها حاسه بيه وعارفينه، ما نحكيوش على الحاجات اللي هي المنفرده كما نقولوا احنا، فهمتني؟ على مستوى سلك الديوان على الحدود والاجانب بارابور معناها جوازات السفر وكل شيء، مشيت انا بيدي وشفت معناها فرانشمون معناها سيرفيس محلاها الاخضر، والمواطن اللي بخارج معناها في الحدود نتاعو. المكتب العلاقه مع المواطن في وزاره الداخليه نفس الشيء، معناها سيرفيس ما شاء الله واستقبال باهي وسرعه في كل شيء، فهمت؟ هذا كله باهي كله باهي. نعاودوا ناكدوا احنا حاجه واحده، انه الرقم لازمها تتعمم بطريقة معناها بالحق تكون فيابل وموجودة معناها باش تتجنب الضغط تتجنب كل شيء. احنا كنا على القنصليات البرة داكوت والإدارة القنصليات البرة تتم مراجعتها، علاش؟ بارابور السيرفيس وبارابور الضيق اللي فما وبارابور الجالية اللي كبرت وبارابور معناها العدد المهول نتاع الجالية، هذا كل لازم يتخمم معناها يتخمم بالحق في برامج جديدة ومعناها ناس أخرى معناها تخدم خير وناس أخرى زادة تمشي تتبعث تخدم هذيك تخدم الجالية، معناها فما أن بروجي كامل لازم تعمل الجالية راهو. المجهود اللي فما به لكن يقعد ديما ظرفيره. معناها احنا لما انك تخدم انت كما قلت قبل شهرين ثلاثه ما تكونش عندك لوندري معناها باش تخدم عليها معناها على مدى طويل، تكون ديما كنخدم المستعجل في اخر لحظه. انا ديما نقترح علاش مش من توا نخدم على السيف الجاي، علاش مش توا كنجربوا
2: هذيك الابليكاسيون اللي تمشي. ماذا بيك سي حسن يتخدم عليها والدوسي نتاعها يكون على الطاوله لصيف 2027 ان شاء ربي
3: يعطيها بالصحه. الامور الاداريه كلها معناها تتحل عن بعد اديستونس. راه مش معقول راه مواطن يعيش مثلا 300 400 كيلومتر بعيد على قنصليه باش يمشي يعمل توكيل يضرب معناها 300 كيلومتر ماشي و 300 كيلومتر جاي وبياج ويسونس ويخسر نهار خدمه ويسيب صغار وهذا كل معناها علاش معناها كيما صاير في فرنسا في البلدان الكل خليك تخدم كل شيء اتيستونس. تو باغ اكزومبل كارت كونسولير علاش ما تخدمش اتيستونس معناها سامبل كارت اما تخكيت. علاش اوبليجي عليا انا معناها مثال باش نهبط تونس هونيا ديجا هذا موضوع لازم نقولوا معناها باش تبدل المهنه نتاعك هونيا، خاطر احنا مالوغوزمون فما تمرير حاجه واحده اللي هي لازم تكون عامل بالخارج. معناها كلمه عامل هذه هي لازمها معناها تشمل اللي كنجو قدام الامن الفرنسي ولا ايطالي ولا غيره، لازم يكون في باسبوري ولا بطاقه في عامل بالخارج. علاش؟ خاطر ما عنديش كارت كونسيلير اجور وفيها المهنه نتاعي وتبين السيفه نتاعي. اعمل هذي ديستونس معناها الكارت هذه اللي هي رمزيه راه نجم. لكن في تونس هنا يعتمدوها باش تبدل السيفه نتاعك، ما يكفيش الدبلوم ديتا نتاعك وما يكفيش معناها الباج نتاع الخدمه نتاعك وما يكفيش، اللي يكفي هو الكارت كونسيلير اللي هو يقول لك احنا عندنا برشا ناس تعرضوا للشيء هذا، معناها يا اما يرضى باش يبدل بطاقه تعريف وعامل بالخارج، ولا يقولوا له اطلع لفرنسا وجيب كارت كونسيلير في السيفه نتاعك باش نحط لك السيفه نتاعك. علاه معناها المهندس ما عندوش حق يتحط مهندس، والطبيب ما عندوش حق يتحط طبيب، والقاضي ما عندوش حق يتحط قاضي، والمحكم ما عندوش حق يتحط كذا مستشار، معناها علاه هذا هذه برمي الامور اللي راه تخلي الناس معناها تعزف، تخلي معناها هذايا هي تعمل لي احنا وعندنا احنا في فرنسا معناها لي كارت ديرون مثل تخدمنا احنا في سي في تي ولا غيرها، هذه ديستونس تعملها معناها وتجيك بالوقت تمبريميها وتمشي على روحك. هذا الوقت زعما ما عندناش شباب صغير ولا مهندسين تاع اعلاميه اللي هما ما شاء الله في تونس. فوالا اعطيهم يخدموا حللهم لي فاكسي
2: ان شاء الله ان شاء الله. هذه مطالب خلينا نقولوا من الجامعه ان شاء الله يتخدم عليها لفائده الجاليه وحتى زاد التواصل معناها اليوم الناس كل فماش واحد ما عندوش سمارت فون وما ما يحبذش انه كل شيء يكون اونليني دونك ان شاء الله الامور تمشي للافضل. يعطيك الصحه سي حسين العريبي رئيس جامعه عمال تونسيين بالخارج
3: والمستشار. كلمه اخيره نحب نشكر اذاعه جوره ونشكرك انت بصفه خاصه خاطر انت من الناس اللي مش تحضر في الملتقى اما اللي خدمته معنا في الكواليس واللي عاونتنا به معناها كمنشطه وكمذيعه لهي بالجاليه فرانشمون معناها يستاهل تكريمك عن بعد ومالوريزمون حبينا نكرموك شرسان نعطيوك معناها ان بوكي دو فلور على غالب ما حضرتش انت دونك هنايا نوجه لك تحيه زميلتي نوال الخضراوي والمجموعه الكل وبارك الله فيك اللي تعمل فيه كل للجاليه مدام هيبه وهذه راهي شهاده حق نقولوها وميرسي بوكو معناها انك صوت من اصوات الجاليه اللي توصل في مشاكلنا بالحق.
2: شكرا ليك سي حسين وذي خدمتنا واكيد برامج جوهره فهم كلها على ذمتكم باش نوصلوا اصوات الجاليه لانه احنا همزه توصل بينكم وبين جاليتنا ويكونوا هما قراب منا ويعطيكم الصحه ومشكورين على كل المجهود اللي قمتوا به. تحيه دونك لاختنا نوال الخضراوي ولكل يعني اعضاء جامعه عمال تونسيين بالخارج سي فتحي وكل الاعضاء ما استحضرش الاسامي الكل لكن على راسهم سيادتك وكل المجهودات اللي تقوموا بها وتكريم النجم كان نفرح به ونكون فخوره به. شكرا ليك سي حسين العريبي دونك مستشار التحكيم والوساطه الدوليه ورئيس جامعه عمال تونسيين بالخارج كالعادة مخرجات في علاقة بالتوانسة اللي باش يستثمروا إن شاء الله منصة باش تكون قريبا جدا أكيد نعلن عليها وتكونوا أنتم متفاعلين وتستثمروا في هالبلاد العزيزة الغالية. بوز صغيرة ونرجو نختم معكم رونديفو من بيدون لوحد.

0: تسمع فيه دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: معكم كالعادة في دون لو، طبعا وصلنا لآخر موعدنا في صبحية اليوم، ما قبلها باش نرجع معكم الروبورتاج دي جور اللي حكي على علاقة التاكسيست والتاكسي بصفة عامة مع المواطن، وذايا يعني تزامن خاصة مع دونك الإضراب متاع التاكسيات واللواج بطبيعة الحال، الناس كل اللي قاعدة تتفاعل في الإطار هذايا. ما حقيقة شنية العلاقة بين المواطن وبين التاكسي؟
2: بيان سور احنا كيما قلنا تزامنت، واحنا لو روبورتاج حابين نشوفوا اجواء الصيف التاكسيستي والمواطن، ونعرفوا كل العلاقة الجميلة. ساعات مواطن تحسوا يولي انتم مع التاكسيستي والتاكسيستي كيف كيف، معناها مشاغل الحياة الكل تحسوا يبارتاجيها مع الحريف نتاعو، وتزامنت كيما قلنا مع الاضراب العام اللي يشمل تاكسي الفردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. دونك اكيد الموضوع تبعتوه معنا في ماتينال من خلال الارتيكل نتاعنا. ما خلينا نبعدوا على الجانب نتاع الاضراب ونحكيوا على العلاقه اليوم. اتنسموا تو تويت ونرجعوا اكيد باش ناخذوا معاكم الرونديفو من بي دون لو.
3: قعدت نستنى ربع ساعة، معناها التاكسيات الكل اللي يتعداو معبين من كثرة العباد، معناها الدور تتفرهد وكل شيء. قعدنا نستناو برشا باش خذينا تاكسي. نحنا شنروحو نقولو نطول الحريات تو، ايه نحنا من دخلة هذيك تاع البحر تاع حمام سوس، انا تو اغزر وين ونحنا نمشيو على ساقينا، وانا ما فهميش.
4: شوفوا عرفاء علاقة سطحية، علاقتي بالحرفاء معناها كل يوم مش يوقف تاكسي مش يطلع معاك، مش يعطيك الديستيناسيون اللي انت ماشي لها وين، مش تزول الديستيناسيون. بيصير كل مواطن عنده مشاكل، ينجم يكون يحكي لك اي مشكلة معاك، لازم تاخو معاه الوضع، لازمك تحكي معاه، تاخذ جريمة ما تكونش صعيبة معاه، بما انك انت راك الواجهة متاع البلاد، ينجم يطلع معاك سائح تحكي له على البلاد، ينجم يطلع معاك مواطن اجنبي اخر زاد، ينجم يكون تزيري زاد اخواتنا تزيري، ينجم يسألك، ينجم لازم تعطيه ايدي ساعة، لازم انت الوجهه نتاع البلاد. انا قريت باش تحكي معاه بصعوبيه، مش معناه شيخو كيما نقولوا شيخو صوره خايبه، فهمتني عربي.
5: والله الترانسبور بالحق خايب برشا في تونس، ما تلقاش لا نصف النهار لا في الليل لا في حتى وقت، بالحق جراف سرتو لهنا بالحق في الزون لهنا بالحق، ولا حتى في سوسه ولا حمام ولا بالحق جراف. فما اشكاليه كي تجي مروحه من الخدمه ما تلقاش، تقعد تستنى تضربها بالساعه كيف كي تجي جايه. ما بار اكزومبل يعني نخدم هذه ساعتين كي نجي جايه كيف.
6: والله التاكسيات مش موجوده الحق، واحد يقعد بالساعه يضربها باش ياخذ في تاكسي. الحقيقه وفرونا شوية تاكسيات، وبلاي التاكسيستية بلاي اللي تي حاجة بحذية في التاكسي معناها يحاول يهز المولية ولا يهزها للي ذاعة، فهمت، ويعلم عليها مولية.
7: مواتنا نخرج في الليل نحبس ماجيش فاش نروح، ديما مش مرة ولا اثنين، والصباح ساعة كي نبدأ مش نقضي في القضية بكري، مش هكاك مع العشرة لحديش ما فماش مواصلات، هذه هي مشكلتنا احنا في البلاد.
8: صراحة هو الصيف معناها في التاكسيات ياسر معاناة، هو في الشتاء معاناة، تخلي كيف الصيف معناها على الاخر نقعد حكاية ممكن نص ساعة ولا اكثر، ساعات توصل ساعة غربة واني نستنى في التاكسي معناها كل شيء في الشمس، معناها تقعد تستنى في التاكسي ساعات يتعدى فارغ ويهز يديه معناها من با معناها ساعات يتعدى ويطفيك ما يستناكش وكل شيء.
9: والله في الأوقات العادية سافا هي وكل، أما فما أوقاتك الصباح بكري العشية زادة زون خمسة ستة هكاكا ما نلقوش نلقو يعني صعوبة في التاكسيات وكل. والله طرفة ساعات نركبوا مع تاكسيات يبدو أصحاب جو الحق كل شيء، وكل مرة وقتها فما تاكسي بقيس 2000 على الخلخال نغني هذيك ولا درشني، وقت فما تاكسي بقي يسأل فينا خاني وبدلني ولا خالي وبدلني، بقي يسأل فينا اسكو نعرفوها معناها الغنية ذيك بالباهي، ولا بقي خير فينا بين خاني ولا خالي، ولا بفسر هين اللي طلعت خالي وبدلني وكل.
10: ديما في وقت المرواح ولا المشيان ديما فما صعوبة معناها، وإلا سمدي وديماش عرفتك اللي في الصباح وقت الابتداجات وفزات ديما ما تلقاش جملة معناها، حتى بالألو تاكسي تقعد نكلم بثلاثة ولا أربعة مرات فماش ما يوصلوش التاكسيات، ما يجيوش ما يجاوبوش. كان عندك شي معارف تدبر تاكسي، ما عندك شي تاكسي تعرفه معناها تكلمه بالذمرة تقعد ما مطيش معناها، خاصة ديما في العشيات وقت المرواح.
2: إيه توا خالي بدلني ولا خاني بدلني
1: موضوع
2: للمتابعة.
1: هذا موضوع إن شاء الله الروبورتاج تاع غدو.
2: خالي بدلني وإيش عليكم فيه هكا ولا يا بسمة ولا خلي بدل الله يعني لا خالي ولا خاني خليه بدلني إيش عليكم فيه ودوما باش تبدلونا بيان سور كو نو. مازلت بسمة سعيدة والأخبار سي أشمن عبد السلام مرحبا بيك مرحبا بيك منورنا يا سيدي في البلاتو. يلا سيدي خلينا معكم الغونديفو من بي دون لو تحياتي كيب الكل. شكرا لجيجي جرحومه في الإخراج, تحياتنا لعبد الحميد بالعجوزة, شكرا لسوسو في التنسيق العام, أمين الميلادي وهيبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها يا سي أمين.
1: شكرا هيبة يعطيك الصحة, ملتقانا غدوة إن شاء الله.
2: إن شاء الله, باي باي.

0: فاسبوك نهار ثلاثة 8-9 دومتك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهدت محطة سيارات الأجرة لواج بمدينة سليان اليوم حركة عادية تزامنا مع إضراب النقل العمومي غير المنتظم، حيث توفرت سيارات الأجرة خط أزرق وخط أحمر وتوافد المسافرون على المحطة بصفة عادية. ووفقا لرئيس المحطة عبد الحميد الرنان في تصريح لوكالة نسفريق الأنباء، فإن نسبة المشاركة في إضراب النقل العمومي غير المنتظم بلغت في ولاية سليان حوالي 30%. أما في ولاية الكفة، قد نفذ أصحاب سيارات التاكسي الفردي بالجهة هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين بإعادة النظر في عدة مشاغل مهنية تهم القطاع، وفق تصريح فوزي العبيدي رئيس الغرفة الجهوية للنقل الفردي لمراسلنا محمد عيالي.
4: اليوم مساند الاضراب العام تاع كامل الجمهوريه في كامل القطاعات النقل غير المنتظم، عملنا مسانده، تممنا الاضراب، توا هنا ان شاء الله قابلنا السيد الوالي وبلغناه الاضراب. ونقاط الدارجه هذه في الاضراب هي المماطله من السيد الوزير النقل اللي صار فيها مرتين توا على التوالي، يوعد وما يوفيش. من ضمن النقاط نتاع الاضراب هي رد الاعتبار كرامه المهنيين في هذا القطاع، وثاني حاجه هي التعريفه و تنقيح القانون عدد 33. هذه المطالب نتاعنا الأساسية في القطاعات الثلاثة. أما الناس عندها 5 قطاعات، عندها التاكسي الجماعي، نحن عندنا 3 قطاعات، تممنا الإضراب بنجاح، نشكر منظورينا.
3: أعلنت المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والملتيميديا بمنوبة عن حصول تكوين الهندسة بالمؤسسة على الختم الرسمي لهيئة أسيين، وذلك إثر استكمال إجراءات الاعتماد الأكاديمي الدولي في خطوة تؤكد مطابقة برنامج التكوين للمعايير الدولية المعتمدة في مجال تكوين المهندسين. وأوضحت المؤسسة في بلاغها أن هذا الختم الرسمي يجسد الاعتراف الدولي بجودة التكوين الذي توفره المدرسة، ويعكس التزامها المتواصل بالتميز الأكاديمي وباعتماد منهجية التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. أفادت الوكالة التونسية للتعاون الفني بأنه سيتم فتح باب الترشح لانتداب مدير عام للعمل في جمهورية جيبوتي، وذلك لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب وطحنها. ويستهدف هذا العرض الدولي الكفاءات والخبراء الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 15 عاما في قطاع المطاحن الصناعية، مع قدرة مثبتة على قيادة وإطلاق المشاريع الجديدة في مرحلة التأسيس والإشراف على عمليات التشغيل والتجهيز، فضلا عن التمتع بمهارات القيادة الاستراتيجية والتصرف المالية. ويتضمن العرض التعاقدي المتاح جملة من الامتيازات، من بينها مدة العقد ب3 سنوات مع راتب شهري في حدود 5,000 دولار أمريكي صافي، أي حوالي 14,500,000 دينار تونسية، مع التمتع بالتغطية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي، علاوة عن توفير السكن الوظيفي وسيارة عمل. الوكالة دعت الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه اليوم 12/13 جويلية، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعملية أو عبر زيارة الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتعاون الفني. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين السعودية بشن غارات جوية على المطار. قضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم بسجن

0: الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي المحقق بيوس على جوهرة FM موج مع الموجة.

الاثنين والخميس من بابي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. الاثنين 13 جويليا، مرحبا بالجميع. هذا الموعد المتجدد مع المحقق بلوس يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، دائما وابدا على جوهرة فام. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نقترحهم عليكم كما كل يوم يوصلونا حتى الماضي ساعتين، ودون إطالة نبدأ بقصتنا الأولى. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

دقيقة بلس مع حمزة البلومي. إذن قضيتنا اليوم تأخذنا لمصر في محافظة دمياط، وين تعيش عائلة ناصر المر وزوجته وصغاره ثلاث. عنده وليد كبير اسمه فراس، ثم بنية اسمها قمر، وأخوهم الصغير اسمه محمد. كانوا عايشين حياة طبيعية وهادئة، لكن الإشكاليات في وسط العائلة وبين الأم والبو باش تبدأ تكبر، والكوبل باش يشوفوا أنه حياتهم لازمها تستمر صحيح، أما كل واحد ماذا به يعيش حياته على روحه، فقرروا الانفصال. انفصال كان ودي، حتى أنه قال لطليقته اللي مش باش ينجم يتحمل مصاريف النفقة ومصاريف الصغار وغيره، وطلب منها تخلي الأولاد الثلاثة يعيشوا في دار مماتهم، دار أمه. وبالفعل هذاك اللي صار، وافقت الأم، وكانت كل ما تنجم تمشي لصغارها تتفقدهم، شنية ناقصين شنية لازمهم. وجدتهم أم ناصر مرأة كبيرة في السن، مش باش تنجم تتلهى بيهم كما يلزم. ناصر كان متعلق برشا بصغاره ويعمل في مجهود كبير باش يوفر لهم اللازم، وكان خاصة مدلل بنته الوحيدة قمر، ويعتبر طلباتها تقول انت أوامر. بعد فترة من الطلاق قرر ناصر يعاود تجربة الزواج، وأمه ما كانتش معارضة الفكرة، لكن طلبها الوحيد كان أنه ناصر يخلي أولاده يعيشوا معاه. وكان ذلك كذلك، الصغار بقاوا مع مماتهم وأمهم واصلت تتفقدهم كل ما تسمح الظروف بذلك. الزوجة الجديدة هي ميار الحسيني، اللي عاشت هي وناصر في داره اللي كان يعيش فيها مع طليقته وأولاده. الكوبل الجديد متفاهمين والحياة كانت طبيعية، البو يمشي لصغار ويطل عليهم كل يوم، وأمهم كانت تجيهم كل ما تنجم. كل شيء طبيعي إلى أن توفات الجدة أم ناصر. هذيك علاش الصغار باش ينقلوا من دار مماتهم، ينقلوا يعيشوا مع أبوهم وزوجة أبوهم. الصغار الحقيقة مش باش يبعدوا بعيد، خاطر دار أبوهم كانت فوق دار مماتهم. خلينا نفسر لك، العائلة بنين عبارة على عمارة صغيرة يسكنوا فيها الكلهم، مقسمينها دار الجدة فوقها دار بنتها، بحذيها دار ولدها، وفوقها دار ناصر. الصغار كانوا على وفاق مع زوجة بوهم، وميار كانت تتعامل فيهم أحسن معاملة بشهادة بوهم وحتى أمه. بعد فترة من الزواج ميار جابت بنية، وتزاد بالتالي فرد آخر للأسرة. لكن بعد ولادتها وفي فترة حملها الحقيقة ما كانتش منجمة تتلهى بأولاد ناصر، وناصر كان رافض أن أولاده يرجعوا لأمهم، بما أنها هي زادة عرست، وكان خايف بالأخص على قمر. هنا عم قمر اقترح على أخوه ناصر أنه الأولاد يعيشوا عند أمهم ذكورة، ويخلي قمر تعيش معاه ومع زوجته وصغاره. وناصر رحب بالفكرة، وبالفعل هذا كليسا الأولاد الزوز رجعوا يعيشوا مع أمهم، وقمر قعدت في دار عمها. والحقيقة لقات روحها مرتاحة برشا في دار عمها، عمها يحبها كما بنته، زوجة عمها تعامل فيها أحسن معاملة، وحتى أولاد عمها تعودوا عليها ولد كيف أخته. 4 أشهر تمر وقمر عايشة في دار عمها، حتى نهار 19 جوان 2023. زوجة عم قمر قومتها نهارتها من النوم مع 10 متاع الصباح باش تمشي للكوشة وتجيب العيش الخبز. قامت قمر لبست حوايجها باش تمشي تشري الخبز لدار عمها لدار بوها للعيلة الكل. شريت قمر الخبز ورجعت في اتجاه دارهم. عمها اللي تعيش عنده في الدار مستانس يستناها تجيب الخبز للخدمة باش شفت، لكن قمر ما جيتش. كلم مرته، يا أخي يا قمر ما هيش بش تجي اليوم تجيب لي الخبز. مرته وكدت له أنه راي قمر خرجت وراي مشيت بش تشري الخبز، أما في بالها اللي هي جيت وراي لتو ما رجعت. استغرب شوية العم، خاطر الكوشة قريبة من الدار ومش من عوايدها. طب
استنى شوية وعاود اتصل بزوجته، وكيف عرف منها أنه قمر ما زالت ما رجعتش قلبه ما قال له خير، قرر يسيب الخدمة ويمشي يتفقدها. أول ما وصل العام للدار اتفاجأ أنه قدام العمارة فما ساشي فيها الخبز، الساك صغيرة متاع قمر اللي مسنسة تهزلوا فيها الخبز موجودة غادي، موجودة بجنب الباب متاع العمارة. مشى لمرته يسأل، يا أخي ما جاتش قمر؟ مرته أكدت له أنه قمر التوى ما رجعتش، تي كيفاش ما روحتش ومخلي الخبز والساك قدام الباب؟ بون شو يقول، ممكن طلعت لدار بوها زعمة باش تهز له الخبز وقعدت تفطر بحذا بوها. ومشى العم باش يتفقد قمر، وهو طالع في الدروج وباش يشوف مشهد عمره ما باش ينساه. قمر كانت في الدروج بين دار عمها ودار بوها، قمر كانت ميت متعرضة لعدة طعنات في صدرها وبدنها الكل، أمعاءها خارجة على برا مذبوحة وعندها برشة أماكن فيهم آثار تقطيع. عمها هبل دخل في حالة هستيرية من المشهد اللي شافه، يسيح ويعيط ومش عارف شنو يعمل، وبداوا أفراد العائلة يتلموا عليه ويخرجوا من ديارهم ويشوفوا شنو صار، تلموا الجيران على صوت السياح والبكاء، وبالوقت كلموا الشرطة. أول ما وصلت الشرطة على عين المكان كانوا يحاولوا يفهموا أشنو صار لها من خلال استجواب العائلة بالطبيعة. ميار زوجة أبو قمر بدأت تصيح وتعيط أول ما شافت الشرطة، وباش تقول لهم هذا ما يكون كان إسلام ولد عمتها. إسلام باش تخلوا الوليد الصغير وكيفاش يقتلها وعليش يقتلها؟ قلت لهم أنا في الدار وسمعت عيط القمر ونادى اسمها مرتين ولا ثلاثة، أكيد هو اللي عمل فيها هكا. شكون يعرف؟ وليد صغير وبنية صغيرة ممكن حب يعتدي عليها، وبالأمارة بما أنه الضوء قص وقتها حب يستغل انقطاع الضوء، وربما هي قومته ولا بدأت تصيح ولا حاجة، يا أخي قتلها. الحقيقة معطيات اللي قالتهم فيهم الصحيح، إسلام وقت الحادثة نادى قمر أكثر من مرة، ثم كيف الضوء قص أهبط يفركس عليها. إسلام اللي كان يسمع في كلام ميار ومصدوم ما نجمش يقول حتى كلمة، وإذا بعم قمر يبدأ من غادي يسيح ويعايت ويقول لهم أبداً ميار مرتبوها هي اللي عملت هكا في قمر، أنا متأكد هي اللي قتلتها. بالأمارة ثبتوا في الدروج، إخي ما كنت تشوفوا في آثار الدم؟ آثار الدم موجودة وين البلاصة اللي موجودة فيها الجثة، وين تهز؟ تهز الباب دار بوها اللي فيها مرتبوها. والشرطة ثبتت من كلام العم وطلبوا من ميار تبعد من قدام الباب وين شافوا فعلا آثار الدم، فما دخلوا والقور واحهم أمام مسرح جريمة كيما هو مساء. في الصالة قاو ملحفة كلها دم، سكينة وسطور بحذاها، وآثار الدم موجودة في الحيوت الكل تاع الدار. فهموا المحاقين أنه ميار كانت تتبلى على إسلام وتبعد في التهمة على روحها، تهمة نتاع جريمة اللي هي عملتها في وسط دارها، في وسط دار البنية، في وسط دار بو البنية. داو المحقين في استجواب عائلة قمر، عمها بوها وغيرهم. ناصر الزوج قال لي قدامه مرته كانت تتعامل في صغاره أحسن معاملة، ما شاف منها حتى شيء، لكن بقية العائلة من العم للعمة وأولاد العم كلهم قالوا مش صحيح، قالوا صحيح
ميار كانت باهية مع الصغار أول فترة زواج أكهو، لكن من بعد تغيرت من النقيض إلى النقيض، خاصة في معاملتها مع قمر. في الفترة اللي عاشوا فيها معاها قبل ما تجيب بنتها كانت تعذب فيهم حرفيا، تضربهم وديما يسمعوا صياحهم وبكاهم. ميار كانت بالأخص تكره قمر كره شديد، على خاطر كانت تشوف في معاملة بوها ليها كان يحبها برشا وما يحرمها من حتى شيء، ويا الموضوع هذا مش عاجبها. كيفاش يتعامل معها هكا؟ كيفاش اللي تطلب يوفره لها؟ حتى كي تبدأ ظروفه المادية صعيبة يعمل المستحيل باش يجيب لها شهوتها. وصلت مرات حبست قمر في بيت ظلمة لساعات، هذيك علاش قمر تخاف من الظلم، هو نفس السبب اللي خلى ولد عمتها ينادي لها ويهبط يفركس عليها. فهمت توا؟ خاطر وقتها قص الضوء وهو يعرفها اللي هي تخاف من الظلام. عم قمر اللي تعيش معاه قال المحقين انه فم موقف صار ما ينساهش، وهو اللي خلاه يقترح انه قمر تجي تعيش معاه ويبعد صغار خوه على ميار. ميار كانت شافت اللي رجلها مش في الدار، بديت نهارتها تشرب في قمر وتهدد فيها أنه إذا ما سمعتش كلامها باش تهزها لمحطة القطار تركبها في أي ترينو، كان ترجع للدار مرة أخرى تقتله. وهذاك اللي باش تعمله ميار بعد ما شربت الطفلة هزتها للمحطة، خليتها في المحطة، طلبت منها أول ما يوصل أول قطار تطلع فيه. نهارتها بالصدفة عم قمر روح لدار وكان جايب حلوة وقاتو لأولاد وأولاد خوه، طلع لدار خوه وسأل على قمر، لكن ما يرقت له ما نعرفش عليها وين مشيت، خرجت وما رجعتش. قال كيفاش ما رجعتش بنية صغيرة وين عندها تمشي؟ قالت له ممكن هربت، ممكن مشيت لمحطة الإطار مثلا، أوكيك يقوله بالمصر بلك شناوية تهرب. عم قمر ما صدقش اللي سمعه، لكن قال ما دام قالت ميار على محطة القطار ما تكون كان هي اللي هزتها لمحطة القطار باش تتخلص منها، ومشي يجري على الفور المحطة. وبالفعل أول ما وصل لقى قمر قاعدة وحدها على جنب تبكي مش عارفة وين تمشي ولا شنو تعمل. باش يروح بها للدار وباش يمشي لخوه ناصر ويقول له علي عملته مرته مع قمر، قال لي رأي في غيابك تضرب في الصغار وتعذب فيهم. يا أخي قال له عمرك ما شفت صغارك زرق بالضرب؟ عندهم كدمات في يديهم وفي جنابهم. قال له لاحظت، أما كيف نسأل ميار تقولي لي صغار هما اللي يلعبوا مع بعضهم ويتعاركوا ويضربوا بعضهم. باهي خوه قالوا ننصحك السيدة ذي، حل معاها كان الطلاق وخلي صغارك يعيشوا في بيئة سليمة. لكن ناصر قال خوه اليوم أنا جمشي طلقها، هي زادة ما زالت كيف جابت له صغير جديد ومش باش يبقى يعرس ويجيب الصغار ويطلق، وشكون مش ترها بيهم الصغار. وقتها عم قمر اقترح عليه، قال له على الأقل أعطيني أنا قمر تعيش معايا والأولاد يرجعوا لأمهم. وهذاك اللي صار بعد اللي عرفوه المحقين على علاقة ميار بقمر والأدلة اللي لقاوا في مسرح الجريمة، ما بقى لهذه المجرمة حتى حل إلا أنها تعترف، وخاصة لس كل حبوا يلقوا تفسير شنو اللي تنجم تقوله باش تفسر علاش عملت هكا في البنية الصغيرة. وما يا رب تحكي، قالت لي الفكرة هذه
كانت تدور في بالها عندها مدة، لكنها أخذت القرار قبل ما تنفذ هذه الجريمة بنها. عليه لخاطر قمر نهارتها جات بحذيهم للدار وطلبت من بوها نيوتيلا. عرفتها نيوتيلا وقالت أنا عملت مشكلة لناصر، قلت له مش به يدللها ولي تطلب تلقاه، وأصريت باش ما يجيب لهاش النوتيلا. لكني تفاجأت أول ما خرج ورجع أنه سي ناصر حاطت قمر في حجره ويعمل لها في ساندويتشات نوتيلا. من وقتها خذيت القرار باش تتخلص منها. من نوتيلا قتلتها خاطر بوها شري لها حكة نوتيلا. قالت ميار أنه هي تعرف مليح أنه قمر تمشي تجيب الخبز كل صباح، وتعرف أنه لا عمها لا بوها موجودين وقتها، يكونوا الاثنين في الخدمة. فقالت بقيت نستنى في قمر تروح من الكوشة، شفتها جاية وفي ديها ساشيات الخبز. قلت لها إشارة بيدي باش تجي للدار من غير ما نتكلم، وهي شافتني في بالها باش تجي تعطيني ساشي الخبز كي العادة وتهبط. حتى تقمر ساشي الخبز تاع عمها قدام الباب اللي باش يلقاها عمها من بعد، وعليها أساس طلعت باش تعطي ساشي الخبز الأخرى المرت بوها. لكني كنت محذرة طرف قماش فيه مادة مخدرة كما كانوا يعملوا في ريا وسكينة، حطيته على فمها وخشمها حتى رقدت. من بعد تقول فرشت ملحفة في الصالة وستنطلق في عملية الطعن متاح، والغل مازال طيب. هي قتلتها بالسكينة، قتلتها باش تجيب السطور وسكينة أخشن وتحاول تقطع الجثة باش تنجم تحطها في ساشيات وتطيشها. ما لو كيفاش بتتخلص من الجثة باش تخرجها هكاكا؟ ما يزمها تقصها تروف تروف. لكنها وحلت ما نجمتش تقطع الجثة، في بالها تقص في دجاج، وزيد هي واحلة في شنو باش تعمل، وفجأة قص الضوء. كي قص الضوء قص عليها الماء اللي هي في بالها باش تنظف به مسرح الجريمة. الدار ولات ظلمة وميار ما نجمت تشوف حتى شيء، ولا نجمت تتخلص من الجثة، ولا نجمت تنظف البلاصة، بما أنه قلت لك الماء مش هو اللي قص، هو الماء كان يوصل للدار عن طريق المولد، عندهم موتور اللي هو يخدم باش يطلع لهم الماء للفوق، وكي قص الضوء الموتور ما عادش يخدم، وبالتالي الماء ما عادش يمشي. ميار قالت وهي في وسط الجريمة ومش عارفة اش تعمل، لا نجمت تقص الجثة لا نجمت تنظف الدم. سمعت إسلام ينادي القمر، قالت هذه فرصتي. قررت تخرج الجثة وتحطها في الدروج وتلبس التهمة الإسلام على أساس أخر واحد عايت لها هو إسلام. إش فما في مخ هذه السيد؟ الشيطان ما يجيش الباله اللي جاي البالها هي. في 2 مارس 2024 تمت إحالة أوراق ميار زوجة والد قمر لمفتي الجمهورية المصرية لتأييد حكم الإعدام اللي صدر من المحكمة في حقها. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس على جوهرة FM حتى الماضي ساعتين. كل القضايا والقصص اللي نقترح عليكم نجموا تعاودوا تسمعوها وإلا تتفرجوا فيها صوتا وصورة على قناتي على اليوتيوب. بعد قضيتنا الأولى إذن ما نطولش عليكم أكثر ونهزكم لثاني القصص اللي نقترح عليكم اليوم.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: حكايتنا لليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ولاية كاليفورنيا، وترجع بين الأحداث نهار 3 نوفمبر 2008 حوالي 9 متاع الصباح. اتصال يوصل لرقم النجدة 911 من سيدة اسمها سيندي، كانت في حالة انهيار كامل وتبكي بطريقة هستيرية وكلامها يدوب كان يتفهم. سيندي باش توصل بطريقة أو بأخرى لموظف خدمة الطوارئ اللي يهز عليها التليفون أنه ليفي ولد رجلها تحت عليه كهرباء في جراج الدار، قالت أنه ما عادش يتحرك وأنه محصور تحت الكهرباء، وكانت تتوسل فيهم باش يجيوا فيسع ينقذوه، وأعطتهم العنوان. في غضون دقائق وصلت سيارات الإسعاف والدوريات الأمنية للدار، لقوا رواحهم في مواجهة مشهد مؤلم. في وسط الجراج فما الجسد متاع الشاب في الثلاثينات من عمره مغفص تحت الكهرباء. رجال الإسعاف دخلوا مباشرة لمحاولة إنقاذه، لكن للأسف وصلوا مخر برشا. الشاب كان ديجا ميت وشاب عمود. طبعاً الخبر كان عنده وقع صادم على العائلة، تم نقل جثة ليفي للمستشفى وأحيل على الطب الشرعي. في المقابل بدأوا المحققين في سماع عائلته وعلى رأسهم بوه كارل كارلسون باش يفهموا منهم شنية اللي صار بالضبط. حسب ما قال كارل فان ولده ليفي كان يعمل في ميكانيك وعنده جراج داير في الدار، عبارة على ورشة صغيرة يعدي فيها أغلب وقته في تصليح الكراهة. قال في الصباح دخل ليفي كالعادة للجراج وبدأ يصلح في كهرباء عنده، هزها باستعمال رافعة هيدروليكية، ما تمشي بالهواء شوي، وبدأ يصلح في كهرباء لروحه. كارل أكد أنه تعدى الصباح سلم على ولده كالعادة وحكى معاه شوية، من بعد غادر المنزل هو ومرته سيندي، مشاو باش يحضروا على بكري في زنازة عندهم في الحي. قال بعد حوالي ساعتين روحت أنا ومرتي وكيما مستانس تعديت للجراج باش نطل على ليفي، لكني أول ما وصلت تصدمت باللي شفته قدامي. شفت كان بركة من الدم والكهرباء في القاعة، وكي ثبتت مليح شفت جثة ولدي يدوب يظهر الرأس. وقتها قال حاولت أني نطلع الكهرباء وننقذه، لكن الكهرباء كانت رزينة ما نجمتش. مرتي جيت على صوت سياحي وشفت هي زاد المنظر الصادم ذاك، وقتها كلمت 911 على أمل يوصل الإسعاف قبل فوات الأوان. سيندي ذن لي كلمة 911 باش تحكي للمحققين نفس الرواية اللي حكاها كارل، رغم أنه كل المؤشرات كانت تامية.

0: ميل إلى فرضية الحادث، إلا أن المحقين اعتبروا أنه حادث مسترى وموت مسترى، وبعثوا الرافعة الهيدروليكية هذه هي سبب أنه طاحت الكهرباء، بعثوها لعملية اختبار باش يتأكدوا إذا كان فيها مشكلة ولا بان وإلا تسببت في سقوطها. وبعد فحصها الدقيق جاءهم التقرير، أثبت التقرير أنه الرافعة ما فيها حتى عطب ميكانيكي وكانت تخدم بصورة عادية، وما فما حتى خلل واضح ينجم يفسر كيفاش الكهرباء طاحت فجأة. هنا بدأ أول سؤال يدور في بال المحقين، إذا كانت الرافعة سليمة وما فماش حتى عطب فيها، مال شنو هو اللي خلى الكهرباء تطيح؟ لكن في الحقيقة السؤال هذا ما كانش هو أخطر حاجة في الملف، لأنه بعد أيام قليلة صدر تقرير الطب الشرعي اللي أكد بداية أن سبب الوفاة هو فعلا الإصابات البليغة اللي تعرض لها ليفي كي تحت عليه الكهرباء. لكن أثناء تحديد الوقت التقريبي للوفاة ظهرت معلومة غريبة. حسب أقوال كارل، ما قلنا هو دخل للجراج في حدود 7 درجين تقريبا، حكي مع ولده ليفي قبل ما يخرج يهز مرته ويمشي وبش يحضروا الجنازة. بعد ما رجع اكتشف الحادث، أما الطبيب الشرعي أكد أنه ليفي توفى قبل حوالي 4 ساعات كأقصى حد من العثور على جثته. بمعنى آخر، في الوقت اللي قال فيه كارل أنه كان يحكي مع ولده في الجراج، حسب التقرير الطبي ولده كان ديجا ميت على الأقل عنده ساعتين. هذا كان تناقض زمني واضح جدا، تناقض كان من المفروض يخلي المحقين يعاودوا يستدعاوا كارل ويحلقوا يحقوا معاه من أول وجديد، بل تناقض ممكن يبدل مجرى التحقيق بالكامل وربما نوليو نحكيو على جريمة قتل. لكن الغريب أنه المعطى هذا ما تخذاش بعين الاعتبار، كأنه حد ما قرأ التقرير، ورغم التناقض بين تقرير الطب الشرعي ورواية كارل ما عاودوش استدعوها مرة أخرى، بل الشرطة اعتبرت أنه الوفاة حادث وهو يصلح في الكهرباء، وأغلق الملف رسميا. وياما ملفات تسكرت هك، وياما حقوق ناس ضاعت هك. وتعدات السنين وملف وفاة ليفي مصنف على أنه حادث، ومع مرور الوقت الجميع تقريبا نساوا القضية. لكن في فيفري سنة 2012 تصير حاجة تقلب الموازين الكل. 8 فيفري 2012 تحديدا اتصال يوصل لشرطة المدينة من سيدة كانت تقول أنه عندها معلومات خطيرة تخص قضية قديمة مصنفة أنها حادث، ولكن بالنسبة لها هي جريمة. من نبرة صوتها كان واضح جدا أنه السيدة متردة وخايفة. السيدة كانت تقول أنه عندها سنوات تعيش بتأنيب ضمير وما عادش تنجم تسكت أكثر. عرفت بنفسها للمحققة اللي كانت تحكي معاه وقالت اسمها جاكي، وهي قريبة ليفي كارلسون. جاكي باش تقول للمحقق اللي صار مع ليفي، سيد المحقق ما هوش حادث عادي، ليفي تقتل، ووفاة ليفي مش أول حادث غريب بيصير في هذه العائلة. أيواش احكي لنا عليهم ملا شوي. قالت قبل سنوات سيد المحقق، وتحديداً عام 1992، توفيت زوجة كارل لولا اللي هي أم ليفي، اسمها كريستينا، توفيت في حريق في وسط دارهم. من غير ما نقول لك عاد ظروف وفاتها كانت غريبة برش، والكلنا كنا مقتنعين أنه اللي صار لكريستينا ما هوش قضاء وقدر كما حاول كارل يفهمنا، بل جريمة مدروسة بكل دقة. أكثر من هكا سيد المحقق، كارل سبحان الله كل بلاصة كان يحضر فيها تصير فيها كارثة. ما وبعد وفاة كريستينا نقل وشرى مزرعة، بشنو وشريها؟ بفلوس التأمين اللي قبضهم من وفاة كريستينا. المزرعة كيف كيف بعد حوالي عامين يا لطيف اتحرقت بطريقة غريبة وماتوا في وسطها الحيوانات الكل اللي كان مربيهم. وقتها التأمين عوضوا له واعطاوه مبلغ مالي كبير. شعمله؟ امشى الولاية أخرى وشرى دار أخرى وغادي صار نفس الشيء. الدار بالزهر اتحرقت بطريقة مريبة واخذاه مرة أخرى فلوس التأمين وشرى بيهم المرة هذه مزرعة في كاليفورنيا واستقر فيها مع مرته جديدة سيندي وأولاده الثلاثة من كريستينا بما فيهم ليفي. ليفي اللي علاقته بوه كانت خايبة برشا. وبعد حوالي 4 سنين ملي نقلوا لها المزرعة الجديدة يا لطيف توفى ليفي في حادث. سيد المحقق نحب نقول لك أنه كارل بعد وفاة ليفي أقبض زاد تأمين 200,000 دولار. المحقق كان يسمع في كلام جاكي وفمه محلول وماهوش مستوعب اللي قاعد يسمع فيه. كان عنده إحساس كبير أنه القضية اللي قدامه قضية ليفي ربما تكون حلقة فقط من سلسلة جرائم أكبر برشا من اللي كانوا يتخيلوه. هذاك علاش بعد ما علق التليفون مع جاكي قرر يطلب مراجعة ملف ليفي من أول وجديد. ومعاي إعادة فتح الملف متاع حادثة ليفي المحققين قرروا ما يكتفيوش بالوثائق القديمة. قرروا يقابلوا الناس اللي كانوا قراب من الضحية ومن كارل وقتها. من بينهم أهم الأشخاص كانت سيندي. سيندي زوجة كارل مرت بو إذن الضحية. اللي اكتشفوه المحققين أنه من وقتها الكوبل طلقوا بعد مدة قصيرة من وفاة ليفي. تواصلوا معاها وطلبوا منها تجي باش يسمعوها فيما يخص ملف ليفي. في الأول سيندي كانت متردة برشا وكانت تجاوب كلمة وقص. كان يظهر عليها التوتر والخوف لكن المحقق حاول يهديها وبشوية بشوية أقنعها تحكي له اللي تعرف. سيندي باش تقول أنه حياتها مع كارل ما كانتش حياة عادية. قالت كارل كان شخص متحكم جدا في كل شيء، حب يفرض سيطرته ويخلق توتر دائم في وسط الدار. لكن أهم نقطة في شهادتها كانت على يوم الحادث. سيندي قالت أنها فعلاً في النهار ذيك خرجت هي وكارل مشاو للزنازة، لكن الحقيقة سيد المحقق كارل ما مشاش للجراج في صبحيتها كما قال وقت التحقيق. هو فاق مخر وقتها ولبس حوايجه وخرجنا طول الزنازة. أكثر من هكا سيد المحقق نتفكروا بالباقي أنه كارل قام مع 4 متاع الصباح وخرج ورجع مع قرابة 5. وكيف سألته وقت اللي رجع للفرش يا أخي وين مشيت؟ قال لي ليه ترى لي النوم قمت نعمل في دورة في الجردة. والأغرب من هذا الكل سيد المحقق ليفي مش مستانس يفيق بكري ويحل الجراج. يا أخي على غير العادة نهارة الحادثة لقيت الجراج محلول مع 6 تاع الصباح. أما هالحق ما جيش البالي نمشي ونتفقد وقتها. سيد المحقق أنا حسيت أنه ما كانش مجرد حادث لكن ما كان عندي حتى دليل في الموضوع. وواصلت سيندي الكلام تاعها وقالت قبل جمعة من الحادثة كارل أجبر ليفي ولده أنه يصحح على عقد تأمين على الحياة بمبلغ كبير يظهر لي 200,000 دولار. وكان شكون المستفيد سيد المحقق؟ هو. في وقت اللي المفروض الأمور بالعكس، الكبير يعمل تأمين باش يستفيد منه الصغير. يا أخي احنا نلقاو الصغير عامل تأمين باش يستفيد منه أبوه الكبير. حتى أني فقت به سيد المحقق عمل لي تأمين على حياتي أنا زادة من ورايا وبمبلغ يوصل 500,000 دولار. يعني أنا كان نموت هو ياخو 500,000 دولار. وهذا الحق كان السبب المباشر لأني طلقت منه وخفت. أنا سيد المحقق ولا عندي شبه يقين أن كارل كان متسبب في وفاة ليفي ولده، بل كان متسبب في وفاة مرته الأولى كريستينا، وهو المتسبب في الحريق في المزرعة الأولى وفي داره اللي كان يعيش فيها، وهذا الكل كان بيدافع فلوس التأمين. رغم شهادة سيندي، المحققين ما عندهم حتى دليل مادي يربط طليقها بالقضية. حسب الأوراق اللي في الملف اللي عندهم، ما فما حتى دليل في مسرح الجريمة يخلي القضية تتحول لجريمة قتل مدبرة. في المرحلة هذه المحقق قرر الاستعانة بسيندي، بما أنهم عرفوا في التحقيق معاها أنه كارل من مدة هو يحاول يتواصل معاها ويحب يصلح الأمور ويرجعوا لبعضهم. طلبوا منها أنها تمشي معها في الخط وتقابلوا في مكان عام، وتهموا لي هي علاش لا وافقت أنهم يرجعوا لبعضهم، لكن على شرط أنه يصارحها بحقيقة اللي صار ليفي، وهي وافقت على هذا المخطط. المقابلة كانت مسجلة، حطوا لها أجهزة تنصت في حوايجها، وأربعة من الأمنيين كانوا موجودين في المكان تحسباً لأي حاجة تنجم تصير. في نهار اللقاء دخل كارل المطعم، كان يظهر على ملامحه التوتر، قعد مع سيندي وبدأوا يحكيوا. في الأول الحديث كان عادي، ذكرياتهم المشتركة، مشاكلهم، علاش تعاركوا، محاولة لإعادة العلاقة. تدريجياً سيندي بدأت تبربش فيه في موضوع ليفي، سألته كيفاش صارت الحادثة بالضبط، وكارل بدأ يجاوب كلمات مقتضبة على الموضوع وكان يحاول يتهرب، لكنه مش يزلق يقول جملة اعتبروها المحققين نوع من الاعتراف غير المباشر. قالت المهم بالنسبة لليفي كانت فرصة، الوفاة متاعه فرصة، كانت كلمة ثقيلة برشا من بو فقد ولده، يعتبر وفاة ولده فرصة. رغم هذا سيندي واصلت تصلب فيها على راسه، وكانت شدة صحيح أنها تاخذ منه اعتراف كامل بالجريمة. وهو تحت الضغط بدأ كل مرة يعطيها رواية، مرة يقولها تي كان حادث عرضي، ومرة يقول ما ريت شيء وما عندي حتى دخل يا بنتي شبيك، إلى أن أخيرا قال تي باهي باهي كنت حاضر معاه وقت الحادث، أما ما عملت شيء. هنا في بالي سيي مات وما عادش النجم ننقذه. وهذا اعتبروه المحققين اعتراف ثاني بأنه كان موجود مع ليفي في وقت الحادثة، لكنه خلاه يموت وما حاولش ينقذه. بعد نهاية هذا اللقاء بين سيندي وكارل، تم تقديم التسجيل للنيابة ومعاه كل الملفات القديمة، الحريق متاع مرته الأولى، حادث ليفي اللي يظهر أنه مقصود، شهادات العائلة، شهادة سيندي. وبعد مراجعة الأدلة صدر القرار بإعادة فتح القضية وإلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. كارل في الأول حاول ينكر أنه كان على معرفة مسبقة باللي صار لولده، لكن مع عرض التسجيل عليه اعترف وقال أنه فعلا كان مع ليفي وقت اللي صار له الحادث، وأنه شاف اللي صار وشاف الكهرباء كيفاش طاحت على ولده، لكنه خلاه يصارع الموت ومشى للجنازة، وبعد ما روح عمل روحه متفاجئ باللي صار. القضاء اعتبر أنه دوره كان أكبر من مجرد عدم الإنجاد، بل وجه له تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، وتحكم عليه ب15 سنة سجن. الحكاية وفات هنا زعمة؟ لا، لأنه المحقق قرر أنه يحل ملف كريستينا مرته الأولى، ملف اللي كان مسكر من سنين طويلة. كل المؤشرات توا تقول أنه اللي صار عام 91 وفاة كريستينا ما هوش حريق عادي، بل جريمة مدبرة ومدروسة. لكن مشكل أنه بعد مرور أكثر من 20 عام برشا وثائق ضاعت، شهادات تبدلت، بعض التقارير القديمة كانت ناقصة، وزيد فما قاعدة التقادم في القانون، يعني بعد سنين معينة على وقوع جريمة الجريمة تسقط، يسقط التتبع إذا ما صارش في سنوات معينة. لكن الصدفة ستلعب دور هام في هذه القضية. مش اكتشف المحقق أنه عام 91 عائلة كريستينا اللي ما كانوش مصدقين وإلا مقتنعين اللي صار مجرد حريق وبنتهم ماتت في الحريق. كلف وقتها ديتكتيف بريفي، محقق خاص، باش يبحث في الموضوع. والمحقق هذا كان حاضر في مسرح الجريمة وقام بمعاينة المنزل بكل دقة، وكان محتفظ بجميع الأدلة والأوراق والتقارير. باش يتم إذن التعاون مع هالديتكتيف بريفي هذا في قضية كريستينا، ويحلوا الصندوق اللي فيه أوراق القضية، ويعاودوا من جديد دراسة الملف. وهنا ظهرت المفاجأة. في تقرير الحريق القديم تم تسجيل نقطة مهمة. كارل قال أنه سبب اشتعال الحريق هو أنه حط مصباح فانوس يشعل بالنار، حطه فوق الطاولة وخرج للجردة، ويظهر أنه واحد من الأولاد الصغار جاي يلعب، يا أخي طيح الفانوس، النار شعلت في الدار الكل. كريستينا وقتها كانت تدوش، بالتالي ما فقدتش بالنار اللي شعلت، لكن بعد دقائق وقت سمعت صوت عياط صغارها وشمت ريحة الدخان، خرجت من الدوش وبدأت تعيط وتصيح وتقول له يا كارل أنقذ الأولاد، خرج الأولاد، راي النار شعلت في الدار. قارينا دخلت نجري، هزيت الأولاد الثلاثة، خرجتهم البرة، وبعد حاولت نعاود نرجع ننقذ مرتي، لكن النار كانت قوية ياسر، وأنا ما نجمتش نخرجها وهي ما نجمتش تخرج. هذه كانت رواية عام 91. لكن خلال البحث الجنائي يتم العثور على آثار مادة قابلة للاشتعال كانت موجودة قدام باب الدوش فقط بشكل غير طبيعي. أكثر من هكا، ماني قلت لك كريستينا كانت تدوش وقت صار الحريق. الغريب اللي بخلاف أنه الباب تلقاه مسكر من برا، الشباك اللي كان من الممكن تخرج منه كريستينا وتنقذ حياتها كان زادا مسكر بلوحة بطريقة محكمة جدا. وقتها كيف سألوه المحققين على اللوحة اللي الشباك مسكر بها، قال ما هو شباكنا كان مكسر البلار متاعو، هذيك علاش عملنا وقتها لوحة، وكريستينا يرحمها هي اللي طلبت مني يعني نعمل لوحة وقتها مش ما يدخلش البرد من البلار. أكثر من هكا، عملوا المحققين تحليل على المصباح اليدوي اللي قال كارل اللي هو طاح وشعلت منه النار، اكتشفوا أنه المصباح هذا ما يشعلش أصلاً، ما يخدمش. رغم ذلك عام 1991 تم تجاهل كل المعطيات هذه وتسكر الملف على أساس أنه حادث عرضي، قضاء وقدر. ما الأزهر عنده كارل، رغم أنه عائلة مرته وجهت له اتهام مباشر، لكن التحقيق ما كانش منصف. وبعد 3 أيام فقط من التحقيق، كارل خذا فلوس التأمين على حياة كريستينيا وفص ملح وذاب. 8 سنين عداهم المحققين وهم يجمعوا في الأدلة الكافية لإدانة كارل بتهمة قتل مرته الأولى. 8 سنين وهما يدقوا في أبسط تفاصيل في القضية، وأخيرا تم عرض الأدلة على النيابة اللي بدورها كانت مقتنعة أنه مرته الأولى ماتت مقتولة. وفي 3 فيفري 2020 انطلقت محاكمة كارل، محاكمة بعد أكثر من 29 سنة من الحادث. كارل كان مصر على نفس الرواية، حريق، حادث، مصباح طاح شعلت منه النار، سوء حظ مأساوي، لكن الأدلة كانت أقوى من كلامه. النيابة عرضت سلسلة الأدلة الجديدة، تحليل خبراء الحرائق ليأكد وجود مادة قابلة للاشتعال محطوطة بشكل مقصود بحذا الباب، الشباك المسكر بطريقة تمنع الهروب، المصباح اللي طلع أصلاً ما يخدمش، وبرشة تناقضات في أقوال كارل عبر السنوات. كل هذه اعتبرتها مؤشرات تهز لثنية واحدة، كارل مذنب بقتل زوجته كريستين، والدافع هو فلوس التأمين على الحياة. هيئة المحلفين كانوا مقتنعين بأنه مذنب، وفي الأخر تم إصدار حكم بإدانة كارل في جريمة قتل من الدرجة الأولى في قضية زوجته لولا، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. في وسط قاعة المحكمة عائلة كريستينا كانوا حاضرين وانهاروا بكاء. أخيرا تحققت العدالة بعد 30 عام تقريبا من الجريمة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.
1: المحقق بلوس، محقق

0: بدي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أغام
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
3: باش تشارك وتهني لاسد عليك عيد ميلاد في

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: ماذي ساعتين ودقيقتين أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. طبعا الخبر يتعلق بالوجه الرياضي أو خلينا نقول رجل الأعمال المعروف والفاعل الخيري فيرجي تشامبرز اللي الخبر يدور طبعا ومو رسمي الخبر هذا وقع إيقافه في جزيرة إسبانيا جزيرة إيبيزا الإسبانية تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. الشرطة الإسبانية أودعت فيرجي تشامبرز في السجن ورفضت حتى مطلب الإفراج عليه. طبعا التهم الموجهه لي من طرف السلطات الامريكيه هي اتهامات تتعلق بتمويل الارهاب وغسل الاموال وتحويلات ماليه كبرى من امريكا الى تونس في اواخر سنه 2024. ذكروا انه في فتره هذيك استقر فيها في تونس كان قريب من النادي الافريقي سوير مطروح. طبعا ماذا بعد القضايا هذه خاصه انه فما بعض التقارير تتحدث على يعني خلفيات سياسيه وراء القرار هذا. المهم هو حاليا موقوف طبعا في انتظار أنه يقع ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نحكي على النجم الساحلي اللي يتوصل الاتفاق مع المدرب الفرنسي السابق للترجي كريستيان براكوني واللي من المنتظر أنه الهيئة التسييرية للنجم تنهي موضوع المدرب هذا غدا الثلاثاء على أقصى تقدير. نحكي على انطلاق تحذيرات الترجي البارح اللي طبعا بدأت مع المدرب ريجي كامب اللي كان حاضر حصة تدريبية عرف التواجد المنتدبين الجدد إلى حد الآن مروان الصحراوي يوسف بشا منتصر السيد وكذلك العائد خير الدين المداوي. بعد غدوة الأربعاء نادي أمل حمام سوسة باش يعقد الجلسة العامة الانتخابية متاعه فما ترشح وحيد هو الرئيس القديم الجديد والرئيس السابق عادل مرجان. نحكي على النادي البنزرتي اللي باش ينطلق في تحذيراته كذلك الموسم الجديد نهار الأربعاء بقيادة المدرب وابن النادي محمد عزيز. نادي حمام الأنف وفي آخر المستجدات وعلى المستوى الإداري أخبار تتحدث ورسمية على ترأس الوجه الرياضي المعروف المنذرج بنياني للهيئة التسييرية للفريق. منذرج بنياني تعرفوه وجه إعلامي وزميلنا في الصحافة دونك هو اللي باش يترأس الهيئة التسييرية لنادي حمام الأنف. نتمنى له كل النجاح والتوفيق.

0: شوارع اف ام تي في.
1: كأس العالم يتواصل طبعا في خلينا نقوله في فترته الأخيرة وفي أيامته الأخيرة، 24 ساعة تفصلنا على انطلاق مقابلة الدور النصف النهائي لكأس العالم. طبعا القمة باش تكون غدوة نهار 3-14 جويلية، انطلاق من ثمانية متاع الليل فرنسا إسبانيا، مباراة يزفرها حكم سلفادوري إيفان بارتون، باش تدور في مدينة أرلينتون ستاديوم، هو أرلينتون ستاديوم في الملعب هذايا باش يحتضن المقابلة هذايا. الحكم هذايا زفر برشا مقابلات بما فيها تركيا الباراغواي اليابان السويد وسويسرا كولومبيا، وفي اخر تصريحات حول المقابله هذه مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان كان قال احنا نعرف اسبانيا جيدا، فهم ابطال اوروبا الحاليين، هما يعتبرون المرشحين البارزين للفوز بكاس العالم، واحنا بدورنا نرشح او نعتبر فرنسا هي المرشح الاوفر حظا. نهار الأربعاء باش يكون الموعد مع المقابلة الثانية، مباراة ثانية في إطار الدور نصف النهائي، قمة كذلك كبيرة بين إنجلترا والأرجنتين في ملعب مرسيدس في مدينة أتلانتا، مباراة تنطلق 8 متاع الليل. لاعب المنتخب المصري واللي عنده أصول تونسية كذلك هيثم حسن كان قدم مستوى كبير في كأس العالم الأخيرة، في آخر تصريح أو تعليق على عدم قبول دعوة المنتخب التونسي قال يشرفني اللعب لتونس ولكنني اخترت المنتخب المصري لأنه حسب رأيه هو أفضل منتخب وأقوى منتخب على المستوى الإفريقي. نذكره اللاعب هذا يحترف في نادي أوفيدو الإسباني في الدرجة الثانية وعنده برشا عروض بما فيها عرض من فريق مارسيليا الفرنسي. طبعا مسابقة كأس العالم تتواصل، من سيفوز بكأس العالم وكذلك من سيكون هداف كأس العالم، أربع ملاعبية في السباق. طبعا كيليان مبابي لاعب الفرنسي المنتخب الفرنسي وليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين كل واحد عنده 8 أهداف، ثم نلقاو هاري هالاند لاعب النرويجي عنده 7 أهداف ولكنه خرج من السباق باعتباره منتخب متاعه غادر كأس العالم، ثم نلقاو بيلينغام وهاري كين مزوز يلعبوا في إنجلترا عندهم 6 أهداف. طبعا السباق مازال مفتوح لأنه المنتخب اللي باش يترشح اللعب متاعه عنده فرصة باش يزيد يدعم ترتيبه في مستوى أفضل هداف. نحكيه مع رئيس الاتحاد الدولي كرة قدم أنفانتينو اللي ميستبعدش أنه الكأس العالمية القادمة تكون فيها 64 منتخب، يقول حسب رأيه هو أنه كأس العالمية هذه اللي شهدت مشاركة 48 منتخب كانت ناجحة، خاصة أنه أعطى فرصة لعديد المنتخبات للتواجد في أقوى تظاهرة عالمية على مستوى كرة القدم، يقول مثل الرأس الأخضر هايتي وكراسي، يقول المنتخبات هذوما لولا أنه كأس العالم هذه ب 48 ما كانش منجموش كانوا ينجموا يكونوا موجودين. هذاك علاش في رأيه هو كأس عالم ب 64 تعطي فرصة لعديد المنتخبات اللي ما تحلمش أنها تكون موجودة في كأس العالم.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: كل الاخبار دائما موجوده على المواقع نتاعنا جوهرة اف ام بوان نت، كذلك سبور جوهرة اف ام وجوهرة اف ام على الفيسبوك. كل التحيه وطبعا مواعيدكم رياضي جيبش يكون في جوهرة سبور الستة، وايضا ما تنساوش مواعيدكم في استوديو المونديال انطلاقا من 7 نتاع الليل. الى اللقاء.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغمة.

0: من الاثنين للاربعاء في الويكاند من ما بيستعطين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: ساعتين و12 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام، موجة مع الموجة، معنا في باراسول على الدنيا وما فيها. رحبوا بكم الكل وين ما كنتوا معنا، لقيت هذا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. باراسول ساعتين من زمان، ساعتين فقرات متنوعة حضرناها، موزيكا بنينة تونسكم وين ما كنتوا، أكيد الفقرات اللي تستناكم، كوكتيل صيفي مع تيوا باتندر، ميتيو بلاج ودرجة حرارة الشواطئ التونسية. سينيون زادا تستناو معنا، بونيمور مع الدكاترة المختصين. أكيد تلقوا معنا جوكم في كل موعد من باراسول مع ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سمية، تحياتي ليك. ياسمين جديدي في الديجيتال، بونسوار ياسمين. ونبداو مع مغروم جوزيف عطيه.

0: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: جوهره
4: بوبليسيتي

0: des plages.
1: حتى كارلوس سانتانا ماريا ماريا محلاها زادا وصلتنا للساعتين وخمسة وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. السلام عليكم الكل، احنا مازلنا معكم حتى للأربعة ديما في باراسول. نسلم برشا على مدام سنة في المهدية، هي توا ما تعيش في السويد، روحت لتونس في الفاكونس زادا. مازلنا مع غنيات حلوة تستنى بعد شوية، استناو زياد البرجي لعيونك الحلوين. سينو باش نعطيكم توا في ميتيو دي بلاج التوقعات الجوية للشواطئ. إذا قاعدين تبرمجوا في غطسة في تبحبيحة هكا تمشوا تعملوا تبحيرة مزيانة. بالنسبة للسواحل التونسية درجة حرارة مرتفعة صحيح، لكن زادا جو باهي برشا، رياح مش قوية برشا في بعض المناطق، لكن ديما ناخذوا حذرنا. سينو بالنسبة للهرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس شواطئ الوسط الشرقي 31 درجة، المهدية رجيش الشابة 29 درجة، بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي رسنجلة سيدي سالم والرمال وسيدي علي المكي 33 درجة، شواطئ خليج تونس رواد 32 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج 34 درجة، برج السدرية وسليمان 35 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج الحمامات سخونة شوية زادة الهوارية، حمام الغزاز قليبيا قربة الحمامات الكل 33 درجة، وشواطئ خليج جابس شفار 35 درجة، جابس 34 درجة، جربة 35 درجة، تبرد في الليل 26 درجة، وجرجيس 35 درجة. هذه بالنسبة للشواطئ التونسية درجات الحرارة اللي نقدمها لكم. شوية أخرى نكونوا في كوكتيل صيفي، يلا نمشي توت سويت مع الموسيقى.

0: كوكتيل صيفي.
1: قيدكم توا مع الكوكتيل الصيفي هكا زادا نعملوا تناويشه مزيانه في باراسول على الدنيا وما فيها جوار اف ام معنا تيوا بارتندر اليوم نحضروا الميلك شيك بلو بيري. تيوا اهلا وسهلا.
2: مرحبا غازي. مرحبا بمتابعي
1: جوار اف ام. شحوالك تيوا؟ صباح
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. يلا الميلك شيك بلو بيري هذا ظاهر بنين. ظاهر بنين
2: من الكولور تاعو.
1: من الكولور اي
2: ميك شيك تاعنا ماهوش صعيب برشا. عندنا مش نحضروا تروا سكوب تاع جيلات يعني جلاس فانيز يكون ناتور مش يعطينا ياخذ الاروم اللي تدخل معاه. باش ناخذوا دوفر شاي يا اما مش ناخذوا بالبلو بيري يعني الفري ولا مش ناخذوا بالبلو بيري يا اما بيري يا اما شيرو. اذا كان مش ناخذوا بالبلو بيري فري نحطوا
1: انا يا اما بالغله بالفغوي ولا لاغوم انا السيرو
2: يعني سيمي فري اللي هو البيوري فيها 50% غله سيمي بالفري ديريكت اللي 100% غله تاعها واللي هي موجوده في تونس تو ديسبونيبل. يسال على البلو بيري موجوده ان شاء الله. ناخذوا ما بين 30 و40 غرام بلو بيري نحطوهم اذا كان باش نخدموا بالفري نخدموا في الميكسور. نزيدو معهم 3 سكوب تاع الجلاس جلاس باني نزيدو معهم 10 سنتيلتر تاع حليب نضربهم في الميكسور بعد نرجعهم نحطو في الكاس نجمو نعملو الكريم فويتي والكريم شانتي كل واحد بلونتي ونزينهم بشوية كعبات تاع ميرتيل يعني بلوبيري فري. إذا كان في الفيرسيون الثانية يعني مش نخدمو بالبيوري ولا بالسيرو باش ناخدو أونتر 3 4 سيال تاع سيرو ولا بيوري باش نخدمو في الشكارة الكتريك ولا عندنا كذا ما الركاب الكتريك بالبيلير كذا اللي ديسبونيبل نطلعو بها الموس عاد التكستور مش تفرق. ناخذوا الكات سيال تاع البلو بيري ناخذوا معهم 3 سكوب تاع الجيلات نزيدوا معهم 10 سيال تاع الحليب نخدمهم بالداخل الشكارة الكتريك سطلع التكستور كريمات ومن بعد باش نحطهم في الكاس نجمو نزينو البورديوز تاع الكاس بشويه سيرو باش يعطينا كولور اكثر في البلو هذاك ونزينو بالكريم فويتي ولا كريم شانتي ونزيدو معهم شوية ديكور أفولونتي فاكل تديف كل واحد في شعبي زي
1: هاي هذا هو
2: ويشربوا
1: صحة وبشفاء. ويشربوا صحة وبشفاء. ميرسي بوكو تيوا يعطيك صحة زادا. ميرسي بوكو. يلا نمشي مع ألفا بلوندي بريغادي السبري توت سويت.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام بوبليسيتي.
2: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك عليش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت

0: وزيد على هذا المكالمة نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
1: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية.
4: هذا المشهد الإخباري في إطار الاستعداد المبكر لموسم العودة المدرسية وضبط عملية التزود بالمستلزمات، أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية القادمة، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وأيضا تيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. وغطت القائمة جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة مع تحديد دقيق لعدد الكراسات ونوعها بما يراعي خصوصية كل مستوى، إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار كراس المحفوظات والرسم البيانات الهندسية والإيقاظ العلمي والجغرافيا. ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 من جويليا جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. دولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز، متهمة الضغوط الأمريكية بعرقلة هذه الجهود. بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صوراً قالت إنها توثق هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة بعد استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي. ونقلت عن وزير النقل في حكومة الجماعة قوله إن الطائرة وصلت إلى اليمن وعلى متنها عدد من المرضى والعالقين إلى جانب الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
5: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. الفن في تونس، نور شيبة،
6: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
5: ماري نور الدين،
7: غالي غالي غالي هو عزيزو غالي،
5: غازي العيادي،
8: شفت القمر انت احلى من القمر،
5: نادية خالص،
9: يا والله ليلة مهجولة،
10: يا والله ليلة،
5: ونور دو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. تسمو باراسول مع غازي خليل على جوهرة FM.

0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
1: ما 3:15 دقيقة ونرجع معكم من جديد في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحية وقيدكم مع النقطة القانونية اليوم باش نحكيو على المخالفات الصيفية المتعلقة باستهلاك الكحول. فرحانين جدا باش يكون معنا الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، أستاذ جامعي، محامي لدى التعقيب، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
2: يا اهلا بك يا سي غازي ومرحبا بالسادة مستمعين مستمعي إذاعة جاسير جوهرة أفهم.
1: يعيشك. احنا في جو المسائل القانونية المتعلقة بفصل الصيف اليوم اخترنا باش نحكيو على المخالفات الصيفية المتعلقة باستهلاك الكحول.
2: بطبيعة الحال ربما احنا ديما تراودنا بعض المشاهد وقت اللي نحكيو على فصل الصيف متعلقة باستهلاك المواد الكحولية وانطلاقا من التحرش ببعض السواح من طرف بعض الأشخاص المستهلكين يعني للكحول ولا مثلا السياقة تحت تأثير حالة كحولية ولا أيضا بكل بساطة في حالة الانفلات تلقاه يعني يتعاطى مادة كحولية ويثير الهرج أو ما يعرف بالتشويش في الطريق العام.
1: هرج مش المرج.
2: الهرج حتى محكمة التعقيب تقول لك حتى تقوم هذه الجريمة يجب أن يتسم الهرج بالكثرة. أنا يلزم يكون متواتر وفيه نوع من القوة باش نحكي على التشويش في الطريق العام اللي هو أصلا جريمة مذكورة في صنف المخالفات في المجلة الجزائية تستوجب عقوبة بالسجن يعني 15 يوم سجن و 4800 اختية يعني عقوبة سلب الحرية عقوبة مالية يعني هي من صنف المخالفات. المسألة ماهيش خطيرة لكن ربما تثير وتعكر صفو الراحة العامة الجريمة هذه وهو ما يترتب عنه ربما في بعض الحالات إذا يعني طفح الكيل بالنسبة للأشخاص اللي ربما الشخص ذي أزعجهم في يعني في الليل تلقاهم هم يحبوا يسكنون إلى الراحة ويجي هكاك يزعج الجميع بالأغاني متاعه والأهازيج متاعه فيعتبر نوع من أنواع الهرج وهذا ما يترتب عليه تتبعات جزائية فيما يخص جريمة الهرج اللي هي جريمة مذكورة في المجلة الجزائية في مادة المخالفات في القسم الأخير انطلاقا من فصل 315 وما يليه من المجلة. تبقى ثم أيضا معنى ظاهرة معروفة اللي هي معناها السياقة تحت تأثير مادة كحولية. وراو حتى في بعض الأحيان وقت الإنسان يبدأ مروح يرى في بعض الأحيان سيارات حكا تترنح ماشي مرة على اليمين ويرجع على اليسار وهذا ما مشانه يعني أحداث نوع من الخطر اللي ربما قد يتسبب في كوارث إذا كان الإنسان يكون تحت تأثير حالة كحولية. وقتاش ساعة قبل كل شيء نحكيه على إنسان تحت تأثير حالة كحولية في مادة حوادث الطرقات أو في مادة قانون الطرقات وقت اللي يكون عنده في اللتر الواحد من الدم تقريبا 0.3 غرام ويقع إثبات الجريمة هذه بوسيلة معينة اللي هي مكحال التنفس. هذا هو الأصل في الأشياء يعني مكحال التنفس هذا يسميه للكوتيست من المفروض يكون هك للكوتيست هو تلك الآلة اللي هي في الحقيقة يتنفس فيها السائق الواقع إيقافه من طرف عوان المرور واللي يطلب منه الامتثال إلى أمر التنفس في المكحال التنفس وفما للكوتيست فما اللي ما فيه حتى كليوتمون تاع كليوتيت لوميير اللي وقت اللي يفوت الحد المطلوب واللي يختلف ما بين الدول لا مش كيما تونس 0.3 كيما في برشا دول الأخرى مثلا في برشا دول الأخرى سي بريسك 5 فير دو فان باش نعتبروه معناها خرج عن نطاق المعقول 0.3 ما هاش 5 يعني كؤوس من النبيذ أقل شوية مكحال التنفس هذه وسيلة إثبات وعدم الامتثال إليها يمثل جريمة وقت يطلبوا منه يتنفس في المكحال وهو يمتنع يسجلوا عليها اللي هو امتنع ويتعدى من أجل جريمة عدم الامتثال لإجراء وسيلة إثبات يعني السياقة تحت تأثير مادة كحولية. قداش عقوبتها هذه السياقة تحت تأثير مادة كحولية وعدم الامتثال إلى هذا الإجراء، أي عدم الإذعان والخضوع إلى هذا الاختبار ليتمثل في التنفس في مكحال التنفس؟ عقوبتها هي 6 أشهر سجن، وأيضا خطية تتراوح ما بين 200 و500 دينار، أو إحدى العقوبتين فقط.
1: واضح.
2: هو في الحقيقة الفصل 87 يتضمن مجموعة كبيرة من الجرائم، من ضمنها مثلا فما حاجة باش تضحكك توا وجسيسيور اللي انت باش تستغربها شوية، اللي هي السياقة في الاتجاه المعاكس.
1: سنس انتردي
2: في الاتجاه المعاكس، سنس انفيرس.
1: اي
2: مش داخل في سنس انتردي هذا، تبدأ دي ماشي هو جاي في سنس انفيرس وصاصا يبدأ يكهر لك ويقول لك وخر. هذه جريمة، جريمة في 16 سجن أو في أخطية مالية ما بين 200 و500 دينار، كما السياقة بدون لوحة منجمية، كما السياقة بدون رخصة سياقة، كما يعني عدم الامتثال لإشارات أعوان المرور بالتوقف. هذه كلها نفس العقوبة المالية ونفس العقوبة البدنية،
1: 6 أشهر.
2: وراو ما يعتبرش سياقة تحت تأثير مادة كحولية، يقول لك لا أنا ما في منيش في وعي وكل، حتى ولو أنه مرتكبش حتى جريمة،
1: يعني
2: ما ارتكبش حتى مرور، ما عملش قتل على وجه الخطأ أو جرح على وجه الخطأ، ويسوق معناه بصفة مثالية، ويكون هو مستهلك للمادة الكحولية، فمجرد السياقة تقوم منه الجريمة، ومجرد الامتناع عن الإذعان لوسيلة الإثبات هذه، هذا الاختبار يعتبر في حد ذاته جريمة.
1: واضح، هذا هو. يعطيك الصحة، نحب نشكرك برشا دكتور عبد المنعم عبود، تحياتي لك.
2: شكرا.
1: نمشي للموسيقى، استنوا معنا ماري جي بلايج، بعد شوية فاميليا فير، نعوم في عينيك هكا غني سبيرو، بعد شوية يلا خليكم معنا ديما في باراسول على جوهر اف ام.
3: سامي سعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي، حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
4: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد، نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلع دربه تونس هي الرياضة، الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياضة. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين، ستاج اثنين، وعلى أساس باش يدخل في المجموعة من بعد. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجع وسام. ما نجت نيبون وما يرجعش. صارت الفاجعة ان الوالدة توفيت الله يرحمها.
1: الله يرحم.
4: اول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو وسام البغان. اكثر حاجة خفت منها اني نقف قدام الناس وما نجمش نخلص. اني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص. قدام مدرب وما نجمش نخلص.
1: دي فورنيسور.
4: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص. قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذو ما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون، كل واحد ومشاكله الشخصية مورد رزقه. هذاك أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش، قلقني خاطر جمومية على بلاس متاع البو والخو، وهو خاطر اني كنت ملاعب قبل، وقعد في الاخر عنده اولاد ويخاف رب. اني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي اني نعدل بين اولاد الناس.
3: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الاربعاء.
5: جوهرة بوبليسيتي.
6: يلا جو سيف سني حافلة كدويت،
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل، دي بون داشا اورانج بقيمه 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت اخرين.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
7: عندك أورانج.
5: جوهرة FM. Publicité.

0: مازلنا معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر في مازلنا مع الموسيقى مع الغنيات الحلوه اللي تستناكم شويه اخرى. سينون نحب نقولوا جويز انيفيرسير، كل عام وانت حي بخير الخونة وزميلنا جمال بوقديدة اللي باش يحتفل بعيد ميلاده غدوة كحبيتها بالمسبق. كل عام وانتي حي بخير جمال، عيد ميلاد سعيد وربي يخلي لك العائلة الكل ويخليك لينا. في البونيمور والنصائح الصيفية زعما اش عندنا اليوم؟ بونيمور اليوم في البونيمور باش نحكيو على تأثير الازدحام المروري على الصحة النفسية، يعني كي تلقى روحك في الزحمة، كي تلقى روحك في امبوتياج، كيفاش تتصرف، شنو لازمك تعمل. ونعرفوها الظاهرة دي الدكتور زادا في فصل الصيف. سعداء جدا باستقبال الدكتور أسامة العجمي، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في الطب النفسي، معالج نفسي مختص في العلاج النفسي وخاصة العلاج المعرفي السلوكي. دكتور أسامة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي غازي، أهلا وسهلا مستمعي جوربين.
0: شنيا حوالك ساعة سافا؟
1: الحمد لله سافا، عندي جان نكلم فيك من الأمبوتياج
0: توك. هيك عليش هيك عليش
1: تيمونياج ديريكت اليوم.
0: باهي باهي طون ميو، معناها باش نزيدو نفهمو سيتواسيون أكثر.
1: إكزاكتومون إكزاكتومون. دونك اليوم كي باش نحكيو كيما قلت أنت غازي على ظهر نعيشوها تقريبا كل يوم، واللي هي الزحمة في الطريق وسيرتو تأثيرها على الصحة النفسية والجسدية. أول حاجة حاب نقولوا الامبوتياج ماهوش تأخير وضيع وقت وكهو، راهو ينجم يكون مصدر حقيقي للتوتر والضغط النفسي، سيرتو وقت الإنسان يقعد مدة طويلة في الكهرباء وهو مستعجل وعنده التزامات، يحس ينجم يحس بالإحباط والقلق وفقدان السيطرة على الوضع، وهذه مش تكون عنده تأثير. نبدأ بالتأثير على المستوى النفسي، الزحمة مش تكون مش تزيد في العصبية وتقلل الصبر وتخلي الشخص أكثر قابلية للغضب والانفعال، وزيادة نجم تكون عندها تأثير على التركيز والمزاج وتخلي الواحد يوصل للخدمة ولا للدار هو أصلا مستنزف نفسيا، يعني حتى قبل ما يبدأ الجونيت بعد جاء إبويزي. دونك أو على المستوى الجسدي الضغط المتكرر ينشط نظام التوتر هو معناها السيستم ديستريس في الجسم مع افراز هرمونات كيما الادرينالين والكورتيزول، وهذا ينزل مع الوقت يساهم في التعب واضطراب النوم وارتفاع ضغط الدم عند بعض الاشخاص. ودونك طول المده المشكل في مده في الزحمه ما في سورتو تكرارها يوميا، فهمت؟ دونك الانسان يولي يحس روحه ديما تحت الضغط تاع الوقت وما عندوش سيطره على الوضع، فهمت؟ دونك اول حاجه بريفمون نحب نقول نحب نفسر بليتو علاش الزحمه تاثر على علينا بالطريقه هذه. معناها
0: علاش
1: كل قايل ابريتو شنو غيصير؟ معناها سي بلون بسيكولوجيك، الانسان بطبيعته يكون عنده احساس، ديما يحب عنده احساس بالتحكم في حياته في الوقت اللي يكون فيه في الطريق ولا في اللقاءات نتاعو وكل شيء. دونك يلقى روحه واقف بين الجمش لا يقدم لا يبدل الوضع، وهذا يعطي احساس بفقدان السيطره. المخ يفسر النوع تاع السيتياسيون هذه كانه نوع من الضغط ويطلق حاله من التاهب، فهمتني ولا؟ دونك وهذا مش يولد نوع من الصراع الداخلي، فهمتني؟ من الناحيه البيولوجيه نحسوا بالجهاز العصبي المسؤول على حاله التاهب ولا الستريس ينشط في الجسم افراز الهرمونات اللي حكينا عليها بكري، بيسبب في توتر وصعوبه في التاقلم والاسترخاء، فهمتي سي غازي؟ دونك الباتي المهمه توا مش نحكيو عليها اللي هي اسكو كيفاش نتصرفوا باش ما نخليوش التوتر هذا والزحمه والامبوتياج تسيطر علينا. اول حاجه لازمنا نفهموا اللي ماهوش الزحمه والامبوتياج في حد ذاتها هي اللي تحدد حالتنا النفسيه، اما كيفاش مخنا يفسرها. كي نقعد مثلا هكا نعاودوا للروح، معناها تلقانا في سنيه ويصير هكا امبوتياج، وكون نقعدوا نعاودوا للروح نعرفها مش يصير روتا، نعرف سي بون ما عادش نجم نتحمل ديجا بديت نتعب، الجسم يفرز الهرمونات التوتر ونحسوا بالروح اكثر عصبيه،
0: كورتيزول يطلع توا
1: الكورتيزول والادرينالين يطلعوا. دونك اما كي نبدلوا طريقه التخمين ونقول الزحمه واقع اما ما نجمش نتعامل مع هدوء، اما ما نجم نتعامل معها كان مع هدوء، المخ يبعث رساله للجسم اللي ما فماش خطر حقيقي، وهكا ندرب روحنا على تقبل الحاجات اللي ما عادين نسيطر عليها. كان فما برشا حاجات اونت بارونتيز كيما الامبوتياج كيما الطقس كيما تصرفات العباد ما عادنا عليها حتى سيطره، دونك اون دوا لي زاكسبتي ونعاود نتاقلموا معهم، فهمتني؟ دونك والثانيه والحاجه الثانيه بيان سور اللي هي نحاولوا نستغلوا الوقت هذا اللي مش عارفين في الامبوتياج واحنا نستناو حاجه ولا بطريقه تنفعنا. اوز ما نقعدوا نراقبوا السيارات ونركزوا على الكلاكسون وكل شيء نجموا نسمعوا الراديو بار اكزومبل نسمعوا جار اف ام نسمعوا القرآن ولا بودكاست ولا موسيقى هادئه حتى نبدلوا الزحمه من مصدر ضغط الى وقت نستثمروا فيه وقت معناها الى وقت معناها سي دو تون برودكتيف تولينا حاجه نستثمروا بها وقتنا فهمتني أبا زيدا كما حكينا برشا مرات وقلنا زيدا تنفس العميق والباتي من أكثر الطرق اللي أثبتت فعليا معناها علميا ونفسيا اللي هي مجرد شهيق ببطء وزفير أطول لمدة دقيقة أو الاثنين يعاون الجهاز العصبي اللي يرجع لحالة الهدوء وأخيرا عندما إيفيتي لي زانتراكسيون اللي يصيروا في الـ في, الـ في الكيس يلزمنا نذكروا السائقين الآخرين زيدا نفس هما زيدا نفس تحت الضغط نفس المسؤوليات إذا واحد تصرف بطريقة مستفزة ولا رد الغضب ماهوش يحل المشكلة حتى طرف أما الهدوء يحمي صحتنا النفسية ويحافظ على سلامتنا وسلامة الناس الكل يكون الناس الكل باش نوصلوا إن شاء الله لأشوارنا ومش نقضيو أمورنا إن شاء الله
0: برافو ميرسي بوكو دكتور أسامة شكرا لك
1: نتلقى
0: معك لي رونديفو جايين تشاو تشاو
1: إن شاء الله
0: شو مع الموسيقى استنوا زادا مايكل جاكسون وانا بي ستارتينغ سامثينغ هذه موسيقتنا هذا جاونا في باراسول يلا خليكم معنا
2: هات

King of Pop, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. وصلنا لما 53 دقيقة في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر FM. هكا نكملوا معكم الرونديفو اليوم, نتلقى معكم غدوة كالعادة من الساعتين حتى للأربعة, فقرات متجدة, موزيكا بنينة تستناكم شوي أخرى, موجز أخبار الأربعة مع بسمة صعيدية. تحيات لكيب الكل, غازي خليل في الإعداد والتقديم, حسام القايد في الإخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. لبقيت متابعة طيبة, لبقيت برامجنا, في الأمان, باي باي.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اندلع ظهر هذا اليوم الاثنين حريق بجبل المصمودين بعمادة مزات من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. الفرشيشي بيّن في تصريح لوكالة إفريقيا الأنباء أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب هذا الحريق، ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو. الفرشيشي أضاف أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات، وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريسها الوعرة جدا. وفق تأكيده، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو أعضاء من المجلس المحلي ببنزرة الجنوبية بحضور فتح المشرقي النائب عن الدائرة الانتخابية، حيث استعرض الضيوف خصوصيات معتمدية بنزرة الجنوبية المتعلقة أساسا بالكثافة السكانية المرتفعة التي تتجاوز 80,000 نسمة والطابعين الفلاحي والسياحي اللذين تتميز بهما المنطقة. كما تطرق إلى عدد من الصعوبات التي يعاني منها أهالي المنطقة ومختلف العمادات، خاصة الافتقار إلى الماء الصالح للشرب ووضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة، فضلا عن عدد من الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والوضع البيئي. جامعة منوبة ومختلف المؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء على ناجحين الجدد في البكالوريا مختلف المسارات التكوينية المتوفرة، والتي تشمل أكثر من 60 اختصاصاً في الإجازة والمراحل التحضيرية والمراحل التحضيرية المندمجة، وذلك في إطار استعدادها السنوي لتسجيل الطلبة الجدد والذين يناهز عددهم حسب التوقعات نحو 5,000 طالب جديد. دولياً، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده ستعيد فرض حصارها على إيران وإن العملية ستبدأ فوراً. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع عن كثب تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، كما عبر عن قلقه البالغ إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد، مضيفا أنه أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف وحث الجميع على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن. أسفر لقاء جمع مؤخراً رئيس أركان القوات المسلحة في شرق ليبيا خالد حفتر برئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في الغرب سلاح النمروش عن الاتفاق على تنظيم تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة في جنوب ليبيا من خلال تنفيذ تمرين تعبوي موحد بمشاركة منتسبي الجيش الليبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net

0: موبايلا مع سالم هني على جوهرة اف ام.
1: الأربعة وستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بايلة على جوهرة فم. مودي صيفية وجونا اللي تعيشوه معنا أكيد من توا حتى للسبعة متاع العشية، رافقكم بالأخبار الثقافية والجامعية والتربوية والفنية اليوم طيلة ثلاثة سوية من زمان. إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل بيان سور اللي تسلم عليكم وتقولكم إن شاء الله تستمتعوا معنا بموزيكتنا بأخبارنا بحديثنا اللي بيكون مطول على المهرجانات الصيفية في تونس وعلى أغلب التظاهرات الثقافية والفنية والمسرحية اللي بتكون موجودة في بلادنا في الأيام القليلة القادمة. دونك اليوم ترافقنا ياسمين جديدي في الديجيتال، أهلا وسهلا، حسام الجيد في الإخراج التقني، مرحبا حسام، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون مع شيرين ونرجع لكم أكيد بعد البوز هذه الأولى بأخبارنا الأولى واختياراتنا على شنو باش نحكيه اليوم في بايلة، والبداية بتكون مع مهرجان المنستير الدولية.

رجعنا لكم في بايلة على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل، 4:24 دقيقة على موجتنا للحديث. أكيد برشة تفاصيل على المهرجانات الصيفية في تونس على أبرز المواعيد الثقافية، وأكيد التفاصيل الكل باش تلقاها معنا اليوم في بايلة. باش نحكيو على مهرجان العبادي، لا باش نحكيو على مهرجان المنستير الدولي، لنا عودة على مهرجان الحمامات الدولي ومهرجان كارتاج، وخصوصا بعد البوز الكبير اللي صار بما أنه تذاكر حفل مجد الرومي كلهم سولد أوت. لنا حديث ومتابعة للموضوع هذايا، علاش السولد أوت وشنية الأسعار اللي تم طرحها بيان سور لبيع التذاكر، أكثر تفاصيل تلقاها بعد شوية.

0: Baila.
1: Baila. على جوهرة فام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم بالمتابعات والأخبار، ورجعنا بالقرب أكثر فأكثر من المجتمع التونسي ومن العائلة التونسية الفترة هذه اللي تخمم في مستقبل أولادها الناجحين في البكالوريا. هذيك علاش باش تلقاو توت سويت لايف على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، موجه للناجحين في البكالوريا في علاقة بجديد المؤسسات الجامعية في تونس، المؤسسات العمومية. واليوم باش نحكيو بأكثر تفاصيل وسورتو الأخبار اللي تفرح برشا على المعهد العالي للعلوم التطبيقية تكنولوجيا بسوسة المعروف باسم إيسات. أكثر تفاصيل بشكل مع ضيوفنا في الاستوديو دكتور أحمد معليل، أستاذ محاضر بالمعهد. مرحبا بك سيد أحمد.
2: مرحبا، يعيشك سناء.
1: والسيدة نهاد بحرية، أستاذة مساعدة زيدة بالمعهد. مرحبا بك مدام نهاد.
3: عايشك. مرحبا.
1: مرحبا، نورتوني اليوم. خلينا بيان سور بعد ما نقولوا ألف مبروك للناجحين الكل في البكالوريا، نقولوا اللي هما قادمين الفترة هذه على فترة مهمة جدا اللي هي اختيار التوجيه الجامعي. وراه قد ما توسع في المعارف نتاعك وقد ما تركز أمورك في التوجيه نتاعك، راهو ذاك اللي باش يضمن لك أكثر أريحية نهار آخر مع مستقبلك، وتكون متصالح مع الوضعية اللي باش تلقاها المهنية في مستقبلك المهني. هذاك علاش احنا كل مره جينا الفرصه باش ننوروا الناجحين في البكالوريا وما نبخلوش عليهم، وخصوصا كي تبدا فما اخبار جديده اليوم عند مؤسسه عريقه في جامعه سوسه اللي هي المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا إيسات. شنو اللي عندكم جديد سيد احمد؟
2: يعيشك سنة. احنا نحكيوا على مؤسسه عمرها 25 سنه، 2001، مؤسسه ضم اكثر ابوبري 3000 طالب وطالبة، اللي هي مؤسسة في جامعة سوسة تعتبر من الثلاثة مؤسسات الأولى اللي فيها من ناحية عدد الطلبة. لكن الفورماسيون اللي فيها فورماسيون تري ريش الحقيقة، فيها بوكو دو فورماسيون. نحكيو على 5 ديبارتمون، نحكيو على دي ليسانس، نحكيو على دي ماستر، نحكيو على بريبا انتجري، ونحكيو على سيكل دو فورماسيون انجينيور اللي احنا باش نحكيو عليه اليوم ديجا، اللي فيه نوفوتي على لاكريديتاسيون، ونحكيو على كيف نحكيو على معناها الانفورماتيك، جيني سيفيل، جيني الكتريك، جيني ميكانيك، والانرجيتيك. هذوما دي فورماسيون اللي هما مطلوبين في سوق الشغل. وليسات نحكيو 2026 2025، حتى العوام اللي تعدات الكل، نحكيو على سكور نتاع الموجهين من معناها اللي نجحوا في الباك اللي مشاو لليسات، سكور نتاعهم عالي جدا، ونجم نقارنو حتى بالطب والصيدلة وأكثر. وهذايا يعطينا فكرة على الكاليتي نتاع الفورماسيون الموجودة في الليسات. يعني مؤسسة جامعية عمومية من أكثر المؤسسات المطلوبة في الجمهورية التونسية،
1: وسكورها عالي،
2: وذي خلينا فرحانين وأكثر مسؤولية زادة على الكاليتي نتاع الفورماسيون.
1: بيه خليني نمشي بمخ البشولي الناجح اللي قدامه اليوم دليل التوجيه، باش يلقى مؤسسة اسمها المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة بسكور عالي. معناها كي نقولوا سكور عالي معناها فورسيمون من 14-15 معدل فما فوق.
2: اي تنجم تقول هي البريباراتوار فوار بلوس حتى اكثر.
1: بيه دونك تبارك الله، تلامذة متميزين في البكالوريا، نتائج ممتازة جدا. هذا يخليكم كما قلت انت في مسؤولية كبيرة برشا وفي تحدي كبير برشا. ما هو يقولك من الاسم شو النجم نفهم، شو النجم نقرأ؟ أوكي، نظام الإجازة والماجستير والكل والسيكل هذه طبعا نحكي فيه بعد شوية. أما يقولك شو معناها معهد عالي العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، يعني شنو الدومين؟
2: كما قلت الدومين هما الدومين الكل، معناها فما بوكو الدومين، مي أكثر أكسي مش نقوله، خاطر احنا النظام الموجود في التعليم العالي التونسي هو نظام أمد LMD اللي هو ليسانس ماستر دكتوراه. من الحاجه الاضافه الموجوده في ليسات اللي عندنا البريباراتوار انتغري اللي هي موجوده عندها سنين ديجا، و سيكل انجينيور نتاع هانسا في الاعلاميه، وعندنا جديد فيه اللي كل عام يخرج معناها مهندسين مع زاد كيف نحكيو على دي ماستر بروفيسيونيل، ماجستير مهني وماجستير بحث. هذا كله موجود في لوفر دو فورماسيون اللي في الموجوده في لي 5 ديبارتمون نتاع ليسات. بيان سور وقت اللي باش تدخل ليسات انتر ليسانس ولا انتر بريباراتوار، هذاك البرومي بيان سور شوا اللي باش يصير. بيان سور ليسانس انت وال سبيسياليتي نتاعك في الباك، مي زاد انت زاد وين باش تمشي، اسكو باش تمشي جيني انرجيتيك ولا باش تمشي ميكانيك ولا انفورماتيك. بيان سور في باللي زوفر الموجودين كل، خاطر في الانفورماتيك عندنا دو ليسانس، في ميكانيك كيف في الجيني سيفيل، في الانرجيتيك، دونك فما بانوبلي دو شوا. اثنين لي شوا هذوما كلهم وقت اللي باش تكمل فيهم فما بوكو دو بارتناريا ليسات مع المحيط نتاعها الاقتصادي والاجتماعي. ما ننساوش احنا موجودين في جهة سوسة اللي هي حية
1: أكتيف حية فولا.
2: أكتيف والمعد ونخلي زميلتي بعد نهاية تحكي على شنو فما بلوس بارابور السيرتيفيكاسيون بارابور البارتناريا بارابور شنو فما كم أكتيفيتي استيديونتين في المعد اللي يخلي المعد متاعنا من أحسن المعد الموجودين في الجهة وفي الجمهورية التونسية.
1: واضح جدا. قبل ما نتعديو مع مدام نهاية خليني نكمل مع سؤال أخير معك سيد أحمد. فما كلمة تتعاود برشا الفترة هذه ومن ذي بيان نستغل حضورك وخبرتك في المجال باش نفسروها زادا للناجحين في البكالوريا. شو معناها كي نقولوا بريبا انتغري؟ شنو هي الامتيازات والحوافز اللي تعطيها لك البريبا انتغري؟
2: الفرق بين بريبا كلاسيك وبريبا انتغري. بريبا كلاسيك نعرفوها، بريبا كلاسيك تدخل تقرا معناها المات فيزيك وشيمي اتسيتيرا عامين، لكن فما ان كونكور ناسيونال
1: باش تعديهم بعد
2: وقت تصير كونكور. يصير كونكور ناسيونال وتنجح في الكونكور، فما ترتيب تفاضلي يخليك تمشي
1: حسب
2: سكور تمشي تتوجه في مدرسه نتاع مهندسين، سواء المدرسه كيما لينيزو في سوسا كيما في جابس كيما في صفاقس كيما في مستير كيما في غيرها اتسيتيرا بيان سور حسب سبيسياليتي. الفرق لهنا في البريبا انتغري انك تعرف الفيناليتي من الاول، يعني انت باش تدخل بريبا انتغري في ليسات بيان سور لو تنجح من الاولانيين 80% 80% الاولانيين بيان سور لازمك تنجح بيان سور باش تكمل اوتوماتيكمون في الانفورماتيك في السيكل انجينيور الموجود في ليسات.
1: دونك انت من غير ما تتعدى بك البوم تاع الكونكور ناسيونال ما تعديش
2: الكونكور ناسيونال. بار كونتر فما ان كونكور داكسي للسيكل انجينيور هذاك المتميزين في الليسانس،
1: واضح
2: هذاك من خارج المعهد ومن المعهد ذاته. هذايا البوان الاولاني. بتاتر ما نعرفش نحكيو على كريديتاسيون ولا لا ولا
1: اكيد باش نحكيو بما انها الكريديتاسيون حاجه مزيانه برشا وهي تقريبا العنوان الكبير نتاع المداخله هذيا. ما نعرفش شكون فيكم اللي حاب يتكفل بموضوع الكريديتاسيون، سيد احمد ولا مدام نهاد؟
0: مسيش نجم نبدا. بون علاش لي ستوديون يجيو بحالينا لليسات الساعه التلامذه معناتها اللي ناجحين في الباك علاش نصدعهم يجيو بحالينا؟ على خاطر في الليسات فما اون بلوري ديسيبلينيريتي، دونك اذا كانوا مغرومين توسكي تكنولوجي دونك يجيو بحالينا يلقاو تو تيب دو شوا اللي هما مغرومين بهم. ثاني حاجه il peuvent passer d'une discipline à une autre في وسط نفس الانستيتو معناها من غير اذا كان هو par exemple عامل ليسانس en énergétique و ويحب يكمل في دومين relié l'informatique نجم يعمل ماستر en informatique في وسط الانستيتو. دونك لو باساج il est souple في وسط نفس الانستيتو. و en plus اذا كان ما حبش السيكل انجينيور بعد ما عمل السيكل بريباراتوار يحب يكمل ليسانس il pourra le faire. إذا كان بدأ بالليسانس ويحب يكمل انجينيور وهو من المتميزين il pourra le faire. دونك
1: هذه بيان سور فوالا ولي بوسيبيليتي هذوما الكل يصيروا سو لورينتاسيون دو ستاف معناها لي زونسيون اللي موجودين والكل هما انتم اللي تعاونوهم على الاختيار الصحيح.
0: اي الحقيقه عندنا دي سيلول دونكادرومون في وسط الانستيتو pour encadrer les étudiants كيفاش يختاروا. والسنتر 4C زيد عنده دور كبير على خاطر ديما يعمل دي جورني دانتيغراسيون ولا دي جورني يفهم فيهم لي ستوديون كومون يسوريونت وين هما لي زونتربريز حتى لو كوتي ابليكي. انت بك سالت قلت الاسم نتاع الانستيتو شنو نجمو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه سيونس ابليكي. دونك هو ماهوش ماهيش قرايه نقراو كهوا سي بلوتو ابليكي. دونك عندنا برشا دي ستاج عندنا برشا دي بروجي وكيفاش يتعرفوا التلامذة على هالي بروجي سي اترافير لانكادرومون تاع الاساتذة والستاف ادمنستراتيف واترافير لو سونتر 4C.
1: باهي تري بيان. نجيو توا لاكريديتاسيون اللي هي البشرى الباهية والمزيانة عند ليسات، شنو نجمو نقولوا عليها؟
2: باهي لاكريديتاسيون حاجة فرحتنا برشا وخدمنا عليها عنا سنين معناها مش الحقيقة مش من سنين راهو عنا سنوات نخدموا في نحضروا في الدوسي ده أبو بخي دوسي لاكريديتاسيون. كي نقولوا اكريديتاسيون سيت اون ريكونيسونس دو لا كاليتي دو لا فورماسيون اوبخي دي انستانس انترناسيونال. ولهنا خدمنا مع اون انستانس معروفة برشا هي ازين في المانيا وجاونا عملوا اوديت سور بلاس احنا والمعهد العالي للتصرف بسوسه والمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا زاد كيف المعهد نتاعنا جاوا عملوا اوديت سور بلاس حضرنا رواحنا عملنا دوسي شافوا الطلبه حكيو مع الاساتذه حكيو مع لو ستاف ادمنستراتيف شافوا دو بري كل شيء ومن بعد الحمد لله خدينا لاكريديتاسيون اوفيسيال. بيان سور فما حاجه مازلنا انكور نخدموا عليهم على خاطر سي ان بروسيس كونتينيو مش باش تقف ناخذوا لاكريديتاسيون سي بون l'accréditation.
1: L'accréditation,
2: il y a l'accréditation, mais l'accréditation, c'est une reconnaissance de la qualité. اثنين مسؤولية على خاطر فما بوكو تشوز تحطت في الدوسير لازم يطبقوا على أرض الواقع معناها نحكيوا على على معناها شو معناها ريفورم كاملة صارت في في الفورماسيون دانجينيور نحكيوا على دي زوبسيون جدد نحكيوا على دي باركور نحكيوا على تعرفوا احنا تورا عايشين في عالم تاع الانفورماتيك اللي عالم قاعد يبدل معناها نحكيوا على الاي اي جينيراتيف نحكيوا على دي نوفو ميتي كاريمون قاعدين يصيروا تو دونك احنا اذا كان من نواكبوش التطورات هذه باش نقعدوا نقعدوا التالي الحمد لله خدينا لاكريديتاسيون وهذه افيك ان لابيل اسمه اور انف سي ان لابيل معناه سبيسيفيك بور لانفورماتيك خلينا انه لو براتيكمون لو سول ديبلوم دانجينيور انفورماتيك جو دي بيان انفورماتيك في جامعه توسا اللي هو اكريديتي وهذه حقيقه فخر للمؤسسه الكل وهذا ما نجمش نعدي معناها الحاجه هذه من غير ما نشكر الناس اللي خدمت وقبل كل شيء نحب نشكر جامعه توسا على خاطر جامعه توسا هي اللي وقفت على الدوسي هذا كله احنا واللي جي وعطاتنا الدعم تعرفوا الاكريديتاسيون اوسي فيها معناها دي فري دونك جامعه توسا كانت هي الاولى اللي وفرت معناها لي فري وقت اللي قات مجموعه من لي زونسانيون في ليسات مجموعه من لي زونسانيون في الياجي يخدموا على الدوسي وقفت معنا وعلى راسهم سي لطفي بالقاسم رئيس الجامعه مدام الفا بوعليك نائب رئيس جامعه توسا وسي وجدي قرباع نائب رئيس جامعه توسا اللي هما اعطاونا لابوي سي وجدي كان حاضر معنا لوغ دو لوديت مدام الفا من اول ما بدينا الدوسي معناها جوسكا سوجور كانت تتبع سي لطفي اكيد كان هو في باله كل شيء ما نجمش ننسى اوسي اداره المعهد سي سامي الشطي اللي والادارات السابقه زاده كيف خاطر احنا بدينا من لي موندا اللي فاتوا في الدوسي اي سيمون زرويس اللي هو شيف دو ديبارتمون الفريق هو فريق صغير مش كبير ميساج نجم نشكروا
1: للسامي نتاعهم
2: عندنا مدام خماجه اللي كانت ليها بالريفورم سي سامي عاشور ديريكتور دي زيتود مدام دليل كنزاري سلمى بالقاسم نهاد بحريه هاي معنا نوتر كوليك جميله بحر وسيد احمد غازي بليش بيان سور ونحب نشكروا زاده برشا اساتذه تعديوا على الدوسي اللي خدموا معنا توتولون
1: يعطيهم الصحه بما انه النتيجه نتيجه ايجابيه وتزيد في قيمه المؤسسه العموميه التونسيه دونك احنا اللي نحبوا نزيدوا ناكدوا عليه انه في ليسات دونك فما سيكل انجينيور انفورماتيك لو سول اكريديتي
2: في الانفورماتيك
1: فوالا دونك حاجه ياسر مزيانه الحقيقه وتزيد في قيمه المؤسسه وهذا مش غريب عليكم سيد احمد مدام نهاد بلوتو دونك باش تحب نختموا اليوم شنو تقول كوم ميساج للتلامذة ناجحين في البكالوريا واللي يسمعوا فيك تاو
0: نقول لهم اللي ابري لاكريديتاسيون دونك البيبان محلوله قدامهم كو سوسوا باش يخدموا بيان سور لاكريديتاسيون على خاطر نوتر ديبلوم اي فورماسيون تاعنا ولاو معروفين اوبري دي اندستريال وزاد ينجموا اذا كان يحبوا يكملوا قرايتهم ولا يخدموا لبرا نوتر ديبلوم نوتر فورماسيون ولا معترف بها معروفه معناتها سو لابيل لا يخليها يخلي الكونتينو معروف على شال انترناسيونال
1: دونك يتواصلوا معاكم نتصور بصفه مباشره يدخلوا على الباج فيسبوك يلقاو دي دوني نجموا يشاركوا في 15 جويليه في يوم التوجيه الجامعي اللي باش يصير في كليه الطب بسوسه فوالا باش يسالوا اكثر يلقاو لي ريسبونسابل غادي
2: يعني ان كلكو سورت هو الدبلوم هذايا كي يبدا ريكونو على شال انترناسيونال عنده نفس القيمه نتاع اي دبلوم من مؤسسه كليه هندسه ولا غيرها حتى موجوده في الخارج باش نبداو واضحين
1: دونك
2: عندك لا ميم ريكونيسونس هيك اش معناها اكريديتي معناها وقت تحط الدبلوم تاعك في انتربريز البرا من تونس يسوفي معناها بور خاطر فما اون سورت دو فيريفيكاسيون تصير باش يعرفوا اسكو ريالمون اكريديتي ولا لا دونك سي بون بالنسبه لهم متفهمين انه فما اون كاليتي وفما اون انستانس انترناسيونال اللي قاعده تتبع في الكاليتي نتاع الفورماسيون هذا هو لو بوان لو بلوز امبورطون وحنا راهو الخدمه ماهيش باش تقف في الاكريديتاسيون مازلنا باش نزيدوا نخدموا على خاطر فما ان دوسي كامل نتاع ريفورم مازلنا نبدلوا ونحسنوا ونحاولوا ان شاء الله انصامبل خاطر لو ستاف ادمنستراتيف والستاف دونسانيون تاع ليسات الكل ما شاء الله نخدموا بعضنا بور لو بيان دو نوتر
1: وهذا المطلوب وهذا المطلوب مصلحه الجميع بيان سور فوق كل اعتبار والمطلوب انه ديما تصير زاده ميزاجور للكونتينو نتاع لي بروغرام الكل سواء ليسانس والا ماستر ولا سيكل دانجينيور شكرا لكم يعطيك الصحه دكتور احمد معليل استاذ محاضر بالمعهد وسيده نهاد بحريه استاذه مساعده زاده بالمعهد دونك اليوم حلينا قوس صغير في علاقه بجديد المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه ليسات باش الناجحين في الباك اليوم كيعرضهم الاسم هذايا قدام هما في دليل التوجيه نتاعهم يعرفوا رواحهم على شنو قادمين ويعرفوا رواحهم اللي هما داخلين المؤسسه عريقه وعريقه جدا سمعتها سبقتها. مشكورين جدا يعطيكم الصحه على الحضور بحضنا اليوم. دونك احنا نكملوا المشوار توت سويت في بايله, نخليكم مع النشره الاقتصاديه على موجاتنا البزنس نيوز ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.
3: سامي سعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
4: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد, نحب نقول له يا سي قيس راهو الحاجة الوحيدة اللي طلع درابو تونس هي الرياض, الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط علي باش نرجع أسامة. أنا جيت أوني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
5: الله يرحم.
4: أول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو أسامة البغاني. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص, أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص, قدام مدرب وما نجمش نخلص,
6: دي فورنيسور
4: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص, قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذوما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون, كل واحد ومشاكله الشخصية مورد رزقه. هذاك أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب, وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش, وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش, قلقني خاطر جمامية على بلاس متاع البو والخو, وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل وقعد في الأخر عنده أولاده ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين أولاد الناس.
3: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي, ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
7: بيزنس نيوز.
8: الموجز الاقتصادي تم اليوم تدشين وإعطاء إشارة انطلاق الاستغلال الفعلي لمحطة تحويل الكهربائي للجهد العالي والمتوسط بمنطقة زعفران التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية, والمنجزة بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار, وذلك بإشراف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ووالي القيروان وعدد من الإدارات المركزية والجهوية والمحلية. رئيس مشروع إنجاز هذه المحطة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدي العجيمي أفاد في تصريح لمراسلنا طارق الفوال بأن المشروع سيساهم في دعم الطاقة الكهربائية وتحسين الخدمات المزداة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز, مضيفا أن محطة زعفرانة تعد إنجازا طاقيا استراتيجيا تم التخطيط له صلب المخطط التنموي 13 للدولة.
9: هو مشروع هذايا ومشروع تشغيل محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 225,000 كيلو فولت 225 كيلو فولت 33 كيلو فولت, هذايا لتعزيز قدرة طاقية لولاية قيروان انطلاقا من منطقة زعفرانة بولاية قيروان بطاقة إجمالية وقاع تركيز زوز محولات ذات جهد عالي بطاقة إجمالية 80 ميجا فولت أمبير للمنطقة. هو المشروع هذايا الحقيقة كان مندرج ضمن المخطط 13 للدولة بتكلفة إجمالية 24 مليون دينار. وقع شوية تأخير في إنجاز المحطة هذه كما تعرفوا لظروف, لأنه معناتها العقد تصحح من 2020 هو الحقيقة, نحن 2026. 2020 كان جائحة الكورونا وكان فما الحرب بين روسيا وأوكرانيا, عملت معناتها تأثير على لوديلي جلوبال متاع المشروع, لكن والحمد لله معناتها بسعي من الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك القوانين والهيئات التي تم إرسائها من قبل رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد لتسريع ولتفادي جميع لإنقاذ المشاريع اللي وقع فيها تعطيل.
8: قدرت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ب 754.6 مليون دينار موفق أفريل 2026, أي بتطور بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورافقت هذه الديناميكية وفق ما أظهرته نشرة لوكالة نهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد ارتفاعا في مواطن الشغل المصرح بها, والتي قفزت ب 31.7% لتبلغ 12,934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعاً. ووفق نفس المصدر فقد تميز قطاع الصناعات الغذائية خصوصا من خلال استحواذه على 312 مليون دينار من الاستثمارات المصرح بها، أي بزيادة ب 59%، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية ب 217.5 مليون دينار، أي بزيادة ب 9.6%، ثم قطاع الصناعات المختلفة ب 128.5%، أي بزيادة ب 90.4%. عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. وصادق أعضاء هذه اللجنة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. دوليا أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن تخصيص نحو 40 مليار دولار إضافية لتوسعة مركز البيانات التابع لها في ولاية لويزيانا الأمريكية، لترتفع القيمة الإجمالية لاستثماراتها المعلنة في هذا المشروع إلى أكثر من 50 مليار دولار. تعتزم كوريا الجنوبية إعداد ميزانية قياسية للدولة تتجاوز 800 تريليون وون نحو 531 مليار دولار أمريكي للسنة المالية المقبلة 2027، في خطوة تعكس رهان سيول المتزايد على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: Business News. جوهرة جيت سيت.
5: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 15 جويلية. أوركستر سيمفونيك دو سوس. طربيات سيمفونيك avec دور صفحة.

0: جوهرة جيت سيت.
1: جوهرة اف ام توندونس توندونس.
2: برعاية مع بوريدو اكتيفيسيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: بوريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأوها مع بعضنا كما مستنسين في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم نحكي على جديد جوجل وأشكالياتها اللي موجودة مع المفوضية الأوروبية، وين نلقاو اللي كونوا جوجل باش تدفع 4.67 مليار دولار، هذا بعد ما صدر حكم نهائي لمحكمة العدل الأوروبية. القضية شنية؟ ترجع ل 2018. اش تقول المفوضية الأوروبية؟ تقول اللي كونه جوجل أساءت استخدام منصة الأندرويد باش تعطي للي زابليكاسيون بتاعها ميزة غير عادلة. بالنسبة للغرامة، الغرامة كانت أكبر برشة، كانت 4.34 مليار أورو، يعني 4.94 مليار دولار أمريكي. لكن جوجل ما سكتتش وعملت العديد والعديد من الطعون. هذاك علاش خفضت المحكمة الغرامة من 4.34 مليار أورو ل 4.1 مليار أورو، يعني من اللي كانت 4.94 مليار دولار أمريكي ولات 4.67 مليار دولار أمريكي. الجوهر متاع القضية يتعلق بكيفية توزيع جوجل للزابليكاسيون بتاعها على مصنعي تليفونات الأندرويد. نعرفوا اللي كونه الأندرويد هو السيستم ديكسبلوتاسيون تملكه شركة الجوجل، يعني أنت إذا كان باش تحب تخرج تليفون وتحط فيه لسيستم أندرويد يلزمك تشري الأندرويد هذايا من عند جوجل. وهذاك علاش نلقاو اللي كونه العديد من ماركات التليفونات الذكية مزودة ببرنامج أندرويد الأساسي وعندها اتفاقيات محددة مع المصنعين هذوم. المفوضية الأوروبية شو تقول؟ تقول لي كونه جوجل استغلت هالاتفاقيات هذه باش تفرض عنوة تطبيقاتها وخدماتها، كما مثلا الجوجل، الكروم، الجيميل وغيرها من الابليكاسيون المملوكة لشركة جوجل من خلال اشتراط التثبيت المسبق. يعني انت اذا كان تشري تليفون اكيبي بالاندرويد باش تلقى فيه الكروم، باش تلقى فيه الجيميل، باش تلقى فيه الموتور دو ريشيرش متاع جوجل، هذو من كلهم تلقاهم بري انستالي. ونعرفوا اللي كونوا صعيب ياسر باش كونوا عندك تليفون فيه انستالي الحكاية هذو الكل باش تمشي تعمل لهم الديزانستال. هذا إذا كان فما الإمكانية باش تنحيهم، سينو السيستام يولي داخل بعضهم عادش يخدم بالطريقة المثلى وباش تحط في بقعته دوترز أبليكاسيون. دونك هذاك علاش المفوضية الأوروبية تقول اللي كونه هذا نوع من الاحتكار وصعب على لزابليكاسيون كونكورنت المنافسة، وهذه تعتبر منافسة غير شريفة. هذاك علاش جوجل باش تدفع نهائيا 4.67 مليار دولار أمريكي إلى المفوضية الأوروبية، وإلا 4.1 مليار أورو كما تحبوا تحسبوها بالأورو وإلا بالدولار. هذا شنو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأمان.
1: تندنس تندنس

0: Baila.
1: دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالحديث على مهرجان المنستير الدولي. بما أنه هيئة المهرجان كانت أعلنت على تفاصيل الدورة الجديدة، دورة 53 من المهرجان اللي باش تنطلق في الأيام القليلة القادمة، باش تنطلق في 20 جويلية وتتواصل حتى 18 أوت 2026 برباط المنستير. بيان سور التفاصيل قريبا باش يتم الإعلان عليها في علاقة ببيع التذاكر، لكن خليني نحكي لكم على بعض المواعيد الكبرى. دونك 20 جويلية باش تكون السهرة سيمفونية 100% مع ليسون فيولون دو زياد الزويري والعوامرية. دونك 23 جويليا عشاق المحفل على موعد مع الأجواء التونسية الاحتفالية والأجواء خلينا نقول الصيفية بامتياز. 24 جويليا عرض مسرحي موجه للأطفال أمك تانجو من إنتاج مركز الفنون الدرامية والرقحية بالمستير. 26 جويليا عرض موسيقي تحت عنوان فلاش باك. 28 جويليا مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي. و 30 جويليا مسرحية بسي لجعفر القاسمي. 31 جويليا في مهرجان المنستير الدولي العرض موسيقي باش يكون مع الفنان محمود فريح انتاج جمعية مهرجان المنستير الدولي. غرة اوت مسرحية الهاريبات للمخرجة وفاء الطبوبي. والحقيقة عديدة جدا العروض اللي باش تتواصل حتى اخر المهرجان، وهي عروض متميزة. ان شاء الله اكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الايام القليلة القادمة، على خاطر الفستيفال باش ينطلق في 20 جويليا ويتواصل حتى 18 اوت 2026. وكل العروض باش تصير برباط المنستير. متابعة طيبة لكم الكل، وأكيد معنا باش تلقاو أكثر أخبار ومتابعات في علاقة بالمهرجانات الصيفية.
0: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. الفن في تونس، نور شيبة.
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي.

0: نادية خالص يا والله ليلة مهبولة يا والله ليلة ونرد الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
1: تربح 3 ملايين كاش من أداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

5:42 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نورمالمون فيت القيلولة عند الناس اللي ممكن زادة طولت ياسر، دونك العشوية صيفية بامتياز، خصوصا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. خليني نقول لكم حضروا رواحكم باش تعيشوا أجواء أحلى وأحلى صيف سنة مع دورة جديدة من مهرجان سوسة الدولي في دورته 67. الانطلاقة باش تكون في 17 جويلية، دونك نفس الموعد ولا تاريخ الافتتاح بالنسبة لمهرجان المنستير الدولي، والاختتام إن شاء الله باش يكون في 15 أوت. كل العروض تصير وتدور بمسرح الهواء الطلق بسيدي ظاهر. نلقاو عام سنة فما 20 عرض، من بينهم 14 عرض موسيقي، 6 عروض مسرحية، وعرض أجنبي وحيد اللي هو أوبرا بكين من الصين. مهرجان يعتبر شيخ المهرجانات التونسية، تأسس عام 58، هو من أبرز المواعيد الثقافية الصيفية في تونس، وينتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبلدية سوسة. دونك شنو تستنيو عام سنة في سوسة؟ تستنيو 17 جويليا سمفونية الخضراء اللي هو عرض الافتتاح، 19 جويليا مسرحية مانيش كشيش لياسين العماري، 20 جويليا جوهرة تغني سهريتكم اللي تعودتوا بها ديما مع جوهرة فيم السهرة الطربية التونسية، 21 جويليا أوديسا بمشاركة رفيق الغربي والأوركستر السمفوني، 27 جويليا التخميرة بقيادة مراد باشا، 29 جويليا نبيها كراولي، 30 جويليا أنغام خالدة بقيادة أحمد الشرفي، 31 جويليا مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية أو نبيل كليب، 2 أوت عرض زياد غرسة، 4 أوت مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسليتي، 5 أوت شيمة الهلالي، 6 أوت زيارة زمرة لعبد الكريم السلايتي وفؤاد السنوسي، 7 أوت عبير النصراوي، 8 أوت ياسوس نغني بقيادة المايسترو فتحية الرحالي، 10 أوت مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، 11 أوت لطفي بوشناق، 12 أوت أوبرا بكين من الصين، 13 أوت صابر الرباعي، 14 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي، 15 أوت حفل الاختتام كيف مع عودتنا سوسة ديما يكون مع فرقة السنباتي للموسيقى العربية. للناس اللي تسأل على أسعار التذاكر، نقول لكم بشكون بين 15 و60 دينار بالنسبة للمدارج، وبين 25 و70 دينار بالنسبة للكراسي، وتباع التذاكر كيف ما تعودنا ديما بمسرح الهواء الطلق بسيدي ظاهر، من مسرح البلدي بسوسة، ومجموعة من نقاط البيع المعتمدة بين مدينة سوسة ومدينة مساكن. أكيد باش نقدم لكم كل التفاصيل وقت اللي يتم تحديد نقاط البيع هذية، باش نقربوا لكم أكثر ونقربوا لكم أكثر الخدمة، وتتحصلوا على التيكيات متاعكم وتحضروا في البرنامج الخاص بالدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. أكيد برشا نقد سواء للبرمجة هذية أو مختلف البرمجات والبرامج اللي صارت في المهرجانات الصيفية في تونس، كيما بنزرت، كيما دقة، كيما العبادلة بالمرسى، كيما الحمامات، كيما كارتاج، وهذا يخلي اجتهاد الهيئة المشرفة أو الجمعية المشرفة على المهرجان ديما في مواجهة لأسئلة الصحفيين، لأسئلة الإعلاميين من خلال الندوات الصحفية الرسمية، وهذا ما يقللش الحقيقة من قيمة المهرجان، على خاطر هو في الأخر اجتهاد وهي رؤية تتحكم فيها عديد العوامل كيما الميزانية والفلوس المعتمدة والظروف ووقتش بدي ويحضروا للعروض. يعني ما هوش سهل في فعلا، حسب ما تبعت حتى في الندوات الصحفية اللي الإدارات المشرفة على المهرجانات والجمعيات المشرفة تقولك ما هوش سهل بالكل التحضير في وقت قياسي لمهرجان دولي في تونس كما الحمامات ولا كارتاج وإلا سوسة، والاعتمادات المالية زادة تلعب دور كبير وكبير جدا. تجمو تعطيونا رأيكم انتم في البرمجة هذية، نجمو تخليو الفيدباك متاعكم، وبطبيعة دي ما نتمنى أنه الأجواء تكون آمنة، أنه الأجواء تكون احتفالية، أنه الصيف متاعنا يتعدى صيف متاع جو متاع عشويات متاع سهريات كيف ما تعودنا ديما في الذاكرة الاجتماعية متاعنا، العائلة التونسية، اللمات، الخرجات، السهرات زادة في المهرجانات اللي هي تدخل في عاداتنا في الصيف. راه وذيك علاش المهرجانات الصيفية تعتبر مادة أساسية لنا، مثال في برنامج بايلة. خليكم معنا، احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى الخمسة و48 دقيقة على موجتنا، نفتحوا المجال للموسيقى، وبعد شوية زادة الموعد باش يكون رياضي مع قسم الرياضة على جوهرة فيم من خلال تقديم جوهرة سبور الستة بالضبط.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: Billy Ayet.
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
5: اهلا وسهلا بكم في اخر الاخبار الرياضيه والبدايه بوسائل الاعلام الاسبانيه اللي تحدثت على تفاصيل ايقاف رجل الاعمال فيرجي تشامبرز واللي عرفناه بدعمه للنادي الافريقي وعمليه الايقاف جاءت تطبيقا لمذكره صادره عن وزاره العدل الامريكيه. الايقاف صار في جزيره ابيزا الاسبانيه واللي تم ايداعه السجن مع رفض الافراج عليه. والاتهامات الموجهه لتشامبرز من طرف وزاره العدل الامريكيه تتعلق بتمويل الارهاب وغسل الاموال وبتحويلات ماليه قام بها من الولايات المتحده الامريكيه الى تونس سنه 2023 وهي الفتره اللي استقر فيها في تونس وعرفت دخوله الى لجنه الدعم في النادي الافريقي. عديد المصادر أشارت إلى أن هذه الاتهامات مبنية على خلفيات سياسية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الأولية. هيئة التسرية للنجم الرياضي الساحلي توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان باركوني للإشراف على المقاليد الفنية للنجم المتوقع الإعلان على تعاقد هذا في الساعات القادمة. رسميا تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وابن مدينة حمام الأنف منذر الجبنياني لتولي رئاسة الهيئة التسيرية لفريق نادي حمام الأنف. حمام الأنف صعد للرابطة المحترفة الأولى ونذكر أنه سيد منجي بحر قدم استقالته لأسباب عائلية من رئاسة الفريق. الهيئة التسيرية لنادي حمام الأنف تتكون من السادة المنذر الجبنياني رئيس، لطفي درويش كاتب عام، سيف الدين دبيش أمين مال، محمد الحبيب الصدفي باش يكون عضو. تصفية المنطقة الإفريقية المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 سنة إناث، المنتخب التونسي يربح المنتخب المغربي بنتيجة 74-48 اليوم. مباراة دارت في قاعة البجاوي في صفاقس ورسمياً المنتخب التونسي إناث أقل من 18 سنة يضمن تأهل البطولة إفريقيا اللي باش تحتضنها الكوت ديفوار من 5-16 أوت القادم.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: غدوة 3-8 متاع الليل بتوقيت تونس، أولى مقابلة نصف نهائي المونديال. المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي، مباراة باش يحتضنها ملعب تكساس بحضور 95 ألف متفرج بإدارة الحكم إيفيان بارتون من سلفادور. 35 سنة الحكم هذا من سلفادور، سبق له تحكيم ثلاثة مقابلات في المونديال هذا، مونديال 2026، تركيا، الباراغواي، اليابان، السويد، سويسرا، كولومبيا. المنتخب الفرنسي من أجل النهائي الثالث على التوالي بعد ما وصل للنهائي 2018-2022، وغدوة باش يلعب نصف نهائي 2026. المنتخب الإسباني من أجل إنجاز مونديال 2010 وقت وصل للنهائي ورفع اللقب لأول مرة في تاريخه. بعد غدوة 4-8 بتوقيت تونس، الأرجنتين للمرة السابعة في الدور نصف النهائي تواجه أنجلترا للمرة الرابعة في المربع الذهبي، واللي تبحث عن أول تتويج لها منذ 1966. رباعي وصل لنصف نهائي المونديال، ورباعي مازال ينافس على لقب أفضل هدافي المونديال. المرتبة الأولى كيليان مبابي وليونيل ميسي بثمانية أهداف لكل لاعب. المرتبة الثالثة هالاند سبعة أهداف، لكن منتخب بلاده انسحب من دور الربع النهائي.

مرتبة رابعة بيلينغهام وهاري كين، كل لاعب عنده 6 أهداف. تقريبا الخبر هذا شفناه في كل وسائل الإعلام ووسائل الإعلام العالمية. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو لا يستبعد فكرة إقامة المونديال 64 منتخب، وقال كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، والمونديال ب 64 منتخب يمنح الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا يساعد في تطوير كرة القدم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتيني قال المونديال هذا ب 48 منتخب منح الفرصة للتعرف على منتخبات مثل الرأس الأخضر، هايتي وكوراساوا. بعد 14 سنة من الغياب، بيليتش يعود لتدريب منتخب كرواتيا. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن تعيين سلافن بيليتش مدرب جديد لكرواتيا بعد ما درب منتخب بلاده المنتخب الكرواتي بين 2006 و 2012. بيليتش تقمص زي المنتخب الكرواتي وعرفناه خاصة في كأس الأمم الأوروبية 1996 وكأس العالم 1998.

0: Baila.
1: الستة واثنين وعشرين دقيقة في بايلة على جوهرة فام. رجعنا لكم بمتابعتنا لليوم. تخلينا نحكيه على الأجواء السينمائية زيدا, بما أنه فن من الفنون وهام جدا تكوين الشباب بيانسور في المجال هذي, المجال السينمائي والفني بصفة عامة. نحكي لكم على المغدي اللي يخصصهم المعهد الفرنسي بسوسة تحت عنوان سيني جون اللي هو موجه, ولا سيني جونيس اللي هو موجه للأطفال اللي عمرهم من 6 سنوات فما فوق. Les contes de Michel Auclos. Donc, la Rire Sifia Hedia Bishkuna très spéciale. Donc, Arbatash Julia, le pharaon, le sauvage et la princesse. L'entrée Bishkuna gratuite, mais rire réservation. Kimakadin Choufoumana fait l'affiche Limajouda à la Checha, la Rire Ciné Jeunesse, Yatadahora Cinemaïa, Awad Nabeha, l'Almahad, l'Alfiranci, Bi Sousa, Kulsif, Hakaïb, Dando Programme spécial, Anchta Mouja, Wadkun Hetfa, Fialeka, Belfunun, Wachosan, Bi Cinema. Donc, 14 juillet, Rodoua, Pshikoun El Mawad Ma, le pharaon, le sauvage et la princesse. Donc, l'Akhika Michel Okelo, Pshikoun Mawjoud, Firaleka, Bi, Tanchit Tadahura Hadea. Donc, Mabin Riwayet, Mabin les légendes, Mabin El Mouramra, l'Aflem Mtea, Tarfou, Lihuma, Maroufin, Lihuma, Fihum, Temezouj, Watalahok, Talekoh, Thakafi, plutôt. Donc, Haja Yisir Maziena, Khususan, Enno, Hadea, Lihali, Lihayel, Haka, Yanmo, Akter, Fa, Akter, Andel, أطفال من عمر 6 سنوات فما فوق. كيف تبدأ هكا الحكاية فيها حبكة, والفيلم هكا تكون فيه بطبيعة شخصيات ممكن تجينا من حضارات مختلفة وينجموا في الأخر يحكيون حكاية تشبه للقصص الشعبية المتداولة. دونك الصغار عندهم الموعد هذية, نجموا تهزوا صغيراتكم يتفرجوا في الفيلم يستمتعوا به, وكما قلت لكم الدخول مجاني من غير حتى ريزيرفاسيون. الحقيقة زادة فما لي ميركودي سيني, دونك اللي هو سيكل سيزون ميديتيرانيا 2026. لي ميركودي الكل ابارتير من 6 نتاع العشية. خلينا نقولوا هو كارفور الثقافة بالنسبة للمعهد الفرنسي بسوسة. 15 جويليا باش يكون الموعد مع 15 جويليا باش يكون موعد مع حسن الفرحاني, ونعاود ناكد مره اخرى راهو لونتري ديما غراتويت اي سون ريزيرفاسيون. اكيد تدخلوا على الباج اوفيسيال نتاعهم على الفيسبوك تلقاو اكثر معطيات على التظاهرات السينمائيه الثقافيه هذه اللي نظمها المعهد الفرنسي بسوسا. وكيف ما عودنا ديما يحاول انه ينوع في الانشطه نتاعو ويكون عنده انشطه هادفه بيان سور موجهه للشباب للتلامذه لليافعين من كل الشرائح العمريه. واليوم هاو حكينا لكم على موعد سينمائي موجه للاطفال كما قلنا انطلاقا من 6 سنوات. متابعة طيبة لكم الكل, وبه برشا راهو انه هكايا نحطوا صغيراتنا قدام فيلم سينمائي موجه للاطفال, فيه الحكاية فيها اللغة, يتعلموا يفهموا شنو اللي صاير, واكيد باش تصير حلقة نقاش حول الفيلم هذايا وشنو تعلموا منه, شنو اللي تفرجوا فيه, شنو اللي يعجبهم, شنو اللي ما عجبهمش. وهذه يظهرني حلقة النقاش نجم تكون حتى اهم من مشاهدة الفيلم في حد ذاته, على خاطر لو فات انه فما اسئلة وفما توجيه الأسئلة هذيك, والصغير يتعلم أنه يعبر ويتكلم, رأي هذيك حاجة مهمة وهامة جدا في صقل شخصيته. دونك شجعوا صغيراتكم أنهم يتبعوا تظاهرات هذوما, وإن شاء الله بيان سور المتابعة تكون طيبة والموعد يكون مزيان لكم الكل. إذا كنتوا تسمعوا فينا خصوصا أنه برشا أولياء يقولك عطيونا لي بون بلان بالنسبة للصغار, نحبوا الصغار يتفرهدوا, احنا زيدا معاكم نحبوا الصغار يتفرهدوا, أما نحبك تفرهيدك اللي يكون موجهك اللي يخرجوا فيه بحاجة جديدة يتعلموها, واكيد اذا ما خرجوش بالبرشا باش يخرجوا بشويه, واكيد لو فات انهم يتحطوا ان كونتاكت مع صغيرات من في اعمارهم ولا اكبر منهم بشويه, هذاك يوسع حتى في دائره المعارف نتاعهم. وكونوا متاكدين اذا باش تهزوهم مره راه وحدهم وحدهم المره الثانيه هما اللي باش يطلبوا منكم الديستيناسيون هذيك, ويقولوا لكم هزونا نتفرجوا في فيلم في المعهد الفرنسي بسوسا. متابعه طيبه لكم الكل, احنا مازلنا معاكم حتى للسبعه نتاع العشيه, عندنا هكا تنويع كبير برشا في المحتوى اللي نقدمه لكم في بايله, مره سينما, مره عروض مسرحية, مرة عروض موسيقية, وأكيد عنا متابعات لمختلف الأحداث الثقافية في تونس, وهذه في إطار أنه نشجع على الإقبال على التظاهرات هذه, على خاطر تدخل كما قلت لكم في الذاكرة الاجتماعية متاعنا في أجواءنا الصيفية. وتعرفوا زيدا أنه النشاط الثقافي في تونس راهو يدعم في جانب كبير منه المشهد السياحي والنشاط السياحي لبلادنا, وتعرفوا أنتم أنه النشاط السياحي هو ركيزة من ركائز الاقتصاد في تونس. Let's go.

0: Baila. الستة 41 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. وتعرفوا أنه في بايلة نحكي برشا ثقافة، نحكي برشا فن، نحكي برشا مهرجانات صيفية. وبما أنه طبيعة البرنامج تقتضي لأحنا نتبع زيدا كل الأخبار الجديدة، دونك هذيك علاش باش نختموا اليوم برنامجنا والغونديفو متاعنا بحاجة ياسر مزيانة من خلال استضافة فنية بامتياز للفنانة التونسية درصاف الحمداني اللي تلتحق بنا في استوديواتنا في جوهرة فيم. نقول لها مساء النور. أهلا وسهلا مدام.
1: مساء الخيرات. وفي استوديوهاتكم في سوسة.
0: مرحبا بيك يا لالا، مرحبا بيك.
1: مش أول مرة، برشا مرات ما عندي برشا ما جيتش للسوسة. جينيرالمون نمشي للاستوديو نتاع تونس، واليوم فرصة اللي احنا موجودين.
0: مرحبا بيك ديما سواء في سوسة أو في تونس، وأنت في الدار والتعامل معك كان في أكثر من مناسبة أكيد. دونك أنت اليوم بحضينا في بايلة للحديث، وحديث إن شاء الله باش يكون مطول نختموا به البروغرام اليوم على جولتك الصيفية. دونك الحقيقة حبيت ساعة نبدأ هكا بحاجة سبونتاني شوية. درصاف الحمداني كيفاش تعيش الجو الصيف؟
1: ومع سخانة ساعة
0: انا تعرف علاش معناها جاتني الانسبيراسيون تاع السؤال هذايا من اللوكم تاعك، ودخلتك كي علقت على الكليماتيزور والكل، دونك هكا جات هكا الفكره سبونتانيمون.
1: جوستومون مشكلة الكليماتيزور اللي احنا لي شونتور لي شونتوز ديما عندنا الموضوع هذايا دايوغ مقلقين رانا كي نمشيو للبلاصة
0: على الاخر. مش انتوما مقلقين، اما الكليماتيزور يقلقكم.
1: فوالا يقلقنا، واحنا زادا مقلقين على خاطرنا رم نمرضوا رانا. مالوغوزمون احنا الصيف بالنسبة لينا هي سيت اون سيزون دو ترافاي، و سيزون يلزم السوت يكون فيها في معناتها اون فورم. يلزمنا ما عندناش الحق اليغور، على خاطر ديجا الريتم نتاع الصيف ماهوش ساهل، ومعناها هو بطبيعته الواحد حتى كان ما عنده شيء ما يرقدش بكري في الصيف بالسخانه هذه. مي الحمد لله الحمد لله تو فا تري بيان.
0: ربي يكون في عون الفنانين الكل اللي بالحق الصيف بالنسبه لهم هو موسم العمل، وعمل في ظروف كما نقولوا مناخيه واجواء، يعني هاك تشوف حتى السخانه قاعده تتبدل علينا من عام لعام. فوالا قاعده تتبدل برشا زاده. دونك نجيو الموضوع المهرجانات الصيفية بالنسبة لدرصاف الحمداني. سؤالي، هل المهرجانات الصيفية ما زال عندها نفس السحر معناها للفنان بعد سنوات من الخبرة والتجربة والوقوف على المسارح؟
1: للفنان وللجمهور ما زالت عندها نفس السحر أكيد. كي يبدأ عرض جميل ومنتظر سورتو معناتها وفيه مقومات الموسيقى الجميلة أو المسرح أو أي حاجة معناتها في مجال من مجالات الفن تكون مخدومة على قاعدة، الناس تجي تتفرج بكيف ويعملوا جو. هو الصيف كيف دو توت فاسون، والخروج في الليل وضيف اكزاكتومون والخروج في الليل واحد معناتها يلزم الجمهور يعمل جو، حتى الفنان معناتها كيف يكون موجود على المسرح. فما السهرات الصيفية عندها رونق آخر، مش كيما الاندور كيما الاوتدور معناتها.
0: نجيو نحكيو عليه الموضوع هذايا، المسارح المغلقة والفضائيات المفتوحة والمسارح اون بلانير كيما نقولوا. الحقيقة احنا الصيف والمهرجانات الصيفية سيت اون اتيكيت معناها سوسيال كوليكتيف عند الناس الكل، خصوصا في تونس.
1: أكيد.
0: فما حتى ساعات فما مستمعين يتفاعلوا معنا تلقاهم عايشين البرة أو من الشقيقة الجزائر أو ليبيا، يقولون ياسر تركزوا على المهرجانات
1: مثل
0: في المادة الإعلامية نتاعكم، يقولون خاطر المهرجانات عندنا احنا كيما
1: ثقافة صيفية. احنا
0: ثقافة صيفية بامتياز،
1: اي من اللي تونس من اللي حلينا عينينا معناتها، ونحن مش احنا بركة حتى جدودنا قبل كانوا يخرجوا، حتى كان ما فماش مهرجان كارتاج هذاك من اللي تخلق كارتاج والناس تمشي له معناتها لكل السهرات، ما كانوش يفلتوا. انا نحكي مع مي بارون يقولوا لي كيف حتى وكان ما فماش كارتاج فما خرجات اخرين للصفصاف سيدي بوسعيد ولا في سوسة زادة كيف للبوجعفر، ولا يعني اماكن اللي هي معروف عليها السهريات ومعروف عليها السمر سختو السمر
0: والمهرجانات يعني. الكبرى درصاف الحمداني اليوم بعد التجربة هذية شنو يمثل لها لقاء الجمهور في الصيف مقارنة بالحفلات المغلقة اللي تنجم تصير في اوقات اخرى في في في ديسمبر في جانفي في فيفري، والا المسارح دونك بالنسبه لك انت نتصور فما امبرانت سبيسيال عند جمهور الصيف، جمهور
1: هو
0: المسارح المفتوحه.
1: اكيد هو جمهور، وهو فما دي بوبليك ما فماش ان سول بوبليك، يعني حتى المسارح المفتوحه كل فضاء وكل مهرجان عنده الجمهور نتاعو. تو كيما مثلا مهرجان قرطاج عنده جمهور معين ومعروف، وحتى كل عرض في قرطاج عنده جمهور. وكي تحكي مثلا على مهرجان الحمامات الدولي كيف مهرجان الحمامات عنده جمهور خاص وعنده اسبي معناتها عنده une attitude différente. الجمهور يكون يجي معناتها مثلا باش يستمع. كما البارح شفت ما نجمتش نحضر مالوغوزمون مي شفت عرض ظافر يوسف, تحس اللي يعني الجمهور فما اون كاليتي دو بوبليك كي ديفيرونت, فوالا اون اوتر كاتيجوري, كيما مثال سيدي الظاهر زاد كيف كيف, كيما الجم اللي تو نحكيو عليه, معناها كل فضاء وكل مهرجان عنده خاصيته وعنده الجمهور نتاعو, مش معناتها راقي وغير راقي, لا با دي تو, نجم تكون حاجه بالعكس. شعبيه ولكن عندها الرونق نتاعها, عندها روحها اللي ديفيرونت دو لوتر.
0: درساف الحمداني من الفنانات القليلات في تونس اللي يجمعوا بين الموهبه بين الصوت بين الحضور الركحي بين التكوين زاد الاكاديمي, واكيد يعني غزرتك للجمهور او للعرض تختلف من اطار الى اطار. انت هل تتقاسم الراي مع بعض الفنانين سواء من تونس او من الخارج اللي يقول لك مثال جمهور كارتاج يخوف, هذا المتداول عموما يقول لك كارتاج تخوف, جمهور كارتاج يخوف, هل صحيح هذا؟ انت عندك الانطباع هذا والاحساس هذا والا لا؟
1: سا ديبون بشنو تطلع في قرطاج, اذا كان مثلا باش تطلع وسا ديبون كيفاش, اذا كان رايي هذايا وزاد بما اني انا معناها كنت مديره مهرجان فجو بو كومبروندغ شويه حاجات معينه في البرمجه في كذا. اذا كنت برمج مثلا اسم في بلاد معروف برشا ويجي لبلادنا نحنا مثل ما همش حافظين للجمهور حتى غنيه, صعيب باش يتفاعل معاه الجمهور. ممكن يجي على خاطر اسم كبير ولا على خاطر خذاو المهرجان قرطاج, معناتها بالنسبه ليهم هذيك ثقه عاميه كما نقولوا نحن انه العروض كلها مزيانه, الاسم هذا موجود ولكن مش الاغاني كلها محفوظه. مثلا ينجم يكون هذاك الفنان هذاك ينجم يكون عنده رهبه من الجمهور اللي هو يقول لك زعما نعجبهم زعما يتفاعلوا معايا زعما اسكو حافظين غنياتي ولا لا, فهمت؟ وكيف كيف معناتها بالنسبه ل
0: مش سحر المكان معناها نقول
1: واحد. لا سحر المكان كبير برشا ولا لا والله وانا واحدة من الناس بالرغم من سحر المكان وعظمته وكل ما نطلع على ركح قرطاج نحس في روحي كأني في داري, حاجة ذي احساس بريسك عمري ما حكيته, بالحق نحس بأريحية كبيرة برشا وما نعرفش منين جاء الاحساس هذاك, ولكن ياسر ياسر نرتاح على مسرح قرطاج.
0: ممكن يرجع للموازنة اللي عندك معناها وقوته الشخصيه بتيت
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الجانب الفني والجانب الاكاديمي.
1: لا فما مسارح اخرى حكايه روح هي راهو معناتها يمكن زاد تاريخ المكان وزاد حتى الاركيتكتور راهو عندها قيمه
0: اكيد. ممكن في كارتاج على خاطر تحس روحك في بلاصتك خاطرك بنت بلاد من الاخر.
1: ممكن جنسي
0: كيفاش معناها يعني الواحد يحس روحه هو ابخي تو في بلاده معناها صحيح.
1: أكيد
0: مسرح كارتاج للي ما مشيش لكارتاج ونقولوا لهم بالحق يعني يلزمكم تمشيوا باش تفهمونا حتى على شنو قاعدين نحكيوا في علاقه بالاطار المكاني. به درساف الحمداني السنه تشارك في عدد من المهرجانات التونسيه, شنو حضرت لجمهورك دونك؟
1: حضرنا فما تربيات سيمفونيك اللي هو سبيكتاكل ان شاء الله جوستومون ذاك علاش نحضرت في سوسه, على خاطر كنا قبيليك في البروفا مع الاوركستر سيمفونيك دو سوس اللي سبق لي تعامل معاهم في كونسير دو جور دو لان اللي هو 2 جانفيي, قدمناه في مسرح البلدي بسوسة وكان تعامل جميل جدا جدا, ومعناها لقيت أريحية كبيرة ولقيت زادة ان غران كونفور في الكولابوراسيون مع المايسترو محمد الرويتبي مع الأوركستر سيمفونيك دو سوس. وجاء العرض هذايا اللي هو في الجم في مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم
0: 15 جويليا
1: بعد غدوة. جاي كوم من سوريز سور لو غاتو, على خاطر بالنسبه لي انا بعد ما قدمنا كل عرض في جانفي حبيت نعاود عرض اخر, وجات الفرصه هذه وفي اروع ما يكون, على خاطر ما نجموش نحلموا باكثر من لونفي تياتر نتاع الجم, معناتها لونفي تياتر رومان نتاع الجم والمكان وحتى حلاوه ورقي البرمجه, على خاطر داخله في الجو هي جوستومون, معناتها هو سي ان كونسير كي فا اكزاكتومون افيك لامبيونس جينيرال, وحتى البرنامج كيف زاد اللي محضرينه فيه معناتها حاجات ياسر مزيانه.
0: جوستومون هذا سؤالي باش نساله لك, بين جانفي وجويليا فما فرق كبير برشا,
1: فما اون ديفيرونس.
0: دونك فوالا حضرتوا حاجه سبيسيال للعرض؟
1: حضرنا طبعا هو هذيا سبيسيالمون الطرب السيمفوني طربيات سيمفونيه, والاختيار كان على بعض الاغاني التونسيه معناها معاد توزيعها بالطريقه السيمفونيه والعديد من الاغاني الشرقيه الطربيه كذلك, وفما انديو زاد باش نقدمه انا والفنان حيدر امير أتو خليكم تكتشفوا
0: هذه سوربريز اللي تتشوق بها الجمهور باش يكون موجود إن شاء الله.
1: فوالا.
0: 15 جويلية نعاود نذكركم بالموعد بعد غدوة في مسرح الجم. دونك جمهور المهرجانات الصيفية اتفقنا اللي هو يختلف على جمهور الشتوية، جمهور القاعات المغلقة والمسارح المغلقة
1: طبعا.
0: دونك هذا يطلب منك ولا يطلب ولا يفرض عليك بوتيتر تحضيرات خاصة، ما نعرفش إذا أنت من النوع اللي تهتم برشا بالحضور الركحي متاعك، إنه باغ إكزومبل
1: برشا
0: تقول أنت ما يصيرش فشتي ما نتحركوش برشا سيغ سين، أما في الصيف لا باش نعطيوك الإنرجي باش نعطيوك الطاقة.
1: لا لا أنا بالنسبة لي صيف ولا شتي جو دون لا ميم إنرجي، تحذير زادة كيف كيف وكل حاجة نعطيها كارها ونعطيها معناتها قيمتها والجمهور هو بيدو. أكيد ممكن العروض الشتوية ولا العروض اللي في الفضاءات المغلقة تكون حميمية أكثر، تكون أنتيم أكثر، نجمو معناتها نركزوا أكثر على الطربي على الاسبي بتاتخ الناس تسمع أكثر، مش كما في الصيف يحبوا يتفرهدوا ويقول لك يعني. وكما قلت لك كل فضاء عنده ناس ومعناها
0: عنده الناس متاعهم. معقول جدا، وهذا شوقنا الحقيقة لعرض بعد غدوة. دونك خلينا نخرجوا شوية من المهرجانات التونسية على خاطر الأخبار اللي عنا زادت تأكد لي أنت عندك حضور إن شاء الله في واحد من المهرجانات الكبرى العربية. قبل ما نفصحوا على اسم المهرجان هذايا نحب نسألك شنو الفرق بالنسبة لك أنت بين مهرجان تونسي ومهرجان عربي أو أوروبي؟ ونعرف اللي أنت زادة ناشطة خارج تونس، يعني توتو لون دو لا سيزون تلقاك موجودة ما شاء الله في بلدان العالم الكل.
1: كنا موجودين في لا نوي بلو في جنيف اللي هي ليلة جميلة جدا، لو 4 جويلي عملنا سهرية، عرفتم كل السهريات كل المهرجان في ليلة واحدة ويبداو من 7 متاع العشية حتى المطلثة متاع الصباح. سيتي مانيفيك.
0: دونك
1: عملنا ما تبرشا برشا في رق طلعت على زوز مسارح. بالنسبه لي انا الفرق في ممكن في التعامل مع الجمهور اللي هو ساعات نفسر حاجات مثلا في البلدان العربيه ما نفسرهاش، انا نحكي برشا مع الببليك. وكي نمشي للبرة نحكي كسوا بالفرنسي بالانجلي ونحاول حتى نحفظهم أغاني. إيه سا تري امبورطون خاطر قبل ما نخرج نخلي لامبرانت نتاعي، مش هكاك هكا مشيت وجيت فنانة
0: باش نقولوا فنانة تحضر في الخارج من تونس يلزمها اوبليغاتوارمون تكون سفيرة، وانك تحمل لقب زادة سفيرة زادة هذايا ماهوش ساهل. دونك يلزمك تكون عندك خاصية البروكسيميتي القرب من الجمهور نتاعك مهما كان
1: نضحكهم ساعات زادة
0: بوركوا با بوركوا با
1: سي تري امبورطون.
0: اي سي تري امبورطون. شنو المهرجان التونسي اللي عنده مكانه خاصه في قلبك انت خاطر حاوست بينا توا من كارتاج حكيت شويه جبت على الحمامات بما انك متابعه زاده لمهرجان الحمامات وكان لك في وقت من الاوقات حضور في الحمامات نعرفنا الجم. دونك شنو المهرجان اللي تقول انت سبيسيال؟
1: والله ما فهميش واحد برك سبيسيال، كما قلت لك كل مهرجان عنده الروح متاعه. نحب برشا مسرح سيدي الظاهر زادة في سوسة، وكان لي حضور جميل جدا في سوسة. مسرح قرطاج طبعا العظيم، ومعناتها وكي تمشي غاديك تشوف قديش من حد تعدى على أكل الركح هذاك. سي سا سكي في معناتها الاحساس اللي تحسه وانت سور سين. الجم فرحانه برشا اللي راجعه توا للجم خاطر عندي سنين ما رجعتش للمهرجان الجم اللي هو بالنسبه لي انا برمجه. قاعده نقرا في كلمه جوهره باش نقول برمجه قلت جو
0: ما يسالش
1: امباكت قوي. انتم ما تحطوا كلمه جوهره بارتو هذي
0: مدروس هذيك كله مدروس.
1: حبيت نقول برمجه. البرمجه نتاعو ابار معناتها مهرجان الجم السيمفوني وتو سكو جو سي اللي هو الجمهور يجي حتى من خارج تونس يجيو يعملوا سياحه وبالحق تري تري امبورطون. وانا نعرفها الحكايه هذه وبرشا الناس حكاو لي معناتها سور بلاس قالوا لي راهو نجيو سبيسيالمون باش نتفرجوا في لي غران اوبيرا او كان عادي وجميع دون ان اوتيل ونتفرهدوا شويه ونتفرجوا في معناها ياخذوا ان باس بور لو فيستيفال ويتفرجوا في 3-4 كونسير.
0: هذوك ما عندهم فرصه من نوع اخر بتيتخ ماهيش هي نفس الفرصه اللي موجوده عند الجمهور التونسي. هذيك علاش ديما واحده من الناس نحب هكا نفهموا اكثر هل سيميولوجي اللي قاعده تصير في مهرجاناتنا الصيفيه وفي الكونسوماسيون للارغ بصفه عامه. دونك ما نعرفش اذا انت ما زلت تشوف انه المهرجانات الصيفيه ما زالت تقوم بدور ثقافي يعني كما كان قبل؟ يعني لا كونسوماسيون دو لار اليوم اختلفت مع الاجيال الجديده او الحاجه نتاع الفنانين ومع الجيل اللي قاعد يستهلك، اللي احنا اليوم نحكيوا على اجيال الفا بيتا، دونك احنا صحيح بتاتر نتقاسموا ذكريات مع عائلاتنا مع والدينا مع خالتنا مع جدنا وقت اللي كانوا يهزونا هما، اما اليوم ماك تعرف فما اون سورت دانديبوندونس عند الجيل الجديد. دونك هل الكونسوماسيون دو لار اليوم مازالت عندها امباكت؟
1: لا شوية في حاجات في بلايز كما قلت لك، فما بعض البرمجات اللي أنا كي نقرأها كي نقول أي هاي والله برمجة إكيليبري محترمة تحترم جمهورها، وكذلك فما تحس فما اون ليني اديتوريال، تحس فما حاجه معناتها تربط وين تحب توصل بيها، كل شنو المخرجات سكوا لي اوتبوت نتاعك بعدك الاديسيون هذيك ولا بعدك شنو المهرجان، شنو الصيغه نتاعو، شنو هي صبغته، كيفاش تحبه معناتها، دو كل كولور تحبه.
0: كي عملت هو كي عملت البرمجه هذيك انت كهيئه ولا كجمعيه مشرفه على المهرجان لوين تحب توصل؟
1: فوالا
0: ديما يتسال هو
1: اكزاكتومون. فما مهرجانات عندهم الطابع نتاعهم الخاص كما مهرجان المالوف مثلا في تستور، كما قلت لك معناها الجم، فما مهرجانات صيفيه اللي البرمجه تحسها جوست معناها برمجه نتاع ترفيه
0: وللاسف الشديد عام سنه مهرجان المالوف بتستور يلغى لاسباب بيان سور متعدده وبتيتر نحكيو فيها في اوقات اخرى، دونك
1: يوجع القلب ولا
0: محاله على الاخر، وخصوصا هالبغات فيغ اللي قاعدين نقراو عليه من هنا ومن الغادي بين الهيئه المشرفه على المهرجان واطراف اخرى. الحقيقه احنا هذا الكل ما نحبوش، خاطر احنا نحبوا ديما نسوقوا احسن تصويره ونحافظوا على مهرجانات اللي هي تعتبر الحقيقه دي بيلي في تونس.
1: بالطبيعه راهو تحكي سنه على 60 سنه مالوف و60 سنه كارتاج، راهو معناتها ماشيين اون باراليل معناتها
0: للاسف الشديد. به عام سنه عندك مشاركه عربيه متميزه باش تكون ان شاء الله في الاردن، دونك ماهوش غريب هو الحقيقه المشاركات العربيه والانفتاح العربي بصفه عامه، دونك المشاركه في الاردن شنو تمشى شنو تمثل لك وخصوصا مهرجان
1: جرش؟
0: جرش
1: فوالا
0: مهرجان جرش
1: والله تعرف جرش ملي كان جرش وقتها، خاطر بون جيت عوام في جرة الحرب وفي جرة المشاكل معناتها في المنطقة معناها ألغية وقعد مدة معناتها، أما من قبل كنت أنا نراه كيما كارتاج بالضبط، معناتها نراه جرش فيه الإشعاع العربي، وهذاك اللي كان معناتها بالحق معناها كان هكاك في فترة ما، وكنت نحلم باش نطلع على مسرح جرش. برشا أعوام حكينا ومن بعد ما تمش، ومن بعد كيف معناتها كانوا عندهم شوية مشاكل متاع تنظيم، شوية حتى بالنسبة للسفر معناها كما قلت لك كانت فما شوية كالكوز ريستريكسيون وكل شيء، عمناول كيف حاولنا ما صحتش السنة عادة سيئة
0: الحمد لله. دونك العرض إن شاء الله يكون إن شاء الله يا ربي ثابتة هذه المحاولة
1: الحمد
0: إن شاء الله ثابتة وإن شاء الله ناجحة. دونك نحكيه عليه عرض في 30 جويلية في جرش اللي هو انطلقت منه عديد الأسماء الفنية، وكما قلت أنت بالحق يعني هو واجهة سياحية وفنية بامتياز للأردن، يعني كي تحكي أنت على الأردن أوتوماتيكمون تحكي على جرش،
1: تحكي
0: على جرش معناها. دونك حسب رأيك الجمهور العربي والأردني اللي باش يكون موجود باش يقبل ويستقبل الغنية التونسية بترحاب والموسيقى التونسية بترحاب؟
1: أنا متأكدة لأي، على خاطر أنت وكيفاش تقدمها الأغنية التونسية، سي تو اي فيير وتحكي عليها وتقول لهم راهو هذا تراثنا، هذا اسمه المالوف وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، الناس الكل تستقبل الفن الجميل. وفما طبعا اللي هو معناتها مشاركة كذلك الجالية التونسية معنا غاديكا وسفارة تونس، مشكورين جدا السيدة السفيرة معناها وقفت برشا باش يكون العرض هذا موجود، وأنا فرحانة معناتها أني أمثل تونس في جرش،
0: دور من أدوار سفراءنا في الخارج.
1: بالضبط مشكورين. وأنا نحب نقول زادة اللي من واجبنا نحن أنه أن نغني الموروث متاعنا، أن نغني أن نعرف بالأغنية التونسية، وهي مانيش مش غنية على التعريف راه، ولكن تحل اليوم لي ريزو سوسيو باش ما نذكرش معناتها لو ريزو اللي هو معروف برشا فهمت، تو تلقى ناس راه وتغني وتتكلم بالتونسي ويعملوا ماهمش توانسة،
0: هي محاولة
1: فما دي ترند فما دي ترند اللي عباد تغني في التونسي، عباد تتكلم بالتونسي يعاودوا مثلا سكتشات ولا حاجات نتاع على الشان وان مان شو ولا حد يعاودوهم بطريقتهم الخاصه. وقلت والله فما انفتاح
0: لا لا قمت على اللهجه واللغه ما عادش عنده حتى
1: لا لا ما عادش فما بالحق ما عادش فما معناها وانا نحس اللي فما اهتمام توا ولا باللهجه التونسيه وديما تراهم يقولوا محليها لهجتكم قداش تعجبنا ونفهموكم رانا وكذا دونك علاش ليه
0: علاش ليه دونك والحمد لله نحينا كل الكليشيه القديمه نتاع اللغه
1: اكزاكتومون
0: اللهجه ما تتفهمش
1: كان نحبوها نحنا تتفهم والله تتفهم
0: هي تتفهم وخصوصا بالطبع التونسي والفني اكيد باش تتفهم ورساله الفن راهي تنجم تكون رساله نون لانغويستيك معناها الحاجه اللي تمس الروح تمس الروح مهما كانت اللغه
1: اكزاكتومون وهذاك علاش انا كيف نمشي لوروب ونغني مش قاعدين يفهموا في كل شيء نحاول نفسر شويه نعمل اون بوتيت تراديكسيون اما هما يقول لك انا حتى كي نسمعك راني تو مونبورت من غير حتى ما نفهم بالاي بي سي شنو قاعده تغني
0: من اقوى الرسائل الفنيه اللي موجوده عند الموسيقى والفن بصفه عامه. سؤال نختم به بما انه ما عادش عندنا برشا وقت، شنو تضيف مشاركه كما هذه الدوليه لفنان تونسي في مهرجان كما قلنا قبل كان هو انطلاقه مميزه لبرشا فنانين؟
1: كما قلت لك سي اون بيل فيترين و بلاتفورم حتى بالنسبه للنتوركينغ معناتها حتى باش تتعرف على ناس باش تقول انا موجود فوالا راني جو سوي فلانه اوكي الاسم معناها ممكن يتوارد موجود ولكن مش كيما الناس تجيك تشوفك في بلادهم يتفرجوا فيك في بلادهم سور بلاس وديما المهرجانات سي اون اوكازيون باش تحل معناتها ابواب باش تحل افاق اخرى لما لا لتعامل فني مثلا ولا باش نعاودوا نرجعوا مره اخرى لمهرجان اخر في الجهه يعني ديما الابواب مفتوحه ان شاء الله
0: ديما يبقى الامل قائم بيان سور. نخلي لك كلمه الختام فنانتنا درساف الحمداني دونك اني الحقيقه نتكفل بمهمه الدعوه دعوه الجمهور انهم يكونوا حاضرين في الجم نهار 15 جويليا اللي نجم يمشي للاردن بوركوا با نهار 30 جويليا صح عليكم بالمناسبه
1: دزوا معايا
0: باش نندم وراكم بالكل ونخلي لك كلمه الختام في اللقاء هذا اللي كان اكسبريس الحقيقه في بايله
1: اي هذه انا كما نقولوها اختفنا لقاء بعد بعد البروفا ان شاء الله مره جايه نجي نعمل اون ايميسيون كامله ونحكي ومعطى بون بورتري فرحانه بوجودي معكم ميرسي بوكو ميرسي ا توت ليكيب ميرسي جوهرة اف ام وإن شاء الله وين ما يكون الفنان التونسي يفخر به الجمهور التونسي خاطر فما والله فما ميساج أنا نحب نوصله كونوا ذوي النقد البناء مع الفنان التونسي ما تضربونيش بالقوير أنا فنانين بريتو حساسين ألوغ احنا نحب الجمهور يكون متضامن معنا مهما كان شنو نقدمه عجبك ما عجبكش مثالش كنت نجم تقول كلمة حلوة والكلمة اللي ما عجبتكش مش لازم خاطر فما توا برشا برشا تسرع في الكتابة على اللي غيزو سوسيو اللي ساعات توجع القلب فارحموا شوية بركة الفنان التونسي خاطر راهو حساس وتابعونا رانا نرفع الرأس
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله رسالة تكون مضمونة الوصول على جوهرة فيم. شكرا لك درساف الحمداني على الحضور معنا.
1: شكرا لك انت
0: شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا ختم الموعد بالنسبة البايلة دونك نخليكم توت سويت مع قسم الأخبار باش يقدمونا النشرة الرئيسية للأخبار على مجريتنا. التحية توصلكم عند ليكيب الكل ياسمين جديدي في الديجيتال شكرا لك حسام القايد في الإخراج وتقنية يعطيك الصحة سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم غدوة بحول الله موعد جديد كالعادة من الأربعة حتى للسبعة ديما في بايلة على جوهرة فم. بون سواري باي باي.
2: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي
2: مريم نوردي

0: يا خالص يا والله ليلة مهبولة يا والله ليلة ونرد الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. الحق في التشغيل يتصدر مطالب التحركات الاحتجاجية في تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية. وقتلى بهجمات روسية أوكرانية متبادلة وقمة في باريس لدعم كييف. في تفاصيل الأخبار، أفاد المرصد الاجتماعي التونسي بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثقة وفق تقريره الدوري. وأوضح المرصد التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر هذا اليوم أن أغلب التحركات الاحتجاجية تركزت في تونس العاصمة، تلتها ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية الأخرى. وفيما يتعلق بالفاعلين الاجتماعيين، أشار المرصد إلى أن العمال والموظفين كانوا الأكثر مشاركة في الاحتجاجات، يليهم النشطاء والسكان ثم أطباء الخدمة العامة والنقابيون والمعطلون عن العمل من حاملي الشهادات العليا. وبين التقرير أن 81% من التحركات الاحتجاجية اتخذت أشكالا ميدانية، من بينها الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات، فيما تمثل 19% منها في بيانات وتحركات عبر الفضاء الرقمي ووسائل الإعلام. أيضا رصد التقرير حالات العنف المسجلة خلال الفترة ذاتها، حيث تصدر العنف الجسدي قائمة الحالات الموثقة بنسبة 46.7%، يليه العنف المالي بنسبة 17.8%، ثم العنف المؤسساتي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 11.2% لكل منهما. وأضاف المرصد أن ولايات نابل وتونس وسوسة سجلت أعلى عدد من حالات العنف الموثقة، مشيرا إلى أن الرجال مثلوا 82% من المعتدين و47% من الضحايا مقابل 25% للنساء، مع تسجيل حالات ضحايا من الجنسين. في شأن آخر، استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم فرانسوا ديومون سفير مملكة بلجيكا بتونس، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. وبهذه المناسبة ثمن الوزير التطور الملحوظ الذي شهدته علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين منذ توقيع معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة في 17 نوفمبر 1839 وعلى امتداد 7 عقود منذ استقلال تونس، ونوه بمشاريع التعاون التي تنسجم مع أولويات التنمية في بلادنا على غرار الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل. وعلى صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد النفطي على تمسك تونس بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة مع هذا الفضاء والقائمة على الاحترام وتبادل المصالح والمنافع، معربا عن تطلع بلادنا إلى مزيد تعزيزها وتطويرها بما يجعل منها علاقة أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للخيارات السيادية لكل طرف. مثل موضوع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني محور أعمال القمة الإفريقية لمجلس التعاون العلمي العربي الذي انطلقت أشغالها اليوم في الحمامات وتتواصل على مدى 3 أيام تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية. دولياً كتب الرئيس الأمريكي ترامب على منصته تروث سوشيال اليوم وأعلن عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده ستعرف من الآن فصاعداً باسم حراس مضيق هرمز، موضحاً أن هذه الرسوم ستتيح تغطية مجمل التكاليف اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. من جهتها أبدت المنظمة البحرية الدولية معارضتها فرض رسوم عبور على أي مضيق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق، وأكدت أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن تصريحات ترامب. أظهرت صور وأقمار صناعية أوروبية آثار استهداف منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران في إطار جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران عقب انهيار الهدنة بين الجانبين. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينما يعقد حلفاء غربيون قمة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم يشارك فيها أكثر من 20 زعيما غربيا، يحضرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث تقديم ضمانات أمنية وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية لتعويض النقص ومواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: سامي السعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
1: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد. نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلع دربه تونس هي الرياضة. الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياضة. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجع أسامة. أنا جيت أوني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
2: الله يرحمها.
1: أول تليفون جاني بعد ما هبط ستاتيو هو أسامة البغاني. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص. أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص. قدام مدرب وما نجمش نخلص.
3: دي فورنيسور.
1: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص. قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذوما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون. كل واحد ومشاكله الشخصية. مورد رزقه هذاك. أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم لاعب. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش، قلقني خاطر جمالية على بلاس متاع البو والخو، وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل وقعد في الأخر عنده أولاد ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين أولاد الناس.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
4: جوهرة جيت سيت.
5: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 15 جويلية. أوركستر سيمفونيك دو سوس، طربيات سيمفونيك افيك دورساف.

0: جوهرة جيت سيت. تسمعوا ستوديو المونديال مع جونيم جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: سبعة وخمستاشر دقيقة، مرحبا بكم في موعد جديد من ستوديو المونديال. نتواصل معكم لثمانية متاع الليل مع آخر الأخبار الرياضية. بدأت الاستعدادات بالنسبة للفرق التونسية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. بدأنا نحكيه على الانتقالات، بداية التحضيرات، المدربين، هذا كل باش نشوفوه. نحكيه زادة على الكرة خارج تونس المونديال، دور نصف النهائي المونديال 2026. يحضر معنا بلال بشوش المدرب المحلي. بلال بشوش، بلال اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا وليد، مرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام وجوهرة تي في.
1: واش عملنا في السخانه القياسيه البارح؟
2: تعاملوا مع السخانه وكاو، فما البحر، فما الكليماتيزور،
1: فما المونديال،
2: فما المونديال زاد. صحيح اللي بدا معناها بدا يقل الماتش، بدا تقل.
1: صحيح، لكن اربع من احسن المنتخبات وصلوا للديمي فينال. بعد شويه باش نحكيوا على تفاصيل الاعتقال وقبض على المستشهر فيرجي تشامبرز المدعم للنادي الافريقي. نحكيوا على جديد النجم الرياضي الساحلي بالنسبه للاطار الفني، على تقريبا نجم نقولوا الاتصالات جدت وفما برشا جديد في صفقه انتقال رائد الشيخاوي للترجي الرياضي التونسي. هذا الكل بعد الموسيقى.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are

0: 27 دقيقة أكيد باش نحكيو على إيقاف رجل الأعمال فيرجي تشامبرز واللي عرفناه بدعمه للنادي الإفريقي. عملية الإيقاف جاءت تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، وعملية الإيقاف صارت في إسبانيا وتم إيداعه السجن مع رفض الإفراج عنه لاتهامات الموجهة لتشامبرز من طرف وزارة العدل الأمريكية تتعلق بتمويل الإرهاب، غسل الأموال، تحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس سنة 2023، وهي إلى الفترة اللي استقر فيها في تونس سنة 2024، زاد وعرفت دخوله إلى لجنة الدعم في النادي الإفريقي. بلال، العدالة تأخذ مجراها، لكن تشامبرز وقت جاء للنادي الإفريقي مول النادي الإفريقي ونجح في تقليص العجز نتاع النادي الافريقي، زاد معناتها كيما عمل الحاجات باهي للنادي الافريقي
1: تبيت الحال، معناها سواء بال معناها بال بال بالاشهار ببليسيتي، خاطر عنده شركات لهنا في تونس وكانت برشا ديون قلص فيها وساهم معناها بدرجه كبيره ماليا سيرتو باش انه النادي الافريقي يتخلص من برشا ديون، ورجع نوعا ما للمعادله معناها ما بين المداخيل والمصاريف. عملية الإيقاف هذه متصور معناها فما إشكال سياسي وفما برشا حاجات يمكن نحن ما نعرفوهاش. شوفوا العدالة تاخذ مجراها.
0: النادي الإفريقي تقريبا 5.2 مليون دولار، تقريبا 15 مليار تونسية، من هو كان يتدخل برشا في الأمور الإدارية، زادة من ما عنده أقوال، ومثلا لن أدعم ناديا يديره يوسف العلمي، لا يعترف بأي قرار أو بيان يصدر عن النادي دون التشاور مع فريقه الاستشاري.
1: يعني كان حاط فريق استشاري في الهيئة،
0: كان حاط فريق استشاري في الهيئة، وكان ديما معناتها كل قرار في النادي الإفريقي هو يتدخل ويتغشش. شفنا حتى ديما تدوينات
1: كانت
0: يتغشش، علاش عملته هيك وعلاش مشاورتونيش وعلاش، لكن في كل الحالات معناتها تقريبا النادي الإفريقي عاش استقرار مالي وإداري، خاصة مع ترشح محسن
1: سرتو بعده هو معناه كان فما استقرار كبير اللي خلى النادي الإفريقي يتوج بطولة 2025-26. تعرف الأمور المالية راهو مهمة ياسر في الفرق الكبرى،
0: وحتى كي غادر تونس في أوت 2025 قعد يدعم في النادي الإفريقي،
1: قعد يدعم
0: هو خارج تونس،
1: خلى شكون موجود لهنا يمثله سواء في الهيئة سواء في الفريق متاع في الإدارة متاع النادي الإفريقي، وإن شاء الله
0: وحضر حتى الرياضات الكل ما شفناه في الباسكيت، شفناه
1: في الهوند. صحيح. لكن ممول بارز وما عنده حتى غاية، أنه حب النادي الإفريقي، أنه الشيخ ديريكتومون على النادي الإفريقي،
0: الجمهور
1: بتاع النادي الإفريقي والفريق هذا معناه الكبير اللي بقى معناها يشوف كيشاف الحاجات هذوما حس روحه معناها انه نجم يكون ضمن معناها الجماهير، ولا كيما نشوفوه ساعات ينزل للجماهير يطلع للتريبيون يطلع للجرادان. دونك حب النادي الافريقي من قلبه، دعمه برشا فلوس،
0: لا وسافر معاه شفناه في ملاعب تونسيه زاد،
1: وكان حتى يعرف كل كبيره وصغيره توصل له على النادي الافريقي، معناها كان موجود في العمق
0: الاستشاري عنده
1: في النادي الافريقي
0: كامل.
1: دونك ان شاء الله تكون حاجه كبيره والعداله تاخذ مجراها.
0: النادي الافريقي عدل تقريبا اول فريق عدل التمارين، فريق عدل التمرين قاعد يحضر. نحكيه من النادي الافريقي للنجم رياضي الساحلي اللي توصلت الاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني للاشراف على المقالات الفنيه من الترجي التونسي الى النجم رياضي الساحلي، يعرف كره القدم التونسيه.
1: صحيح، معناها يمكن تبدلت الخطه، براكوني جاء للترجي الرياضي التونسي مدير فني
0: بعد في جويلي 2025
1: بعد وقع الالتجاء من إليه باش أنه يكمل نهاية الموسم.
0: هو بلال أول مباراة على رأس الإطار الفني للترجي 14 فيفري 2026، ضد بيترو أتليتيكو الأنغولي في دوري الأبطال، فاز 2-0. ثم بعد الدربي تمت إقالة بومال وتعيينه هو كمدرب أول للترجي الرياضي التونسي. 11 ماي لعب ماتش بطولة ضد بنجردان، 4 مقابلات كأس فاز بهم الكل، حصل على الكأس. والترجي وقته هو مدرب الترجي قبل هدف واحد.
1: صحيح، ليه الفترة في الترجي التونسي من كمدرب أول كانت فترة ناجحة، فترة ممتازة، توج بها بكأس تونس، وكان معناها يعرف المجموعة بحكم أنه موجود من أول الموسم معناها في التدريبات وفي الحديقة، يعرف كل كبيرة وصغيرة على اللاعبين بحكم أنه مدير فني، دونك مش يكون موجود وقريب وعنده الأصدقاء متاع المجموعة كاملة. دونك توج بكأس تونس،
0: وشخصيته شفناها في الترجي، كي مثلا شفنا أمان الله الحميدي 19 سنة في التشكيلة الأساسية للترجي، شفنا أمان الله التواتي 18 سنة، شفنا هيثم ضوء، معناتها كل
1: اللاعبين اللي كانوا تحت المشرف عليهم هو معناها وتحت عينيه وقع من الالتحاق بهم للفريق الاول، توج بكاس تونس، تبدلت تو المعطيات.
0: ونفرحوا كي مدرب مهما كان جنسيته راهو كي يلقى ملاعبيه في الصنف النخبه صحيح. يحطهم معناتها بصراحه معناتها
1: صحيح مع انه العمليه دي ديما صعيبه في فرق الكبرى انك تطعم في اخر موسم بثلاثه واربع ملاعبيه سرتو في الترجي التونسي.
0: كانت ضغط وقتها خرجت من البطوله صحيح. وكل ضغط لكن المدرب
1: خرجت من البطوله وخرجت من من من الشامبيونز ليج معناها مش سهل باش انك توصل ثلاثه واربع ملاعبيه يكونوا موجودين في الفريق الاول. تو المعطيات الكل باش تتغير بانه باش يكون مدرب اول من اول الموسم باش يشرف على التحضيرات باش يشرف على الـ على الـ على الستاف نتاعو دونك الامور تتغير
0: باش ملاعبيه صغار وفهمت في العمر
1: صحيح صحيح لكن زاد فما مشاكل كبيره ياسر لحد هذه اللحظه راه النجم هذا السياح اللي تو ماهوش ما تمكنش معناها من الرخصه نتاع المشاركه في الرابطه المحترفه الاولى دونك ان شاء الله مدرب اجنبي جديد في سوسه ليطوال ينقصها برشا عمل كبير على جميع المستويات.
0: الفرنسية بعد لومير
1: المدرسة الفرنسية نجحت برشا في الإتوال وبكل صراحة معناها بار فوزي البنزرتي في الإتوال معناها الأجانب نجحوا أكثر من التوانسة دونك توجه جديد من الإدارة هذه فما تأخير على مستوى التحضيرات إن شاء الله في أسرع وقت نجم هذا السياح اللي معناها يحاول معناها يتلف الشيء هذا والتأخير هذا ويحاول يبدأ معناها التحضيرات نتاعو في أسرع وقت.
0: وبراكونيك شفناه في الترجي حمزة رفيعة وجهه مغاير تماما في عهد بومال وكل ممتاز جدا. نضال الليفي زاد نضال الليفي اللي غاب تقريبا موسم كامل مع براكونيك رجعوا للتشكيلة الأساسية. محمد بن علي تقريبا البطولة العربية مع المنتخب ما شفناش موجود. ثم شفناه مع براكونيك معناتها عرف كيفاش الملاعبيه اي يحطهم في التشكيله نتاع الترجي
1: صحيح لكن لكن ما تنساش البراكوني جاء في وقت نتاع انه مش يكون معوض فتره معينه فتره محدده نتاع 4-5 اسابيع ادارها معناها بكل اقتدار. الملاعبيه عطات معاه رودمو كبير توج بكاس تونس تو برشا حاجات باش تغير. النجم الرياضي الساحلي كما تعرف يعيش ازمه على جميع المستويات ان شاء الله معناها التغيير هذا معناها يعطينا الاكل نتاعه ونشوف النجم يرجع للصولات نتاعه والجولات نتاعه
0: به. تقريبا البارح تحدثنا برشا على رائد الشيخاوي ونجم نقولوا وجهه النظر تباعدت البارح لحد لكن حسب الاخبار اللي قاعده تجينا توا تقارب في وجهه النظر وتقريبا بنسبه كبيره برشا رائد الشيخاوي في الترجي الرياضي التونسي هو بلال. السبب هو بخلاف مالي معناتها أحمد بوعصيدة أن الترجي الرياضي التونسي يحب ينتقل للاتحاد الرياضي المنصري في شكل إعارة، الاتحاد يحب في شكل نهائي. فما فرق ما بين ملاعب يلعب في شكل إعارة وشكل نهائي في فريق.
1: بطبيعة الحال أول حاجة سي أحمد بوعصيدة وقد وقع انتدابه معناه من نجم متلوي ب 400 ولا ب 500 ألف دينار هذا معطى أول
0: وهداف وقتها
1: هداف. ثاني حاجة أحمد بوعصيدة عمره 22 سنة مهاجم راهو في الاتحاد المنصري ينجم في موسم معناه حتى القيمة التسويقية نتاعه وتولي معناه تتضعف دونك فما الأمور كلها مالية نمشيو فنيين راه شي خارج
0: ضربة المالية بصراحة معناتها من 700 ألف دينار تقريبا رفع الترجي في المبلغ.
1: خلينا من المالية تو نمشيو فنيين راه شي خاوي معناها
0: تعرفوا انت بلال
1: بطبيعه الحال معناها مدافع عمره 22 سنه من مواليد 2004 دولي بشي كاس عالم دونك ملاعبي زاد قيمته كبيره ياسر. النجم يعدي معناها كارير كامله في الترجي التونسي سريع يسجل اهداف دونك الكاليتي نتاع المدافعين هذوما ماهيش موجوده برشا في تونس وما نزيدش نذكر اللي راهو تشيخاوي راهو من ابناء النجم الرياضي الساحلي
0: صحيح
1: معناها مش من المدرسة نتاع النجم السياحلي. الكاليتي نتاعي باهية برشا لعب معانا نحن في حمام سوسة 2022-2023 وعمره وقتها مثال 19 سنة دونك ضربة نتاع مع المية تشوف معناها مدافع يوصل 22 سنة معناها المليار راهو معناها مش مستاهل ترجي تبع فيه عندها مدة
0: لا وصبر راهو كي يجي الاتحاد الرياضي المنصري لقيه مالك الميلادي لقيه فابريس زيكي لقيه ضياء الدين الجويني معناتها تقريبا
1: الوقت هذاك هو وليد كان مهم ياسر انه ياخذ الخبره انه يتفرج الماتشات انه يعرف النسق نتاع نتاع نتاع الرابطه المحترفه الاولى المستير مش كيما الجمعيات الاخرى صحيح. دونك فما ضغط كبير زاده كيما الفرق الكبيره دونك خذ الخبره وتوا ولا حاضر باش يكون موجود
0: حتى كي يجي محمد السياح اللي عول على مالك الميلادي وفابريز زيكي حتى فوز بنزرتي بعده عول على مالك الميلادي وفابريز زيكي ضياء الدين الجويني زاده كان هو ديما احتياطي لكن وقت اصابه مالك الميلادي وكي 6 شهور ولا 7 شهور إصابة
1: على مستوى
0: مع المستوى الساق نتاعو بصراحة كيما نقولوا استغل الفرصة رائد الشيخاوي حط في قلبه وخدم على روحه، معناتها فرصه لينا ما تجيش ديما الفرصه.
1: صحيح صحيح صحيح. وزاد فما بوست اخرى ان ولد شيخاوي نجم يكون راهو مدافع ايمن ظهير ايمن،
0: لا ما لعبش
1: اي ما لعبش هو، لكن هو في تكوينه معناها ينجم يكون في بعض المقابلات نحن في حمسوسه كان موجود كظهير ايمن وادى زاده بطريقه معناها ممتازه جدا. دونك بلعبي اكسيال في العمر هذا في الكاليتي هذا الدولي، دونك صفقه ممتازه للترجي التونسي اذا كان تمت.
0: لا تقريبا بنسبه اكثر من 90% باش
1: ننتظروا الاعلان الرسمي.
0: ننتظروا الاعلان.
1: بتعرف تو وليد خضر تو فما سوق اخرى، فما السوق الليبيه، السوق معناها الخليجيه، راهو
0: العراق تو
1: لا وراد شيخاوي معناها مدافع دولي 22 سنه راهو عادي جدا معناها يتحط فيه مبلغ مالي كبير.
0: صحيح صحيح صحيح. نتمنوا له حظ سعيد به. بلال تقريبا 21 اوت انطلاق البطوله، اليوم 13 جويليا وقيت باش
1: تبيت الحال يعني نشوفه تو
0: فنيا وبدنيا وقيت.
1: ما بعض الفرق مازالت يمكن عندها شويه مشاكل اداريه على الاقل معناها ونيفو الهيئات المديره، دونك الوقت راهو بدا يكبس. لكن وليد راهو بعد 21 اوت فما راحه نتاع اسبوعين ولا ثلاثه.
0: صحيح.
1: فما مشاركه المنتخب
0: 23 سبتمبر اول مباراه للمنتخب في تصفيات كاس افريقيا،
1: وفما كاس افريقيا 4 سبتمبر. دونك الفرق حتى اللي مازالت ما رجعتش قاعده تخمم انها تنجم تلعب مقابله ولا اثنين وبعد عندها وقت اكثر.
0: وخاصه الموسم فيه تصفيات كاس افريقيا المنتخب زاد في جوان 2027 ما فماش راحه بصراحه، ما حتى ما فماش راحه حتى الملاعب توا يقول لي خويا زاد هاني نلعب بلكش نمشي للمنتخب وتعرف.
1: صحيح صحيح. على موسم طويل ما فيهوش برشا تقطعات نتاع نتاع نتاع مشاركات، دونك باش يكون كل حد مقابله مع المشاركات الافريقيه نتاع النوادي نتاعنا، دونك الموسم مش يكون اكثريته بطوله وترشح لكاس افريقيا 2027
0: بصراحه. بلال خاصه معك القرار نتاع الفيفا يلزمك الاجازه باش تشارك في البطوله بصراحه. فما فرق قاعده
1: يلزم الفرق واللي زاد تحمل مسؤوليات، انت كهيئات مدير لازمك تحمل مسؤوليه، تعرف اش فما في الفرق، تعرف الديون نتاعك توا بار فما يكون اربع ولا خمسه فرق مازالوا ما تحصلوش على الرخصه بالمشاركه في البطوله. ان شاء الله من هنا لاخر اخر جويليا الناس كل تبدا حاضره، ان شاء الله نشوف المنسق به بتاع البطوله ونشوف البطوله خير من البطوله بتاع الموسم الفارغ.
0: شو تقصد؟
1: خير من البطوله بتاع الموسم الفارغ.
0: بعد شويه باش نفتحوا ملف كاس العالم بعد الموسيقى.

0: 37 دقيقة ملف المونديال بدينا نقربوا للدور النهائي اللي باش يكون لحد القادم 19 جويليه 8 متاع الليل. بلال قبل ما نحكيو على فرنسا والانجلتير والارجنتين واسبانيا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مانفانتينو قال لا استبعد فكرة إقامة المونديال ب 64 منتخب. شارينو نص كرة.
1: لا فكرة غلطة بقول صراحة.
0: لا فكرة غلطة، والملاعب وقتاش باش يرتاح ما بين الموسم وموسم.
1: صحيح.
0: إذا 48 منتخب قعدنا شهر و10 أيام. والفكرة نتاعو قال لك كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، وباش نمنحوا الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا يساعد في تطوير كرة القدم. قال مثلا المونديال هذا 48 منتخب، اكتشفنا منتخبات كما الرأس الأخضر هايتي وكوراساو.
1: هي لكن المنتخبات هذوما بار الرأس الأخضر معناها كوراساو ما كانش معناها فريق كبير، ما قديش ما تعرف انت فينالمو كاس عالم الناس تحب تتفرج في الصورة، تحب معناها تشوف في حاجة باهية، معناها في بعض المنتخبات ما كانتش بكل صراحة تستحق
0: التواجد
1: في كاس العالم. في 48 فريق،
0: ايطاليا ماهيش موجوده،
1: وايطاليا ماهيش موجوده، برشا فرق، الدنمارك مش موجوده، برشا فرق ممتازه معناها ما كانتش موجوده. دونك 48 فريق نتصور اللي نجحت العمليه صحيح طوالت، لكن شفنا مقابلات كبيره، شفنا نسق به حتى معناها الولايات المتحده،
0: شفنا برشا
1: في بعض المقابلات
0: شفنا برشا
1: في بعض المقابلات ما كانتش باهيه، ما كانش تنظيم باهي، لكن بكل صراحه في العموم تمتع معناها الصفه ذي تمتعنا برشا، شفنا مقابلات كبيره، شفنا زاده بكل صراحه برشا تعب على الملاعبيه معناها تحس معناها في الارهاق البدني وفي الارهاق الذهني. واحسن اربع فرق بكل صراحه اللي كانوا منظمين، اللي كانوا محضرين بقدي الكاس العالم هذه، اللي عندهم الملاعبيه اللي قادرين باش يحثوا الفارق، هم المتواجدين توا معناها في النصف النهائي.
0: باش نبداو بالافيش نتاع غدوه 8 نتاع الليل، المنتخب الفرنسي للمره السابعه في تاريخه يوصل للمباراه قبل النهائيه، يواجه اسبانيا للمره الثالثه في المربع الذهبي. المنتخب الفرنسي من للمره الثالثه على التوالي في الدور نصف النهائي. منتخب اسبانيا يحب يعاود انجاز 2010 وقت
1: جنوب افريقيا.
0: كيفاش تشوف المباراة؟
1: والله مباراة صعيبة على زوز فرق فنيا، زوز منتخبات يملكوا لاعبين ممتازين ياسر. منتخب فرنسي بكل صراحة ولت عنده كالراحة في المقابلات الأخيرة، معناها سواء في الثمن النهائي ولا في الربع النهائي. نتصور اللي منتخب فرنسي عنده أسبقية طفيفة، ونتمنى المفاجأة من المنتخب الإسباني ويترشح الفينال.
0: باش نقول لك بعد شوية على النتيجة لكن زاد المنتخب الفرنسي قبل زوز أهداف، المنتخب الإسباني قبل هدف واحد، مع العلم أنه زوز منتخبات فازوا في كل مقابلاتهم، لا تعادلوا لا نهزموا بكل من الدور الأول
1: حتى
0: دور 32 دور الربع الثمانية والربع النهائي.
1: الإسباني تعادل في المقابل الأول ضد الكاب فيردي
0: ثم لا نحكي لك على خمسة مقابلات.

0: خمسة مقابلات خمسة انتصارات لإسبانيا، خمسة مقابلات خمسة انتصارات
1: فنيا كل صراحة يستحقوا باش يكونوا موجودين في نصف النهائي معناها، وحتى كانوا كان لو كان مش الدورة ذي كانوا يكونوا معناها في النهائي معناها ملعبية من طراز عالي. إسبانيا معناها أونيفو معناها تكوين الشبان كيف كيف معناها، فرنسا بكل صراحة يستحقوا تواجدهم
0: تقريبا بهدوء. منتخب اسبانيا ما سمعنا عليه حتى شيء، بهدوء تام وصل
1: صحيح. ما فماش ضجه كبيره،
0: ما حتى الملاعبيه نتاعو معناتها لا شفناهم في تصريحات، للمدرب نتاعو في هدوء تام قاعد يقدم بشويه بشويه.
1: كي تشوف انت تو المنتخب الاسباني ما فيهوش نجوم كبيره
0: صحيح،
1: أبار معناه يمين يمال ما عنده حتى نجم كبير،
0: موش قاعد يسجل
1: صحيح، معناه مسجل هدف وحيد لكن قاعد يعاون في الفريق، حتى المهاجمين متاعه ما همش مهاجمين معناه معروفين برشا، معناه المهاجم تاع ريال سوسيداد أوريزابال وميرينو معناه تاع الأرسنال معناه ملاعبية ما همش ما عندهمش كيما فرنسا، لكن قاعدين يعرفوا خطوة بخطوة دور بدور توصلوا للنصف النهائي. وفي اخر مقابله المنتخب الاسباني معناها كان منتصر 4-1 صحيح. 5-1 على المنتخب الفرنسي معناها، وفات المقابله 5-4. نتصور باش تكون مقابله حماسيه على جميع المستويات، وفرنسا عندها اسبقيه طفيفه بحكم الراحه الكبيره معناها في اداره المقابلات الاخيره، انك تشوف انت ضد المنتخب المغربي تحس انه المنتخب المغربي ماهوش موجود
0: صحيح.
1: قوه في المنتخب الفرنسي خلات المنتخب المغربي
0: شفنا التصويبه وحيده 90 دقيقه للمنتخب المغربي تقريبا اسوأ مباراه عنده
1: مقارنه بمباراه البرازيل معناها المنتخب المغربي ما كانش موجود في الدور الربع النهائي، لكن زاد المنتخب الفرنسي حافظ على القيمه الفنيه نتاع الملاعبيه نتاعو. أوليزي كان معناها ممتاز، مبابي ديمبيلي دونك بقى المنتخب الفرنسي وفي للأداء نتاعو وللنتيجة.
0: 13 هدف فرنسا ماركات كما تحكي انت، تحكي على الهجوم، و11 هدف اسبانيا بالرغم من غياب النجوم لكن قوة دفاعية وقوة هجومية لزوز منتخبات. بتشوف معناتها الأطر الفنية نتاعهم علاش يعملوا التوازن ما بين الدفاع والهجوم،
1: سيرتو اذا كان ما عندكش دفاع قوي ما حتى عندك هجوم. شفنا المنتخب الارجنتيني عنده هجوم ممتاز، بريسك اكثر فريق مسجل المنتخب الارجنتيني، لكن قاعد يعاني في كل دور، يقبل في اهداف سهله، يقبل يكون ديما متاخر في النتيجه، لكن الهجوم تاعه قاعد في كل دور قاعد يمنع فيه.
0: اي هذا باش نوصل للارجنتين والانجلتير، تشوف خاصه انه المنتخب الانجليزي يبحث عن اول تتويج منذ 1966
1: صحيح، بعد انتصار على المانيا
0: 66 عام. نحكيوا على البطولات الاوروبيه وكاس العالم معناتها خارجيا ما هز حتى بطوله من 66
1: صحيح. مجموعة المنتخب الانجليزي بكل صراحة مجموعة طيبة، لكن فما اسبقية على مستوى النتائج للمنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني 2014 معناها كان في الفينال، 2018 صحيح خرج في الدور الثمانيائي لكن خرج البطل اللي هو المنتخب الفرنسي
0: صحيح،
1: 2022 هو صاحب الكأس، و2026 بريسك بنفس المجموعة متاع كأس العالم 2022. نتصور اللي المنتخب الارجنتيني عنده اسبقية معناها طفيفة في المقابلة هذه. منتخب الانجليزي قاعد يبرهن اللي هو زاد موجود، نتصور اللي بشكون مقابلة حماسية، وذوما راهو في الاربع فرق بكل صراحة وليد باش نبداو واضحين، حتى البرونوستيك راهو تنجم تلقى اي زوز فرق موجودين في النهائي
0: صحيح،
1: حتى لو كان فما اسبقية لفرنسا ويمكن الارجنتين والانجلتير معناها متكافئة 50-50، لكن فرنسا تحسها اعلى شويه واكثر شويه معناها بورسنتاج باش انها تعدى والا باش تفوز بالكاس هذه، لكن لو تعدى المنتخب الاسباني ماهيش باش تكون مفاجاه كبيره
0: صحيح. وخاصه نحن نحب نحكي على المدرب الالماني نتاع المنتخب الانجليزي، لانه لونجليتير من 66 ديما عندها مدرب انجليزي صحيح. المره هذه حبت تتغير ونجحت في العمليه،
1: نجحت
0: في العمليه وشفنا المنتخب الانجليزي هو اللي كان يبادر بالهجوم اللي ما شفناش في مثلا 2022 2018 ما شفناش.
1: وعنده مجموعه معناها تعرف انجلترا مجموعه سيرتو على مستوى الهجوم عندهم لاعبيه كبار معناها قاعد يعوض في كل مقابله، قاعد يقسم في الاشواط صحيح. تعرف فما نسق كبير وفما معناها التحامات كبيره وفما برشا معناها ارهاق قاعد يقسم معناها في سيرتو على الهجوم معناها فما برشا لاعبين قاعدين يبدلوا جوردن ساكا معناها برشا ملاعبية ممتازين في الفرق نتاعهم قاعد أشك فوا هو يغير في معناها في التشكيلة وكور دي جو باش انه يربحك الفريشير فيزيك.
0: صحيح. باهي المنتخب الارجنتيني برغم من ميسي يلوموا عليه ما يجري مع اقل ملاعب يجري في الملعب.
1: معناتها
0: اي لكن كان قاعد يسجل قاعد يتحكم
1: قاعد يعوض فك
0: اي معناتها تقريبا في 7 كيلومتر في المباراه قاعد يجري اللي هي معناتها اقل لاعب يجري في المباراه لكنه السيد معناتها كي يحب
1: ميسي يخدم على الكاليتي ما يخدمش على الكونتيتي. الكاليتي نتاع ميسي انه قادر في الـ في الـ في 30 ولا في 25 متر الاخيره قاعد يسجل قادر يسجل في اي مقابله من كل فرصه ما يسجلش هو يكون هو معناها ما عنده البوزيسيف دونك مسجل 8 ولا 9 اهداف في الدوري هذه دونك
0: 8 اهداف. نقرا في الاحصائيات نتاع الاتحاد الدولي لكره القدم التصوير نتاع باب جاي لاعب السنغال 137 كيلومتر في الساعه
1: انا شيء رهيب سياره دي مشكوره
0: سياره به باش نحكيوا على فما تنافس كبير زاد بين الرباعي افضل هداف المباراه كيليان مبابي وليونيل ميسي 8 اهداف كل لاعب في المرتبه الاولى هالاند 7 اهداف النرويج خرجت المرتبه الرابعه بيلينغهام وهاري كين كل لاعب عنده 6 اهداف ينجم يتغير زاد غدوه بعد غدوه ينجم يتغير
1: صحيح ينجم يتغير سيرتو ميسي ومبابي ما قادرين باش يسجلوا في خاطر ماك تعرف توا مربع الذهبي هذا معناها مازالوا كل فريق مازالوا زوج مقابلات مش مقابل فيناليست في يلعب مقابله فما لقاء ترتيبي اليوم يصير نهار 18 جويليا دونك ينجم يوصلوا حتى ال10 و12 هدف
0: عادي ولا مش عادي لانه ديما في الاحصائيات نتاع كاس العالم ديما 8 اهداف 7 اهداف 6 اهداف شفنا حتى 5 اهداف
1: لا انت الهداف الكلوزا كان مسجل 15 هدف في ثلاثة دورات
0: صحيح
1: في دورة واحدة ينجم يسجل 11 و12 هدف معناها غير عادي بكل صراحة ظلمة نجاعة كبيرة برشا
0: ميسي 21 هدف في تاريخ كليان 20 هدف ولا كليان في العمر نتاعو ينجم بصراحه يتجاوز
1: ينجم كليان يتجاوز
0: باش نشوفوه في الكوب دي موند 2030 وحتى 2034 باش نشوفوه
1: ميسي صعيب ياسر صعيب ياسر باش يكون موجود
0: صعيب عكس رونالدو اللي قال لي مازلت باش نلعب باش يرجع للنصر
1: فالتطور هذا الكبير بكل صراحه قاعدين نشوفوا فيه حاجات غير عاديه ما كناش نشوفوا فيها قبل 40 سنه و 39 سنه 41 سنه لا وقاعدين يعطيوا في في في روندمون كبير
0: مودريتش 42
1: ما مودريتش زاد كان
0: ويجري وسط الميدان ماهوش مهاجم ولا مدافع
1: صحيح معناها ما ينجمش يقف يلزم موجود صحيح
0: وفي الاحصائيات نتاعو معناتها 16 و17 كيلومتر في في المباراه
1: صحيح صحيح
0: بصراحه معناتها وهما انا بلال يقول لك ما عادش امور فنيه هي بدنيا صحيح. بدنيا حاضر ولا مش حاضر
1: ابار الفنيين اذا كان ما تكونش حاضر في بدنيا في مقابله نتاع كاس عالم تنشوف تلعب واضحه الامور ما يمشي تصير لك اصابه يا ماكش باش تجري
0: به على مستوى الحكام فما حكام قاعده تعاون ولا حسب شفت ما شفت
1: صحيح فما بعض القرارات يمكن
0: مثلا المنتخب المصري اليوم على الحكم منتخب مصر دقيقه 84 رابح هدفين لصفر كلهم كان على روحه
1: 79
0: 80 كلهم كان على روحه صراحه
1: معناتها لا معناتها خليت الاصل انك انت كنت منتصر 2-0 على الارجنتين اللي هي ما تجيش معناها ديما
0: ما تجيش ديما
1: كنت تنجم سواء تغييرات فنيين تقبل 3 اهداف في 10 دقائق
0: صحيح
1: فما مشكل دفاعي ولا فما مشكل فني صار معناها في قبول الاهداف هذوك
0: فما لاحظنا زاده تقريبا فما 7 ولا 8 منتخبات اقالت المدربين نتاعها لكن بعد 24 و 48 ساعه مدربين نشتت
1: محضرين ليس محضر
0: تو مثلا اليوم المنتخب الكرواتي بيليتش هذا درب في كرواتيا 2006 و2012 تقريبا بعد 14 سنه عاود هو تو المدرب الجديد للمنتخب كرواتيا نعرفوه كان تقمص زي المنتخب الكرواتي في كاس امم الاوروبيه 96 في مونديال 1998 معناتها كما قلت عنده بلون ا بلون بي
1: وليد في كل تظاهره معناها عالميه عندك فما النجاح فما الفشل فما الناس كيفاش تقيم الفشل نتاعها والا عدم بلوغ دور معين برازيل حافظت على كارت انشيلوتي لحد هذه اللحظه
0: صحيح. لا من غدوه اعلن الاتحاد البرازيلي لكره القدم تبديل انشيلوتي المكسيك زاد خرج ومن غدوه مدرب جديد
1: كيف معناها السنغال ما وصلش الاهداف نتاعه
0: المانيا
1: معناها المانيا كيف فما زاد المنتخب الاورغوياني معناها ما بيلسا
0: صحيح.
1: ما تعدتش الامور
0: مدرب جديد
1: اليوم اعلن مدرب جديد معناها ناس منظمه عندنا عقد نتاع اهداف كاس عالم منتخب وطن شعب يستنى. اذا كان موصلتش للاهداف نتاعك
0: تتحمل المسؤوليه كامله. ما عادش فما راحه معناها فما عادش راحه. تو المنتخب في سبتمبر عنده تصفيات.
1: نحن تو المنتخب الوطني نورمالمون في اقرب وقت يكون موجود ناخب وطني. معناها عندك انت معناها شهر ولا شهر ونص باش على الاقل تاخذ فكره عامه على الملاعبيه وتتفرج في اش فما اش ما فماش. معناها في اسرع وقت باش تبدا حاضر
0: للاستجابه. ديشون اللي تفاهموا معاه باش يمشي على روحه مهما كانت انتاج 2026 وزيدان يستنى. تو فما تقارير فرنسيه يطالبوا انه ديشون يقعد.
1: ايه فما
0: اللي هو من 2014 معناتها 12 سنه
1: 12 سنه معناها وهز كاس عالم وعمل
0: ايه؟ لا وتفاهموا معاه من من من جانفي تقريبا من جانفي المفاهمه انه مهما كانت انتاجك في المونديال تمشي وزيدان هو البديل.
1: هذاك الاحتراف وهذاك الناس اللي تعمل برمجه وعندها بروجي. حتى بعض الناس تنادي بانه يبقى ديشون لكن
0: يعني خطوة 12 و14 عام و15 عام
1: في منتخب اذا كان تحقق الاهداف نتاعك
0: واذا الملعبيه يتبدلوا زاد واذا الملعبيه يتبدلوا
1: بيت الحال تحقق في الاهداف نتاعك وتلقى في نجوم في المنتخب. راهو النجوم هذوما كبروا زاد بالمنتخبات وقت انت تهز كاس عالم ولا تلعب فينال كاس عالم. التشكيله
0: كامله قعدت في فرنسا راهو
1: بالضبط
0: ما شاء الله معناتها ملاعبيه
1: ملاعبيه اي برشا لا وحتى برشا فما ملاعبيه في المنتخب الفرنسي يلعبوا لكن ما همش لامعين في الفرق نتاعهم لكن في المنتخب موجودين كما رابيو معناها ما يلعبوش في مستوى عالي ولا في فرق كبيره برشا.
0: فرنسا بصراحه الاحتراف صحيح لانه الفرنسيين نشوفوا في البطوله الانجليزيه الاسبانيه الالمانيه
1: كل
0: البرتغاليه الكل عكس المانيا مثلا
1: مراكز تكوين 33 مركز تكوين شبان في فرنسا قاعد يخدم وقاعد يصنع في الملاعبيه.
0: ليزافريكان زاد
1: ليزافريكان صحيح زاد موجودين كما معناها ماتير ماده خامه انه
0: اصول عربيه زاد ولا تو في فرنسا
1: كل تو تشوف معناها كما بن شرقي فما برشا ملاعبيه قاعدين يظهروا ولا عندهم شوا كبير انه يمشيوا المنتخب هذا ولا المنتخب الاخر.
0: وريان شرقي تقريبا ست في المجموع 15 دقيقه مونديال كامل
1: كل صراحه الناس اللي تلعب إيه؟ اوليزي ولا ديمبيلي ولا بابي
0: دوي هو دوي على البنك
1: دوي باركولا معناها بكل صراحه ملاعبيه زاد قاعدين يقدموا في مردود كبير ياسر.
0: باش تقعد معايا بلال بعد شويه برونستيك المونديال.

0: تعودت بها كل يوم في استوديو المونديال برونستيك المونديال.
1: برونستيك المونديال
0: أو تذكير بالترتيب الحالي: حمزة مفتاح المرتبة الأولى 1133 نقطة، أنصاف نمرية المرتبة الثانية 1090 نقطة، نسرين إبراهيم في المرتبة الثالثة 1055 نقطة، محمد أمين مبروك 1043 نقطة المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة عبد الواحد المانع 1042 نقطة، المرتبة السادسة خليفة عبد الرزاق 1038 نقطة، المرتبة السابعة وئام محمد 1033 نقطة، المرتبة الثامنة حسام زيان 1014 نقطة، المرتبة التاسعة أشرف بالحق حاج سالم 990 نقطة في نفس المرتبة، رانيا شاكر 990 نقطة. نذكروا ببرنامج دور نصف النهائي غدوة 8 فرنسا إسبانيا، بعد غدوة 4 الأرجنتين إنجلترا. ما تنساوش باش تعطيونا نتائج زوز مقابلات بلال، فرنسا إسبانيا، أعطيني نتيجة.
2: 2-1 المنتخب الفرنسي.
0: الأرجنتين والإنجلتير.
2: 3-2 المنتخب الأرجنتيني.
0: معناتها إعادة نفس
2: إعادة لقطر 2022.
0: قطر 22 كما قلت، ما تنساوش باش تحطوا نتائج المقابلات نتاع دور نصف النهائي. برونستيك المونديال فيه برشا جوائز، هو من إهداء.
1: برونستيك المونديال بمساهمة ويند اي ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو

0: مع نجوم الفن في تونس. نورشيبة،
1: الحب صعيبة، مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: جمع الأثير

0: رسمو كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: يلا سيدي اهلا بكم، حسلامة ومرحبا. اليوم 13 جويليا 2026 الاثنين، نتمناو لكم بداية اسبوع موافقة. نصور فما برشا ناس اليوم سخانة شوية، دونك طالعة من البحر تسمع فينا في الكرهب نتاعها، نتمناو لهم طريق سلامة شوية شوية تو نوصلوا سلامات الناس الكل، زيد الناس اللي تتفرج فينا على جوهرة تي في. نسلم عليكم ونوعدكم بحلقة جميلة جدا ما بين المسرح والسينما، وباش يكون زيد في استقبال صابر بالرحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي سينما، وزادة باش تكون معانا مدام ليلى سالم اللي باش تحكينا على مهرجان المطالعة. نرجع بعد نحكيه على فلاش كولتور، أهم أخبار الثقافة في تونس.
2: عينيها سهمت حادة

0: خطة فرامي جلال والنور دو يوصلونا ل 8 و6 دقائق توا نعملوا جولة على أهم أخبار الساحة الفنية في فلاش كولتور. فلاش كولتور نمشي والقفصة وينظم المركب محمد البارودي لقاء أدبيا مع الكاتب عبد القادر الطيف لتقديم ومناقشة رواياته أشتات حياة سيرة روائية ابن غانية في موعد جمع ما بين القراء والمهتمين بالشأن الأدبي وفتح باب الحوار حول تجربة إبداعية. أما نمشي وتوا للكيف زادة وين تواصلت فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية حيث قدم نادي المسرح بالمركب الثقافي الصحي العرض المسرحي وهم الشهرة المتوج بجائزة الأعمال الجماعية، كما احتضن دار الثقافة تجروين عرض خارج السراب المتحصل على جائزة مسرح العرائس في إطار دعم المسرح الشباب وتشجيع الطاقات الإبداعية. زاد في سوسة أيضا وين تستعد دار الثقافة ببوفيشة لإطلاق الدورة الأولى من تظاهرة موجد فن من 14 إلى 16 جويلية بشاطئ السلوم، ويجمع البرنامج ما بين المسرح والشعر والفنون التشكيلية والسينما والموسيقى في فضاء مفتوح على البحر، وين يشهد الافتتاح عرض تنشيطي وأمسية شعرية بعنوان من زبد الموج إلى ضفاف الشعر، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية والرسكلة الفنية. نمشي للجزائر وين يشارك الوفد الجامعي التونسي بمنوبة في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي، وين نتمناو لهم التوفيق. هذايا يحتضن المسرح الجامعي بالعاصمة الجزائرية من 13 إلى 19 جويلية تحت شعار إفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي. زاد في جنوب تونس وين كشفت هيئة مهرجان قبلي الدولي عن موعد الدورة 18 التي سقام من 13 جويلية إلى 7 أوت 2026، وين تحتفي الدورة هذية بالموسيقى والتراث والفنون الشعبية. لهنا وصلنا لنهاية فلاش كولتور.
1: تسمع كولتور ماج مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM.

0: 8:14 دقيقة على إذاعة جوهرة FM. نمشيو للفن السابع ونمشيو للسينما وين باش يكون معانا صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما وين باش نحكيو على التربص الوطني لنوادي السينما في زوم كولتور. زوم كولتور مرحبا بك سي صابر على إذاعة جوهرة FM.
1: مرحبا بك يوسف ومرحبا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك ساعة. قبل كل شيء نحب نبارك لك على مشروع كاميرا ورفاق اللي لقى نجاح كبير البريود اللي فاتت في تونس خاصة كدار الولايات وخرج عديد الإبداعات السينمائية. كان دجب تحكينا عليه شوي.
1: عايشك يوسف. وي فيكتيفمون الكاميرا والرفاق هو من المشاريع الجديدة اللي خدمتهم الجامعة واللي يعتمد على التعلم بالممارسة. يعني عملنا تغني في بعض الولايات بعض المدن التونسية وقمنا بتكوين شباب في صناعة الفيلم الوثائقي معناها في أقصر وقت ممكن نجم نقوله. يعني استعنا بخبراء في المجال والخبراء يعني تقريبا تجب تقول كلهم المناطق اللي مشينا لهم يعني عندهم علاقة بالمنطقة مباشرة فقاموا بالتكوين هذا. يعني هي في الفاز هذه الفاز دو فورماسيون وفاز دو تورني في كل منطقة نقضوا 3 أيام يعني يوم للكتابة يوم للتصوير يوم للمونتاج.
0: أما سي صابر علاش تم الاختيار والتركيز على الفيلم الوثائقي مثال؟
1: الفيلم الوثائقي سهل برشا خاطر لو كان باش نخدموا على الفيكسيون أول حاجة يتكلف إمكانيات أكثر يطلب وقت أكثر وفما ديما غيش كانوا ساطار دون تو لي سونس معناها فيكسيون ما تنجمش تحصرها. باركونت الفيلم الوثائقي هو أقرب للواقع يعني أقل مدة تصوير أقل كتيبة وأقل إمكانيات خاصة فوحنا نحبوا الشباب ذايا معناها يعبر نحبوا يعبر على مشاكله أو أحلامه طموحاته مشاغله. يعني الفكرة تجي من عندهم هما في كل منطقة نخليه الشباب هما يطرحوا الفكرة للمؤطر يكون معهم
0: التركيز على المشاكل متاع الجهات في الأفلام الوثائقية.
1: مش بالضرورة المشاكل لأنه كما قلت لك يعني فما دي سكسس ستوري فما قصص نجاح فما قصص مثابرة مثلا فما قصص كفاح كما فما مشاكل زادة. دونك في كل منطقة الشباب هو اللي يختار الموضوع اللي يحكي عليه.
0: فهمتك. باهي نمشيو للتربص الوطني. العادة الحميدة سي صابر اللي ولات كل عام تقوم بها الجامعة التونسية لنوادي السينما شنو الرهان الحقيقي اللي لقيتوه في تنظيم هاللقاء اللي كون الشباب الحقيقة انه ولات عادة كل عام يصير التربص الوطني في مركز الاف تي سي سي.
1: هو التربص الوطني أولا هو قديم متجدد لأنه هذه عادة من أول ما تعبت الجامعة يعني هو موجود منذ سنوات فكرة التربص الوطني وكانوا لي ويكان تكنيك احنا طورنا فيها شوية فقط. وقبل ما نحكيه على التربص الوطني إذا نحكيه على التربصات الجهوية لأنه الجديد يقولين أننا نمارسو فيه منذ سنوات أنه قبل ما نعمل التربص الوطني نعمل تربصات جهوية بمعنى أنه نعمل 3 تربصات نبدأ سنة مثلا بدينا بالجنوب كانت في 15-16 ماي في مدينة شنني وكان تكوين يعني أكثريته تقني مع سي علي الحايم. ثم في 13-14 جوان صار تربص الوسط في مدينة سوسة وبعده جاء تربص الشمال 19-20-21 جوان في مدينة نابل وجوز يعني كانوا بتأسيس ستار بغديفة ولنا مشينا أكثر في التحليل الفيلمي يعني للشباب شباب النوادي النوادي للجهات المعنية بالضبط. يعني كان هدف أنه يطوروا طرق
0: قراءة الفيلم
1: كيفاش يقولوا ريغوروز معناها بطريقة جدية تسمح لهم باش يعملوا انتربريتاسيون لكل عناصر الفيلم يعني نحكيوا على الاستيتيك على الناراتيف على الهيستوريك التاريخي يعني الايديولوجي بتاع أي أوفر سينماتوغرافيك. ثم بيصير نختم هذا الكل بعد بتربص وطني كان بتأسيس الأستاذة نورة النفزي وكان صار في مقر الجامعة في تونس نهار 3 و4 جويلية في تونس العاصمه.
0: فهمتك سي صابر. في عصر المنصات الرقميه والذكاء الاصطناعي اليوم الافلام ولات متاحه للجميع، هذايا هل ينقص من دور نادي السينما وضرورته انه يكون في الفضاء موجود؟ يعني
1: هو يزيد يكبر مسؤوليه نادي السينما.
0: بالضبط،
1: يعني مسؤوليه نادي السينما تولي اكبر، لانه تعرف مليح انت ولد السيني كلوب وتعرف مليح يوسف انه في الستينات والسبعينات يعني نوادي السينما كان عندها اشعاع خلينا نقول رهيب، يعني كانت كنا نحكوا على 60,000 و70,000 منخرط في ليبوك هذيك. اليوم عدد نقص برشا يعني ايفيدامون، خاطر التطور التكنولوجي ولا يسمح بمشاهده الافلام نامبورتو. دونك قبل كان نوادي السينما كانت تتواجه كان في السلطه فقط، اليوم نوادي السينما تواجه في كل شيء. يعني المسؤوليه كبرت انه نادي السينما يلزمو يواصل رسالته، انه الرساله اللي نحب نوصلوها للشباب انه اذا نتفرجوا مع بعضنا، انه ما نخليوش كل حد يتفرج وحده. اللي التوندونس اللي ماشيه تويكا اللي كل واحد يجيب التليفون من مكتوبه ويبقى عنده كتالوج كامل تاع افلام ينجم يتفرج وحده. دونك احنا ليه نحبوا نحافظوا على العاده القديمه انه اجا نتفرجوا مع بعضنا. وغزمو اللي مازال فما شباب يعني ما ما ما ما تشدوا الفكره وتجلبوا فكره انه نتفرجوا مع بعضنا، وكي تشوف انشطه النوادي والعروض اللي قاعد تقوم بها النوادي اللي حتى كي تشوف السنه الثقافيه في الصيف يواصلوا الأنشطة. يعني نادي سينما الحمامات مازال كيعمل بروجيكسيون، المهدية البارح ولا البارح مازال كيعملوا بروجيكسيون. يعني حتى في الفترة الصيفية فما نوادي تواصل النشاط باش ما تقطعش مع الجمهور، يعني ما تخليش الجمهور يبعد.
0: بالضبط، سورتو سي صابر وتتذكر في سيني كلوب حمامات وسيني كلوب سوسة الناس كي تتلم وتجي وتسأل على السينما وتقول أصلا تجيكم تجي الناس تقول لك شبيكم ما عملتوش بروجيكسيون، علاش وخرتوا مازلتوا ما هبطوش البروجرام. معناتها كالعلاقة مازالت موجودة، الناس تبحث عن السينما. نتذكروا زادة في لي جي سي سي وجمهور لي جي سي سي اللي يجيو يتفرجوا في الأملام، يعني بالحق الشباب وشيبا وشيابا زادا يجي ويحبوا يتفرجوا في السينما. على ذلك يعطيكم الصحة انتم زادا الاف تي سي سي انكم الى حد الان معناتها ناشطين وتدافعوا على حق المواطن في السينما.
1: هذا واجب الاف تي سي سي منذ نشأتها يعني. وانت هاوك جبت هاوك نقطة مهمة ياسر، نقطة جي سي سي وعلاقة الجمهور بالجي سي سي، انه فعلا ما نحبوش الجمهور التونسي يكون حده حد الجي سي سي، خاطر نعرفوا مليح الحركية اللي تخلقها جي سي سي واللي حتى يقعد عام كامل ما يتفرجش وقتها يولي يتفرج. احنا نحبوا نواصلوا هذا، نحبوا على طول العام يكون موجود فما جمهور، على طول العام نودي السينما تنشط، كسوة في دور الثقافة، دور الشباب، في المكتبات، في الفضاءات الخاصة، فوق السطوحات يعني.
0: أنا صابر نحب نسألك سؤال، علاش اليوم المتلقي في الجي سي سي يمشي يتفرج في الأفلام الوثائقية والروائية، الأفلام اللي عندها مواضيع، وفي وسط العام كي ما يبداش فما جي سي سي ما يبداش ما يمشيش يتفرج، ما يلوش على بروجرام تاع سيني كلوب، يمشي معناتها ننسب انهم ناس تمشي كان للأفلام التجارية، علاش الارتفاع المنسوب يكون كان في الجي سي سي؟
1: كما قلت لك الجي سي سي هي تخلق حركيه، يعني هو اكبر مهرجان في تونس، يعني بخلاف المهرجانات الصيفيه اللي عندها جمهور هذيك على روحها. كيفاش نحكيو في السينما يعني اكبر مهرجان في تونس هو الجي سي سي واشعاعه عربي وافريقي، فاكيد وقت اللي يخلق حركيه كيف هكاك وايضا البرمجه اللي معناها شوي يكون كبير ياسر، معناها وقت اللي تحل انت الكتالوج تاع الجي سي سي تحل البروغرام يعني شوي يكون كبير ياسر نظرا للامكانيات اللي ما تلقاهمش في السيني كلوب.
0: لازم يتحول هذا الى اعتياد انه الانسان اليوم يقوم من بلاصته ويمشي يتفرج في فيلم.
1: بالضبط بالضبط، هذاك علاش هو السيني كلوب قلت كبرت مسؤوليته انه يجب يواصل في جلب المتفرج، في شدان المتفرج انه يحضر ويتفرج ويناقش، خاصه لانه هذه هي العاده تاع السيني كلوب واللي كل عام نهزوها للجي سي سي واللي كل عام يأمنوها شباب وشابات الجامعة التونسية لنوادي السينما، أنه تأسيس اللقاءات مع المخرجين والحوارات اللي تصير تكون عندها قيمة. بقى ديما مش كيما في جي سي سي عندك المخرجين يكونوا حاضرين، مرة أخرى نرجعوا للإمكانيات تاع المهرجان اللي وفر لك المخرجين باش نستعمل معاهم الديبا في السيني كلوب افيك لي موان دو بور. مش كل جمعة نجموا نجيبوا احنا مخرج يكون حاضر، مي على الأقل المخرجين طالما برشا مخرجين تونسي يحضروا في العروض السيني كلوب يتفاعلوا مع الجمهور. فما عروض عملت معناها إقبال قياسي غولاتيفمون معناها بعادة السيني كلوب، فاحنا نحاولوا ونواصلوا، النوادي قاعدة تحاول
0: أنها تعيش.
1: سي صابر هي تعيش، هي النوادي، هي النوادي عايشة وموجودة وتعرف أبقاء نقعدوا ديما نرجعوا، الرهان هو الإقبال الجماهيري. يعني هل احنا كابابل باش نجيبوا أكبر عدد ممكن من الجمهور لنوادي السينما؟ هذا هو الرهان الحقيقي، لأنه صحيح في كل نادي سينما عنده رواده وعنده ناسه اللي اللي اللي, اللي تواظب على الحضور. بيصير هذا يتبدل من منطقة لأخرى حسب خصوصيات المنطقة وحسب عدد الشباب اللي موجود فيها وحسب الإمكانيات الموجودة فيها، من الرهان يبقى ديما كيفاش نجمو نواصلوا في جلب الشباب واللي حتى مش شباب لنادي السينما باش يتفرج، باش نتفرجوا فرجة جماعية ونعملوا نقاش جماعي مع بعضنا.
0: بالضبط، شكرا ليك سي صابر. السؤال الأخراني هو مو سؤال لكن رسالتك إلى الشباب.
1: تفرجوا في السينما سيسكو جاغيت با دو دير طول طوم، أنا تفرجوا في السينما. السينما تنمي الحس النقدي، السينما تنمي المعرفة، تحل نوافذ أخرى على العالم، تخلينا نكتشف برشا حاجات أتخذها السينما. دونك عاشت السينما وعاشت الجامعة التونسية لنوادي السينما.
0: شكرا لك سي صابر برحومة. كان معنا سي صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما، ونحكينا على مشاريع الجامعة وحكينا زادة على التربص الوطني للسينما.
2: على جوهرة FM TV.

38 على إذاعة جوهرة. في الفن فما شكون يقدم عمل، لكن زاد فما شكون يصنع مدرسة. هذه أماش. إنه الكبير فتحي الهداوي. ولد فتحي الهداوي يوم 9 ديسمبر 1960 بمدينة تونس، وفي سن مبكر أدرك أن شغفه الحقيقي هو الفن، فالتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، حيث صقل موهبته بالعلم والدراسة قبل أن يبدأ منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات القرن الماضي رحلة فنية ستتحول بعد سنوات إلى واحدة من أغنى المسيرات في تاريخ الفن التونسي. كانت الخشبة الأولى بيته،

0: جديدة إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والكوميدية، مقدما في كل مرة شخصية مختلفة لكن بنفس الصدق والإتقان. لم يتوقف عن عطائه عن التلفزة، بل كان للسينما أيضا نصيب من حضوره، فشارك في عديد الأفلام التونسية التي لاقت نجاحا، وأيضا الأفلام العربية، مؤكدا أن الفنان الحقيقي لا تحده وسيلة تعبير بل تقوده موهبته أينما كان. شكرا للفنان الذي منح المسرح قلبه، شكرا للفنان الذي منح الشاشة صدقا، شكرا للمبدع الذي جعل من كل شخصية يؤديها درسا في الاحتراف والإتقان. الله يرحمك، الله يرمح، الله يرحم الفنان الكبير فتحي الهداوي. هذه أوماج.
1: أوماج.
2: أوماج. تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد،
1: مع يوسف بن سعيد
2: على جوهرة FM.
3: موجة موجة.

الجمعة اف ام تي في موجة مع موجة.

0: رؤيا.
1: ثمانية وثلاثة واربعين دقيقة على جوهرة أفام، وكما قال المتنبي خير جليس في الزمان الكتاب. على ذلك باش نستقبل بحذايا بالتليفون مدام ليلى سلمي، مدير إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، وين باش نحكيو على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. مرحبا بك مدام.
2: مرحبا، عايشك، شكرا على الاستضافة.
1: نورتنا وشرفتنا على إذاعة جوهرة أفام. كان تحكينا على شوية على مهرجان الوطني لمصيف المطالعة للناس اللي ما تعرفوش.
2: في الحقيقة المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 سنة ينتظم كل سنة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، نظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب من خلال شبكة المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية، سواء كانت المكتبات القارة أو المكتبات المتنقلة. هي فرصة باش يكون الكتاب جليس وأنيس للمصطفين واللي هما في العطلة الصيفية أينما كانوا في الحقيقة، يعني في الشطوط أو في الساحات العامة أو في المنتزهات الغربية أو في الواحات، يعني مين ما كانوا برفيقهم وجليسهم. والكتاب والمطالعة من خلال ورشات وأنشطة هادفة فيها تجمع بين التثقيفي والتربوي والتحسيسي. الأنشطة هذه الكل معناها موجهة لكل شرائح العمرية، كل الفئات الاجتماعية، يعني بمختلف التجمعات هذه، وبتبيع مع إلى عناية خاصة بالمناطق الريفية والفئات ذات أولوية. تكون معناها أنشطة مختلفة.
1: كما شو مدام الأنشطة اللي نلقاوها موجودة في مهرجان الوطني؟
2: يعني احنا نركز على مواضيع بتام معينين كل سنة نحسس بهم، كما حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، كما توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيه الأطفال للاستعمال معناها الآمن والاستعمال الصحيح للتكنولوجيات الحديثة والإنترنت، كيف فيها التشجيع على العمل التطوعي والعمل الجماعي من خلال انفتاح المكتبة على محيطها ودخولها في شراكة مع مؤسسات عمومية، مؤسسات خاصة، مجتمع مدني، منظمات الوطنية، كل هالهياكل هذه الكل تنفتح عليهم المكتبة ويساهموا مع المكتبة في تنظيم مختلف الورشات هذه، في تشجيع على العمل التطوعي والجماعي والتحسيسي كذلك. كيف ما ننساوش المختلف التعبيرات الثقافية كما الفنون والإبداعات في العديد من المجالات، هي فرصة باش الأطفال كيف يمارسوا هواياتهم، وهذا كله معناها في إطار دعم دور المكتبات العمومية وتسمين الخدمات المقدمها ودعم الأرصدة متاعها معناها والتعريف بالأرصدة هذه.
1: هل باش يكون المهرجان مخصص كل الصغيرات؟ الكبار ما عندهمش الحق انهم يشاركوا في المهرجان؟
2: لا، انا قلت لك يعني بالحق، يعني هو احنا كنقولوا الاماكن اللي سميتهم هو موجود فيهم كل الفئات، كما نلقاو العائلة بكل معناها مكوناتها، ينجم يكون الجد وينجم يكون البو والأم والأحفاد والصغار، يعني كل الفئات العمرية معنية معناها بالمساهمة ومعنية باش علاش لا معناها يكون الكتاب رفيقهم ويكون معناها الإبحار في عالم يعني المطالعة يعاونهم باش يقضيوا أوقات فراغهم، لأنه نعرفوا في وسط العام الزمن المدرسي والالتزامات يمكن ما تخليش الناس تنجم يعني تمارس هالعادة الحسنة هذه وهي عادة المطالعة.
1: هو سؤالي ليك مدام، نحب نسألك على أنت دي بول إكسبيريانس متاعك، كيفاش كانت علاقة العائلة مع الكتاب في الدورات السابقة؟
2: في الحقيقة احنا معناها قاعدين نلاحظ وعي كبير في العائلات في تونس الحق من خلال سواء كان يعني نصيف الكتاب او مختلف فقرات البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. حضور العائلة حاضرة وحاضرة بقوة، لانه توا تحس ان العائلة واعية واعية باهمية الكتاب واعية باهمية المكتبات، وفضل اقبال قاعدين نشوفه فيه من عام حتى العام على معناها مختلف المسابقات ومختلف يعني الأنشطة اللي تقدمهم المكتبة. يعني توا هذا مهم جدا، لأنه تكريس عادة المطالعة يلزم يبدأ من العائلة ومن بعد الدعموا المكتبة والدعموا المؤسسات التربوية بطبيعة بمختلف معناها المراحل متاعها. أما العائلة هوني تلعب دور كبير ياسر في معناها في تشجيع أبنائها على ممارسة الأنشطة الثقافية بصفة عامة. يعني احنا هوني كي نحكيه احنا نحكيه بصفة خاصة على المطالعة وعلى الكتاب، لكن ما نغيبوش زي الأنشطة الثقافية الأخرى اللي تهذب السلوك وتنمي المهارات.
1: فهمتك مدام. سؤالي انه توا الناس الكل نستعمله في التليفون، دونك هل باش يكون للتليفون دور في المهرجان الوطني لمصر؟ هل باش يتم استعماله بطريقه ايجابيه اول حاجه للترويج للمهرجان، وثانيا يمكن في الورشات ولا زاده في المطالعه انهم علاش لا يطلعوا الكتاب في التليفون وغيرها؟
2: كما قلت لك، هو احنا التكنولوجيات الحديثه بصفه عامه سواء كانت التليفون ولا الانترنت ولا الحاسوب ولا يعني مختلف يعني المصادر هذه نتاع التكنولوجيا، احنا وجودهم في المكتبه مش هما في اماكن اخرى، لانه في المكتبه هذوما كلهم وسائل اللي نجموا نعتمدوهم ونجموا معناها نطوروهم باش نوصلوا للمعلومه الصحيحه، باش تكون حتى طريقه نعلموهم طريقه كونه يفرق بين المواقع اللي فيها المعلومه الصحيحه بين المواقع اللي هي ما يلزمش معناها يرتادها وما يلزمش معناها يدخل لها. هذا هو معناها الدور اللي التكنولوجيا ما يلزمش نخافوا منها، لكن يجب ناخذوا الباهي اللي فيها ونطوروه باش نستفيدوا منه. هذا المهم.
1: في الختام مدام، رسالتك للعائلات اللي تسمع فيك، نحبك انا بدي لهنا باش نشجعهم انهم يكونوا مشاركين في المهرجان، وانهم زاد معناتها يتعاونوا باش يكونوا مع بعضهم كيما بكري مدام كنا نتلموا اولاد حومه مع بعضنا، نمشيوا للمكتبه نشاركوا في الورشات نتاع المكتبه العموميه خاصه في الصيف، هيا نقراوا كتاب، هيا نطالعوا قصه جديده. دونك محليها لما خاصه كي تكون لما فيها منفعه وفيها معرفه فيها زيد معناتها فكري جميل.
2: أكيد احنا عنا أفونتاج في تونس، شبكة المكتبات العمومية تغطي كامل تراب الجمهورية. احنا توا شبكة المكتبات العمومية فيها 443 مكتبة، يعني انا ندعو العائلات للتوجه لاقرب مكتبه في حيهم وين يسكنوا باش يطلعوا على البرامج، يطلعوا على الورشات شنو اللي مبرمجه المكتبه في هالفتره هذه الصيفيه، والاشتراك في المكتبات هو رمزي وما يتطلبش برشا معناها بروسيدور والا فلوس، يعني هو بخيسك غراتوي، يعملوا اشتراكات في المكتبات العمومية باش يتمتعوا مختلف الخدمات ويتمكنوا خاصة من الإعارة المنزلية اللي حتى ما يسمح لهمش الوقت باش يقعدوا على عين المكان في المكتبة، ينجموا يستعيروا معناها الكتب ويقراوها على راحتهم في أي مكان هما متواجدين فيه.
1: بالضبط. شكرا لك مدام ليلى السالمي، مديرة إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. كنا نحكيه على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 على جوهرة FM TV. موجة.

0: حاجة فيكي إنك غيرهم كلهم. شكرا سيمونير على الاختيار الجميل الذي عنا مخرج رومانسي يعني في الحلقة. نوصلكم توا للثمانية وستة وخمسين دقيقة وين باش نمشيو سيمونير للأجندة.
1: أجندة كولتور.
0: نكمل مع أبرز المواعيد الثقافية اللي ينتظرها الجمهور التونسي خلال الأيام والأسابيع المقبلة في مختلف جهات الجمهورية. تنطلق يوم 25 جويلية فعاليات الدورة 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه إدارة المطالعة العمومية بإشراف وزارة الشؤون الثقافية. أيضا تنطلق غدا الثلاثاء 14 جويلية فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة موجة فن بدار الثقافة ببوفيشة، وتتواصل إلى غاية 16 جويلية بشط السلوم، وين يجمع البرنامج بين الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية والسينما والفنون التشكيلية في ولاية المهدية، وين تحتضن منطقة رجيش من 19 إلى 21 جويلية فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الرجيش للتراث تحت شعار قمحة إرث وهوية متجذرة. نحكيه أيضا على عشاق الفن السابع، وين اقترح سينما تايم بالحمامات برنامج متنوع للعروض من 13 إلى 19 جويلية يتضمن مجموعة من أحدث الأفلام التونسية والعالمية، من بينها وين ياخذنا الريح، جيد ستارتاب، وزادة لقشم السماء وغيرها من الأفلام الموجودة وتلقاوها. نمشي وزادة للجنوب التونسي، وين تستعد مدينة قبلي لاحتضان الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي، وذلك من 30 جويلية إلى 7 أوت 2026، وباش يكون الجمهور على موعد مع سهرات موسيقية وعروض تراثية جميلة جدا. كانت هذه أجندتكم الثقافية، إلى موعد ثقافي جديد. نحب نشكر ياسمين في الإخراج الرقمي، منير أيضا في الإخراج، تحياتي ونحن نتقابلوا الأسبوع القادم في كولتور ماغ
2: على جوهرة FM TV.

0: وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما.
1: سامي السعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
2: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد. نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلع دراب تونس هي الرياض. الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجع أسامة. أنا جيت أوني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
3: الله يرحم.
2: أول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو أسامة البغاني. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص. أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص. قدام مدرب وما نجمش نخلص.
4: دي فورنيسور.
2: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص. قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذوما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون. كل واحد ومشاكله الشخصية. مورد رزقه هذاك. أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار في المباراة. هذاك يقلقني برش. قلقني خاطر جمومية على بلاس متاع البو والخو وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل. وقعد في الأخر عنده أولاده ويخاف ربه. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما بالربي أني نعبر بين ولاد الناس.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جورة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
5: آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
6: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سيطرت فرق الحماية المدنية على حريق النشب عشية هذا اليوم بجبل الشرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية أريانا. وأوضح معتمد رواد ضياء الحق العبيدي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن الحريق طال مساحة محدودة، ولو لم تتم السيطرة عليه بسرعة لم تد على مساحة أكبر بكثير. قام اليوم عدد من متسكني قرى لذياب وملالة والغزاورة وحي السعادة وجبل الرصاص وربيعات ولجنة السدرة وقرية الخشيشية من معتمدية تطويرف بولاية الكاف، قاموا بغلق الطريق الوطني عدد 17 الرابطة بين جندوبة والكاف على مستوى مفترق تطويرف احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب وتواصل معاناتهم خاصة في فصل الصيف. تمت اليوم المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. أعلن الجيش الأمريكي مساء اليوم تفاصيل عن الحصار البحري الذي يعتزم فرضه على موانئ إيران في خضم عودة التصعيد العسكري بين الطرفين. وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية قال أن الجيش الأمريكي سيبدأ فرض الحصار على جميع موانئ إيران والمناطق الساحلية الإيرانية في تمام الساعة 8 مساء من يوم غد الثلاثاء بتوقيت غرينتش. ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4324 شهيدا حسب ما أعلن عنه اليوم مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس، حيث تكون السماء هذه الليلة مغشاة بسحب قليلة بأغلب المناطق، الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net. بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيم. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
5: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
5: ناديه خالص،
7: يا والله ليلة مهبولة،
8: يا والله ليلة،
5: ونور دو. الموعد سهري 23 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
0: بلا عندي ملاحظة، أصحاب تاكسيات الفردي ولا جماعي وتهتف الركاب وإحنا في الساحنية ولا في سوسو أي جمهورية تاكسيات نلقاو بالساعة بساعتين يتشرطوا ما يهزوش اللي يحبوه هما وجي يعملوا أضرار نهار ثلاثة جويلية جي وقت الطمك الصيف والسياحة والاقتصاد طالع الناس تخمع رواحهم ما عندكش حق باش تعمل أضرار. قولوا لي شنين اللي زاد تحبوها. تحية تونس.
2: نحب نوه بخصوص الاضراب العام قيام به يوم الاثنين بالنسبه للولايه سوسة ككاتب عام نقابه سائقي سياره اجره الهواج. نعلمكم اللي ما فماش اضراب يوم الاثنين بيوم عمل عادي السياره تخدم تاكسي جماعي لواج تاكسي كونتير كلهم يخدموا لهذا معناها تدخل معناها للتنويه لهذه المعلومه اللي فما الناس تخدم ما فماش اضراب بالنسبه لسوسة ما فماش اضراب وشكرا وبارك الله فيكم.
3: حبيت نبلغ صوتي بربي المتلوي اهالي جهه المتلوي. احنا توا عنا اكثر من 10 ايام نعانوا من انقطاع الماء صالح للشراب لصباح العشيه لليل 10 ايام المتلوي من غير ماء المتلوي منطقه منكوبه. الناس المسؤولين لا حياه لمن تنادي ما يرحم والديكم. نحب صوتي يوصل المتلوي راهي ركيزه الاقتصاد في تونس. عبرونا حسوا بينا رانا في درجات حراره مرتفعه جدا توصل 45 46 درجه من غير ماء في الصيف.
4: هاي نداء للشؤون الاجتماعية هو جماعة ياخذوا 260,000 خبط لهم ربال ولا ياخذوا 300 في جوان ياخذوا بالشهرية يلقوا 250 خوين الزيادة ما عندهم مش حق متاع جماعة 260 في الزيادة. مشاو للضمان الاجتماعي سألوه قالوا أخويا احنا سألوكم وقبل قصيناهم الزيادة وين يعني زوالي ما عندهمش حق في الزيادة.
5: احنا توا اللي عندنا اولاد عم تاخر بيني طيف توحد ما عندهمش حاجه هيك يستنفعوا بيها معناها الاولاد هذوما على خاطر في نمشي واي حاجه كلهم يسدونا قلنا ما فما حتى شيء. احنا توا اولادنا هذوما امانه عندنا يستحقوا دواي احنا ظروفنا يعلم بها ربي معناها لما نجموش نخدموا نخليوهم تنظروا لنا بعين الرحمه يرحم والديكم يستركم وربي يفضلكم بربي بربي بربي معناها مانيش خاطه وما عنديش كارني باش نعدي نمشي للمرج تقول لي يزمك كرني نمشي معنا ما لقينا حد شيء واحنا كريم وظروفنا يعلم بها ربي علاش ما تقفشوا معنا.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 لـ 4 من ماضي ساعتين لـ 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 لـ 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 لـ 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 لـ 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين لماضي 3 مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 لـ 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار 3 دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
3: مع الموجة
4: ماشان دقيقة بعد 9 تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر نتواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل. في ضيافتنا فنان جديد اليوم يجيب أحدنا فنان صعيب ياسر يغيب على فرح، صعيب ياسر يغيب على مناسبة فيها برشا زهو برشا ترب ويحبوا برشا ناس، رغم اللي مبدئيا وقت اللي بدأ كان ظاهرة ودوب ما طلع، وقت اللي كان خرقك العدم تاعها وفرقة وعوادة وصنو 20,000 عازف وكذا، الراجل ببيانو بارق وكذا خلق الحفلة الكل وحده. رمزي عبد الوهاب ضيفي بعد لحظات يكون موجود بحضنا إن شاء الله في كشف للعديد من المشاريع الجديدة، عنده برشا مشاريع جديدة، عنده برشا أغاني قريبا باش تصدر من بينها غنية سبيسيال تو بعد شوية نحكيه عليها، إذا كان تحبوا زادة نحكيه بعد شوية على الجانب الإنساني، لأنه كما تعرفوا في خواطر احنا نكتشف الإنسان من داخل الفنان كله إن شاء الله في حلقة اليوم. أنتم اللي تسمعوا فينا عرفتوا تختاروا الموجة اللي لازم تكونوا عليها، هذه جوهرة فيم وهذه حلقة جديدة. مرحبا بالجميع، حلقة من إخراج منير إسماعيلي، عدد وتقديم زهير الجيس على جوهرة فيم.

0: مرحبا بالجميع وشكرا لكم. هذا برنامج خواطر، ضيفنا متبلنجي مع السوشيال ميديا، بنوه في التيك توك ديريكت، ربط على الفيسبوك، معناتها اللي حب يسمع ينجم يسمع على جورة فهم، ينجم يسمعنا ايضا مباشر على صفحه الفيسبوك بتاع رمزي عبد الوهاب ضيف اليوم. اهلا وسهلا رمزي، مرحبا.
1: مرحبا وميرسي وديزولي بور لو روتار، جيت نجري برشا.
0: مرحبا بك.
1: عندي التزامات لكن كي كلمني خويا ما نجمش نقول لك
0: كلام. نعرف اني رمزي نجيبه في طنبك الصيف في 13 جويليا، راهو انجاز ديجا.
1: ولكن نجم نجي ونحب برشا، وانت تعرف من ايامات قبل جورة، لكن جورة فاهم عندي معزه خاصه، لي تكنيسيان لي زانيماتور من المدير كل صحابي على الاخر معناها
0: الحمد لله. وانت مرحبا بك برشا في جورة فاهم الحقيقه، وانت يحبوك برشا ناس. خلينا نبداو من البدايه رمزي. ساعه اول حاجه الصراحه و100% صراحه، لا دبلوماسية،
1: وأنا ما عادش تهمني كان الصراحة. ما عادش تهمني كان الصراحة.
0: برا نبداو من البداية، رمزي عبد الوهاب بطاقة تعريف كان نطفيه الأضواء شكونه؟
1: راجلك هو. قطع نظر على عبادي نجم يحكي ويحكي حاجة ما تهمنيش. وصلت لمرحلة
0: من مواليد منطقة
1: أنا مولود في مولود في باب السويقة، أما أني ساحلي.
0: أنت ساحلي أصلك منين؟ أبا عن جد.
1: اصلي بنين من الساحل المنسوسه من بير الشباك، دانا في سوق العاد
0: من بير الشباك،
1: ومعاما مولود في شهر نيكول.
0: انا مولود في باب السويقه.
1: لا انا مولود في باب السويقه لكن اني ساحلي 100%
0: من بير الشباك اللعبه.
1: اي نعم ونص. وبابا سعيدي
0: كبرت في سوسه ولا بين بير الشباك؟
1: لا روحت 7 سنين، تولدت انا واخويا غادي، وبعد جات اختي في سوسه بحكم امي وبابا يرحمهم. بابا كان وزير الثقافة بيان سور في لجنة السينما، وكان أنا زاد كيف كيف في مهرجانات والدنيا، ومدير دار ثقافة وموظف في دار ثقافة، وأمي موظفة وكملت الريتريت نتاعها سيرفان جينيرال في سبيتار سالول في سوسة.
0: دونك يعني في عمرك 7 سنين جيت لسوسة واستريت
1: سوسة اللي هي بلادنا،
0: واليوم عادش مستقر في سوسة.
1: قاعد واحد الناس الوردانيين ما ينساش تحييهم اللي معنا الكل.
0: الراجل متبلنجي مع الفيسبوك بيان سور،
1: ما حليش تيك توك. اي
0: قل لي قداش عشت في سوسة؟
1: حياتي كل في سوسة.
0: انت لليوم انت عايش في سوسة؟
1: بيان سور في سوسة، وما نخرجش من سوسة.
0: ديما مخهم رمزي عبد الوهاب يعيش في الحمامات.
1: لا لا لا، حمامات خدمت فيها برشا وبرشا بواتات، وعملت فيها بالمارس باهي كل، لكن نعمل نبات ما نقعدش معناها.
0: دونك انت
1: عمري ما قعدت
0: سوسة سوسة.
1: نقعد في سوسة في تونس، جات بريود بحكم ارتبط خدمة ودنيا وكل شيء، مي سوسة كاو.
0: خلينا نرجع لسوسة ونرجع للصغر. صغرك كيفاش كان رمزي؟
1: صغري كان تحفون برشا في حي الشعب.
0: بمعنى صغرك كان الصعيب، كان
1: لا
0: متوازن،
1: لا لا لا لا.
0: كان
1: الحمدلله.
0: كنت مدلل.
1: الحمد لله عائلتي
0: في العائلة أنت قداش من صغير؟
1: متوسطين. أنا عندي خويا أكبر مني وعندي أختي أصغر مني، أنا الوسطاني.
0: دونك أنت الوسطاني، ثلاثة صغيراتك أهو، زوج أولاد وبنية. اي دونك كنت الدلول ولا كنت اللي لاهي بالكبير؟
1: لا كنت نقرا روحي، ما بعد هملت تبعت الموسيقى. سامي تونيزان وناس باريس ديما معانا، ناس كنا نحييهم.
0: باهي
1: فوالا. دونك كيما الناس الكل معناها بشويه بشويه دخلت شبابي مدرسيه، كي خديت سيزيام مشيت دخلت كيما السيستم تاع قبل، انه بروميير سكوندير. حبيت الموسيقى، حبيت نعمل حاجه تتعدى كل جمعه ونسكن في حومه شعبيه. يترشوا برشا كان نتابع موسيقى، فهمت؟ لازمني نعمل حاجات اخرين، ما عرفتش علاش هكاك حبيت عود، حبيت حاجه نقصي إيه الحناشي يدخل بخير طول عمره. جيت قلت له حاب ندخل الموسيقى، هو غرمني يعمل فلوت في النادي الموسيقى، ووقت اللي يبدا عندنا حصه تاع موسيقى تغرب برشا. قعدت نغزر له، سحرتني حاجه، فما حاجه تشد فيا. دونك قلت له انا ميزيسيان. اتاني عود قال لي سولاري سولدو، وقال لي برا روح بيه احفظهم هذوما، روح بشنابل بالفرحه، فهمت؟ اي
0: هدايا
1: عليا في الحومه، مش هدايا لي، هو نتاع
0: تاع الانستيتيو ما باش تعلم عليه،
1: نتاع كيفاش نقول واحد، لا مش نتاع الليسي، نتاع الليسي نتاع الموسيقى،
0: نتاع نادي الموسيقى،
1: نتاع نادي الموسيقى في الليسي فوالا. بعد نجيو للكونسرفاتوار. دونك
0: دونك من غادي يبدا الغرام،
1: قال لي تحب كذا برا امشي زاد اون باراليل اعمل كونسرفاتوار، وقعدت نتعلم شويه بشويه كيكا. دونك ومن بعد نغزر الواحد يعزف على الأورج، وزوز صحابي هما فما محمد العمر يذكر بخير صاحبي بكذا عازف ممتاز جدا، واحد اخر ما نغزرهم في الأورجيت. بديت نتشعبت على الأورج، نعزف شوي، نلقى روحي بديت ابتدي مشيت حبيت الأورج،
0: طورت.
1: يا اخي فما واحد حومتنا سرق أورج من السوق لحد والله رحم باب، شريته منه وقتها ب 7000 ولا قد ايه صغير والله، وبديت نبربش وحدي في الدار، نلقى روحي نبعد قاعد نبعد على العود ونعزف على الأورك.
0: وغرامك الكل ولا أورك؟
1: وليت أورك ونتبع ونشوف الناس اش تعمل، هذا خير مني، هذا كيفي، هذا قل مني كاو دونك فوالا.
0: وتبلانجيت مع الأورك من وقتها معناتها.
1: ومن بعد بابا تسلف وقتها ولا شنو، خذ لي أورك 280,000 ربي يرحمه، وتخلط مع الفرق وبديت ناخذ 5,000 نهار كذا.
0: أكلم معناتها فما عمر قبل جمهور؟ بديت
1: 15 كيكا 16.
0: أول مرة تقابل فيها الجمهور فما عمر؟
1: لا ما وحدي، لا درت سطوحة وبرور وتشر
0: عرب
1: وغوابي وكل شيء،
0: معناتها فروحات ومناسبات
1: ومع فرق معروفة
0: وانت تعزف
1: فرق الجورة وقتها. انا سجلت مع عمر من العمار وقتها ودي كل كرة تشي مسنو دور وميقودة قبل كل اللي عودت.
0: تعزف وتغني ولا تعزف كهو؟
1: كهو.
0: تعزف كهو.
1: وبديت نطور في روحي ونسمع في عبيد تعرف تغني وما تعرفش، لقيت روحي نعم بغني خير ما برشا عباد.
0: قبل ما نرجعوا للغناء، معناتها في المرحله هذيك كنت فما ديزوبستاك العراقيل والا انت وقت عطيني؟
1: لا مش برشا، لا مش برشا،
0: ما تلفت لشيء،
1: مش كيما تو، مش كيما تو. كنت نجم نعمل اللي في راسي معناها، مش كيما تو،
0: مش كيما تو،
1: مش كيما تو.
0: وقتاش بدا الغرام بالغناء؟ وقتاش قلت مع اورج والغناء؟
1: أورغ والغناء وقت اللي جيت كنت نخدم في مالها ليلي هنا، جينا عرض باش نخرجوا للخليج البحرين، خرجوا معايا ثلة من الفرنيين، فهم اللي توفى يرحمهم وفيهم اللي مازال موجود ما عادش نذكر اسامي ولا
0: تحب تذكره؟
1: ما عنديش مشكلة. عزف الكمانجة العسل وحيد الأكحل، اي معايا أحسن الحشفي، وحيد يرحمه، وحيد عمه يرحمه توفى
0: الله يرحمه،
1: سيد غشام فدان التحفوني خويا الكبير وعشيري وكل يعني مشينا برشا وقعدنا شوية. بديت التجربة من غادي، بديت نكتشف
0: اللي أنا مزد. قعدتوا في الخليج؟ هما كان تورني ولا في بلاد واحدة؟
1: هما راحوا في عام، أنا قعدت 3 سنين أخرين.
0: 3 سنين؟
1: أي حبني مدير محل وتعاركت معهم، وبعد فهموني على الشازمين نكتب تجربة غادي ونقعد. قعدت و...
0: عملت 3 سنين؟
1: بسيحت والدي قالوا لي يقعد وفلان نخدم معاه، قال لي ليه ويجي روح كيفاش تخليني وكذا.
0: وغادي بديت لورك والغناهم باراليل؟
1: نعرف اش معناها نركب ريتم ونعرف اش معناها نكون روحي، خاطر انا بالطبيعة عامل دبلوم موسيقى قبل ما نخرج، يعني عامل 5 سنين كونسرفاتوار، يعني عندي دراية بالموسيقى، مانيش دخيل على الموسيقى.
0: باهي
1: كيما واحد دخيل على الغناء، واحد دخيل على الرقص، واحد دخيل على كذا، لا مش دخلاء، نعرف اش قاعد نعملوا. واكبر عازفين واقوى عازفين في تونس تاع الاورجيت اللي تعرفهم انت وما تعرفهمش تقول لك شكون رمزي في العزف.
0: اي رمزي عبد الوهاب في
1: العزف. وبعد انه انت ما تتعلاش وما تتقويش على صوتك، تعرف شنو تغني، تعرف شنو مساحتك وكل شيء ولا. وبدات التجربه اني نغزل العباد، ماذا بيا نقص يدي وقتها كي جيت نعزف انا وقتها قدامهم هما، خاطر شفت عباد يعزفوا مع ورده وعزفوا مع ام كلثوم، عباد كبار وعزفوا مع درشكول محمود الحلو، وجاب حذايا عدويه
0: وقتها ولا الديفي نتاع
1: نحب اللي كيما هذو، ناس قويين جاوا حذايا، انا مش مصدق اللي شفتهم. دونك التجربه كانت لي هذيك هي اللي خلتني ثقتي في روحي معناها تزيد اني نجم نعمل حاجه. وكي جيت قلت الشعب يحب اللعب، مشيت للشعب اللي يحب اللعب اللي هو الشعب الزوالي،
0: الجمهور عايز كده،
1: اللي هو الإنسان اللي حاب يعمل جو، وكل الزوالي والصانع والنجار والحداد والواجيست هذوكم اللي أنا حبيتهم
0: متفاهمين. ولكن في الأخر فما فنان يقول لك الفن رسالة،
1: رسالة
0: الفن رسالة غرور. والفنان عادة من صفوة القوم،
1: تحب شوي غرور وإلا تحب
0: لا نحب أنت على طبيعتك.
1: صحيح أنا أول إنسان ومن شو انا اللي دخلت المزود ديال الناس، ما كانوش يتيقوا المزود يجيبوا المزود الناس الكلاس واللي جايبينها تانتين شان شان شان هذوكم ما يدخلوش المزود. انا دخلت المزود باللورك،
0: باللورك
1: مانيش انا اول واحد، لكن خديت واستوحيت افكار من اللي قبلي واللي بعدي.
0: كيفاش بدات فكره الكونسيبت نتاعك؟ معناتها خلينا نحكيو احنا معناتها في فتره معينه كانت عواده

0: دونك كسبت منهم هما تجربة أنه نعرف كيفاش نركب ريتم، نعرف كيفاش نشغل، هما يقولوا نشغل فنان، كيفاش نقلب له الأرتام، كيفاش نحاول نعوض فرقة. بيان سور عمرك ما تنجم تعوض فرقة 100%،
1: ولكن تخدم معوض
0: لا هما يعرفوها فيها الحكايه دي. قد نقدر برشا اش معناها فنان، اش معناها دريبكي، اش معناها طار، اش معناها بندير، اش معناها
1: كل واحد وصنعته،
0: اش معناها اش معناها تشيلو، اش معناها كونترباس، اش معناها كل آلم يعوضها شيء. لانه الاصلي اصلي، اما انا مش تقليد، معناها كسبتها من تجربه معينه في الموسيقى،
1: عملت تجربه خاصه،
0: حاولت مثلا نطور من روحي اول حاجه، وما قلت لك ما غير ما نمس شيء، معناها من حاجات هذيك استيل اسمه ومشو.
1: وقت اللي روحت خديت القرار باش تروح،
0: خديت القرار، خاطر هبط لقى عباد درفش تعمل ومعروفين وياخذوا برشا فلوس.
1: جوستومون انت كي هبطت وخديت القرار هذا وبديت بالمشروع هذا، استغربوه الناس والا فرحوا به؟
0: فرحوا به من الاول، ممكن استغربوه شويه لكن فرحوا به، لانه جي راسوري معناها الحمد لله.
1: معناتها
0: زياد الغالي،
1: فما فنانين تقلقوا، فما فرق تقلقت؟
0: اللي يتقلق ماهوش فنان
1: كمان، معناتها جيت انت كوشت على كل شيء، خلينا نقول
0: ما كوشتش انا توا، معناتها
1: انت نحيت حتى يلزم استافيت باش نجيبوا الفرقه، ويلزم
0: لا عندي استافيت وعندي سونو وعندي كيب تكنيك معايا، وزدت معايا بيركسيون، معناها نجدد من روحي ونحاول نكون ملم بكل شيء، اللي هو الراي اللي كان قبل يضحكوا عليها كي نغني الراي. توا هما يحفظوا في الراي.
1: وماشي أول الراي. ما بديت خديت المسار نتاع ستيل معين، والا
0: ستيل ومان شو، انك تغني
1: رمزي
0: اي ستيل،
1: رمزي عبد الوهاب يزمو يتخلق،
0: ستيل رمزي عبد الوهاب هو انك تغني حفالي شرقي مغربي خليجي، وتكون تقدمه لهم بطريقه مش مختصره، اما انما هكا بشويه تكنولوجي. قدم باريكزومبل كي نسمع ام كلثوم تو، الناس الكل اللي هي المدرسه نتاع الناس الكل، فما الناس ما عادش تسمعهم كلتهم على المقدمه بتاع ساعه ونص وساعتين. دونك انت تحاول توصل لهم ام كلتهم
1: بالكوبلي
0: سلسه مش تهلك الموسيقى زاد نتاعها، هرم حد باش يتكلم. دونك تحاول كيفاش طريقه سلسه كيما تو يعمل في الكافر هكاك، غنايه في غنايه كل، اما شوف طريقه كيفاش توصل لهم. لا بروفونيكوني انا عندي برشا تو ما عملتش برودوي صحيح، لانه البريود هذيا ما كريتيك شويه.
1: تعرف نحكي معك ونخزر المونجيلا، خاطر فما برشا اسئله لازمهم يتسالوا اليوم.
0: فازي فازي فازي ونعطوا موسيقى زاد.
1: كنت تتوقع هذا النجاح؟ كنت تتوقع انك تعمل اسم
0: زوائر
1: اسمه رمزي
0: إيطاليا.
1: عبد الوهاب تحب ولا تكره، اليوم رمزي عبد الوهاب راهو معناتها ماركه مسجله في
0: سونيا خالتي بلجيكا، لازمني نحييهم زوائر من ايطاليا وناس مودينا، سونيا خالتي من بلجيكا، وميرسي الناس كل الغالب قصيت على جوهر فهم. ما عادش قولوا لي راني خلني في الانترفيو. زهير خويا
1: كنت تتوقع هذا النجاح؟
0: كنت نحلم باي نجاح، ومازلت نحلم لاني ما وصلتش اللي حاجتي به.
1: شو هو حلمك اللي تحب تخلط له؟
0: نحب نكزيستي ونخلي اسم و
1: اسمك ما هو
0: ونخلي شو. حاجه لاولادي يفتخروا بها.
1: فما شكون يلوم ويقول رمزي عبد الوهاب استغل الكونتوني بتاع ناس اخرين، استغل ام كلثوم وراغب علامه والتونسي والشرقي وكذا، وعمل بهم هو الفورتون.
0: وشكون
1: انا فورتون؟
0: انا بعد داري ساعه انا فورتون.
1: اموالك ومكاسبك و
0: ما عندي حتى مكاسب، مكاسبي هما ولادي.
1: مكاسب مكاسبكم مع رمزي عبد الوهاب ما شاء الله.
0: لا ما عنديش مكاسب.
1: ما عندكش مكاسب؟
0: لا
1: يعني
0: ما عادي، ما نعيشوا النهار بالنهار، وكي يقول لي واحد يدقدق عليا بدا عندي دينار نقسمه معاه من غير ما نشلق له، ما عنديش.
1: انت من الناس اللي تمن انك كي يجيك زواري تنجم تخدم له بلاش ولا خدمت بلاش؟
0: نسالهم.
1: لا نسال رمزي بحذايا انا تو كي يجي هما نسالهم.
0: ربي يعلم خاطر اللي يعمل حاجه مع زوالي ما يقولش عملت.
1: لا ما قلتش عملت ولا ما عملتش، انت تنجم تغني للزوالي بلاش والا تلمو اوكيبي وتلاهي
0: كنتك ربي يعلم معناها ما
1: رو فعل الخير يتحكي عليه.
0: لا
1: ما باش نشجعوا الناس تعمل الخير، لانه كي تعمل الخير
0: اليوم غدوه تلقى. انا نعمل فيهم الكل ويراو في يراو فيها كان الانسان السهار واللي واللي يعمل واللي يصبح واللي
1: اكثر اشاعه قلت عليه
0: واللي يشرب قازوز ويعمل كل شيء. وما حتى عاد ما يعرف علاقتي بربي شنو.

0: علاقتك الحقيقية. أكثر إشاعة تتقال عليك ضحكك وأكثر إشاعة تتقال عليك تغشك. أكثر إشاعة تتقال عليك ضحكك ساعة.
1: ما نشرش.
0: شو قالوا عليك ما نشرش؟
1: إيش المشكلة؟ أنا وصلت المير يا معلم. أنا وصلت المرحلة إنه ليه خذ عليا فكرة خايبة نعطيه الثانية بلاش ورحمة بابا.
0: أو جراتوي واحدة أخرى.
1: والله نعطيه الثانية بلاش. وأي واحد اسمع عليا إشاعة توا في المرحلة اللي وصلت لهاني أقول له برسمك صدقها جوست بعدني كهو
0: من غير ما تجي تقول
1: لي نحكي عليك نحكي عليك
0: الإشاعة اللي تتقال عليك وتخشك مش تضحكك
1: تغششني
0: تخشك على الأخ
1: هي
0: نفسها ضحكك وتغشك
1: ولا حجار ولا
0: اي يتقال حجار يتقال حجار وسعي وكبر وما عادش
1: اي ما عادش فيه
0: والتحومة شعبية
1: عمروسي ناس ألمانيا على برلين كما قالت لي واحدة شاملة ذكر سامي كنت أنا بزي مقدمت وسافرت وعملت كراب وعملت دار وتسافر برا وكل شيء سيبوا قال لي خلينا نخدموا احنا معنا هاي أقسموا بالله
0: زميلة هذه فنانة بمعنى
1: شبه زميلة بتبيع
0: شبه زميلة هذو
1: ممتعك الأربع ساعة الأخرى قدر أشعر معنا ولادي إيش نعملهم بدأت نحطهم في الدار معنا وتصرف عليهم
0: ولدي
1: وأنا كنت ندخل تيك توك نبدأ نحكي ونتعرف على العبيد ونشوف عبيد عندي باشا مريتهم مش شو نعمل قالوا لي تطلب في التيك توك تساسي به بران ساسي كتساسي تساسي في التيك توك ولا ساسي في عروسات الناس ولا ساسي قدام جامعة ولا تمشي تطلب واحد بفلوس تو عندي بلاتفورم أنا وعندي منبيع وعندي كونتينيو وعندي محتوى أني نغني ونعزف ونعمل جو ونعجب العباد بسيف عليك
0: وقتيش دخلت السوشيال ميديا وأمنت بهالمواقع التواصل الاجتماعي
1: شوية فيسبوك و... روتار شوية
0: تيك توك أنت من الناس اللي
1: أنا روتار
0: روتار
1: اي برشا روتار
0: ما خلطتكم
1: خلط
0: يعني خلطت حققت ارقام به قياسيه
1: مش روتار بور بيان فير حتى الصغار يعلموني اني نزيد نحلم اكثر ونطمح اكثر يعني كي نلقى واحد ناشط برشا ويدخل في برشا فلوس مش لازم كان الفلوس تتهمني فيه لازم يتواصل نتاعو والطريقه نتاعو كيفاش هو متواصل في الديجيتال
0: ردك على الناس اللي قالت راهو يخدم بغنيه الناس انتاجك وين رمزي
1: انتاجي موجود تلمو تسحروا بغناية العباد خاطر الناس كل مشهورة برشة تويسة بغناية العباد انا بديت مش بغناية العباد انا من اول اللي عملت لي كافر ذوكم اللي كوكتيل ذوكم كل ديجيت كل تخدم بيهم الناس كل تخدم بيهم حتى واحد ما عمل 15 مينوت 20 مينوت ما يقفش ولا 30 مينوت
0: صحيح
1: وتعجب الناس ديجي لدرجة انه يمشي يعمل سيجارو نتاعو ويمشي يجرب دبوزامي ولا جزوز نتاعو يحط بلاي ويمشي يقعد رمزي يخدم منه يغني منه يعمل انيماسيون منه
0: يشطح الناس منه صحيح
1: هي ومش تشارك ونرجع لك فهمتني نشوف شعري ما ولا ماني الحمد لله وكهو لكن
0: انتاجك
1: اش تعمل تو قاعد نعم في انتاج نتاعي مثلا اخي انت في القديم الصيفي تعرف ايش
0: نعرفها
1: هي ايام العرس تعرف ايش وين من اصحابي اللي كانوا ما تعرف ايش انتاجي تو واحده واحده يا ابو هالي
0: تعرف
1: برشا تو مش سما غنيه عملتها في المانيا عندي شهرين كيك انا وصاحبي شاب نعمان وجل تحيه بيان سور
0: شيخ نعمان ان شاء الله على قريب يجي كفر
1: صغير هذيك خدمتها انا وياه ما خدمناها ديستونس معناها بالاي اي معناها خدمناها
0: بالذكاء الاصطناعي
1: فوالا الكليب لكن الغنية سمنا غادي نعمان بن ساسي من شتوتغارت
0: المشكل يا رمزي تلمو عملت ديكوفر وتلمو استعملت غنيات الاخرين حتى غنياتك فما ناس ماشي في بالها راهي غنيات الناس الاخرين
1: ديما ستانس وكاش نعملوا
0: لا لانه غياب زاد غياب رمزي في الظهور الاعلامي بانتاجاته
1: اعلامي وين
0: رمزي سي بون تعرف بهاك الكوكتيل
1: اعلامي وين
0: هاك هنا في جوهره في الوطنيه في
1: التلفزه توا مش تقليل من قيمة الخطأ ديك هي اللي صنعتنا وصنعت النجوم وصنعت العباد واللي غادي وكل شيء
0: انت من الناس اللي صنعتك التلفزة
1: تختار اكيد وتختار الوقت وجورة فيهم زاد هوسي
0: لدعات
1: بيسير وتختار الوقت وتختار اش تعمل لانه توا العباد كل لاش وليت عليلو ناس نيس وانا مساكن وليت التلفزة متاعو في يده
0: وي هذه التلفزه
1: التلفزه هي التليفون
0: سمارت فون هذا
1: وانت شفتها وداك السيناريو يقولو... ما عشبه ما جايته
0: تلفزتو صحيح
1: تجب تعمل غنيه انت تو تولي مطرب مشهور على الاخر
0: ايوه لكن انت كي تمشي تظهر في تلفزه
1: هاي
0: تو بعد باش تتقص وتطلع التلفزه الصغيره هذه عند الناس
1: انا خاطر انه قاعدين نعرف واش قاعدين نحكيو ما هي تعرفين شكون نعرف كنت شكون ونعرف الراديو هذا شكون وشنو بلاصتو اما كي تمشي حشاك وحشاكاتك تجيب واحد تافه ومناشط تافه وراديو تافه،
0: يعني وليت تختار وين تمشي، ما عادش تحب تطلع في اي برنامج.
1: اللي عيط لك يعرف قيمتك شكون انت. ما تتكلمش على عباد، عندك بالمارس، عندك تاريخ، وعندك كذا. ما يغرنيش واحد يقول كلمه خايبه برك ولا عشرة، بقدر عندي منهم 100,000 يحبوني بالحق ونحبهم. فهمت؟ دونك فوالا.
0: انت وصلت الى مرحله انه ما عادش على بالك بالنقد، ما عادش على بالك
1: ما قلت لك ما عادش على بالي بشيء، دي فكره خايبه راه دي الثانيه بلاش.
0: ايوه لكن انت مش للدرجه انك كامل لا تنقد.
1: لا مانيش كامل،
0: معناتها ينجموا العباد يوجهوا لك النقد، ينجم اعلامي يقدم لك نقد.
1: كان جيت كامل راني ما ندمتش على برشا حاجات وما نحيتش برشا عباد من حياتي، وراني مانيش قاعد نقول في الكلام هذا اللي ياخذ فكره خايبه، نعطي ثانيه بلاش.
0: انت رمزي ذكي الحقيقه، انت من بين لا ذكي ومحاور شرس
1: ازاي صاحبي الموت.
0: رمزي ملي تخلى رمال كلمه نتاع انا عرفت امكانيات صوتي باش يلغي سؤال نتاع هل انت مطرب، هل انت فنان، هل انت
1: انا اول ما نشوف
0: انا رمزي عبد الوهاب.
1: نعطيك سؤال شويه، خلينا نحب نتغرر شويه. يضرب لي
0: غرور شويه الغرور.
1: في الومن شو؟ ركز مليح، يزمك جاوبني بذكاء، خاطرك انت ذكي.
0: معناتها انت الاعلامي وانا
1: لا توا سايب شو اسالك؟
0: نقل بواي.
1: انا نخدم ومن شو؟ نصفع اللورجو ونعمل جو وكل شيء. اعطيني واحد منافس نتاع رمزي عبد الوهاب في ستيلي.
0: في ستيلك لا، مش موجود. الحقيقة الحمد لله خلقت ستيل اسمه رمزي عبد الوهاب.
1: يكون مغرور.
0: لا لا لا، خلقت ستيل ولكن فهم
1: وما لقيتش مانيش مغرور ولكن برشا كلام خايب.
0: بالعكس خلي يسقيك على الكاع لانه الغرور ما عنده وين وصل. وانا يعجبني رمزي راني تقابله في الشارع يسلم عليك، تقابله في صاريه بديش عسين معلم جماعة الفيسبوك مخلي الانترفيو يسلم عليهم
1: بكل.
0: وبعد يقول لك مغرور. ماشي مغرور رمزي،
1: شوف مومو
0: شاف انساهم شوية. انت كان جيت مغرور يمكن ما عندكش المحبة الكبيرة عند العباد. انت محبة
1: والله باقي ما وصلناش، باقي تلقى واحد ولا كعبات
0: ما تنجمش
1: يقول لك تروح لنفسك يكرون هو تقاه تقاه اشترك كونيكسيون مع حماس اللي بجنبه ويتكيف اربع وريس واشتركه وقال قسمه هو ساحبه
0: الإيجار
1: ويحكي لي
0: ما عندي شوية اكستريات من
1: برا
0: من رمزي عبد الوهاب المغرور
1: برا نسمعه شوية. هاي
0: ايه تعطينا خلنا نسمع.
1: اعطينا الاخرانيه اعطينا.
0: ايه اسمع اسمع.
1: اكستري برك.
0: ايه
1: مستوني يا
0: اخوي.
1: هذه مش برشا اما وقفوا اليوتيوب خدت تشبه الحاجه.
2: في عرشك قداش من ليله بات نبكي على فرشك. انت احسن اب وانت اغلى صاحب صدقني توا سنين الفريق.
0: هذا رمزي عبد الوهاب نزيدوا نسمعوا حاجه اخرى تراها. اعطيني
2: سامحني امي العزيزه
1: يا
2: وليدك
1: كثير.
0: شنو الحكايه اللي عندك معاه؟
1: على البلاد هذه الاغنيه وداشكو كاتبها ولا شكون اللي يكتب السكيح؟
0: وشو حكيت هذه؟
1: مع الوضع
0: البلاد والدنيا زين سمعنا خلينا في امي العزيزه.

0: تعتبرها اغنيه سياسيه هذه؟
1: هذه لا مش سياسيه، هذه
0: اجتماعيه.
1: الرابر الكل تحكي، المدينه الكل تحكي.
0: وضع اجتماعي.
1: برشا احساس، باش نعاودها برشا، باش نعاود نحيرها بكذا بكذا. اسمع
0: باهي، اعطيني اللي بعده.

0: اللي بعده اي الاكستري اللي بعده
1: يا خواف.
0: لا والله كان جيت خواف من جيبك اصلا انا ضمني جبتك راني شجاع. اي اللي بعده
2: حب نروح نمسح دمعتكم من اللي تنوح نحب نروح نحب نروح ويزيني من الغربة ما قعدت
1: مظلوم في اليوتيوب انا.
0: كيفاش؟
1: الشركة الكبيرة اللي نتعامل معها استغلت لي لي دروا نتاع صوتي كول هما اللي تاخذ فيهم. انا من 2006 حتى لتو ما خديت حتى دينار من اليوتيوب
0: عليه
1: وهلكوني في مليار
0: في كونتراتو في حاجه
1: وحاجه
0: مصحح في حاجه
1: بيان سور.
0: دونك انت صححت بالغالب
1: نحارب باش نرجع اموري
0: ان شاء الله ربي يسهل لك خويا
1: وبقالة ترجع بشويه. اما القديم سي جديد
2: يا ربي العالمين شيل حنيني راني سفري.

0: هذه الاغنيه جديده جديد
1: هذه الاخره بكل
0: هذه الاخره
1: وعندي زوز قبلها
0: من مازال عندنا انتاجات جديده
1: عندي اغنيه تعفوره برشا ما خدتش بلاصتها ما زلت باش نهبطوها في وقتها فكره جعفر القاسمي وتنفيذ وكلمات المعبول بعلوش
0: طارق بعلوش
1: تقول نجحنا
0: ايش تقول
1: تقول نجحنا معناها
0: الفكره نتاعها شنو
1: هي الفكره هو الديفي اللي عمله جعفر القاسمي في المشروع اللي عمله ولا غالب ممكن ما مشالوش اللي عمل معناك اللي بيول كرسي كل حاجه فيها نجحنا الناس سميناها ملا احنا فهمت معناها هدروا قالوا كذا فهمت الحمد لله اللي ربي نجحنا والحمد لله اليوم نجحنا
0: كلمات والحان
1: كلمات والحان بعلوش
0: بعلوش والفكره
1: جعفر القاسمي
0: والأداء والتنفيذ رمزي عبد الوهاب
1: صورنا في الزبرة
0: إن شاء الله على قريب
1: ممكن الجمعة أخرى جمعتين
0: جمعتين تكون موجودة
1: خدرات عصيف وبتاع جمع
0: حاسها تنجم تكون غنية صيف 2026
1: تنجم تنجم جدد
0: نستنوها
1: تنجم تعرف لدويق دخلت بعضها
0: لدويق دخلت بعضها عادة أنت تعمل على شنو على الكلمة على اللحن على الريتم على الفلوس على شنو تعمل كي تختار غنيتك كي تنتج فاهمين بعد على بعد
1: عمل على ذوقي نمشي في اللي فما اما يلزمنيش نكون مغرور لازمني نشاور عباد او نستشيرهم يبداو قراب مقصدي رياض خويا يبداو قراب تحاول تستشير لانه توا ما عادش كيما قبل كثرت عليه لي ديجيتال فازت هذوما لي بلاتفورم واذواق الناس ولي تراند اللي قاعدين يصيروا لازمك تستشير شوية عباد حتى صغير منك وعندهم أكثر دراية متعمقين أكثر منك في الديجيتال
0: أنا عندي ماكينة سيونس فيكسيون بعد شوية باش نستعملوها ما كان جات عندي ماكينة نوقف بها المونجيلا راهي طايرة ما فهمتش في ساعة غير درج
1: خدرك عبد الوهاب
0: كان حياتك من اللي بديت من تولدت في باب علي ولينا رجعت 7 سنين في سوسة لين كبرت لين مشيت للخليج وجيت كان حياتك هذه نعملوها غنية شو عنوانها وعلى ما مقام تتلحن
1: استرخل صبر بهاي
0: تقول لنا شوية منها على طريقتك
1: حبيت نبكي نسيح حبيت نجري نفوت حتى الريح ما يهمنيش نطيح يهمني نخرج من الأحزان نعرف طريق منيح ومن صعب ونمشيه زايد زايد كلامي للي ما سمعوش زايد زايد صراخي للي ما حسوش وأحسن دواء لمواجهة الكتمان والسلام
0: مخبي برشا وجاي على رمزي عبد الوهاب شنو سبب وجايك
1: شيء
0: كيفاش حد شيء اذا كان حياتك سميتها
1: برشا الرجله تخلف الوجاية
0: عطيت ثقه وندمت عليها
1: ماش نحكي قطع ماش نرجع لتالي
0: حياتك اللي عنوانها صرخه كان نعطيك فرصه اليوم تعاودها من الاول وجديد اش تنحي فيها واش تخلي
1: كيما هي
0: رغم وجايحها
1: كيما هي
0: كيما هي علمتك
1: كيما هي
0: مليح.
1: كيما غنى صبر
0: بالسيونس فيكسيون اليوم فما امكانيه نعطيك القدره على انك تعمل تليفون توا
1: اي
0: الشخص متوفي شكون وش تقول له عندك الحق في زوز تليفونات
1: لا سيباين
0: تحب تكلم حد
1: سيباين
0: علاش تختار حد تعمل له تليفون لروحه
1: مش كان بابا
0: علاش انت تختار
1: زوز
0: زوز تليفونات
1: عندي بابا عندي واحد على من الرجل
0: نبداو بابا شو نقول له يغيب الكلام باه نتجاوز هذا السؤال نتجاوز هذا السؤال باه يا رمزي خلينا في الجو رمزي كي كنت صغير اش كانوا يتربجوا بيك بسم الله عليك
1: المخزز
0: ها
1: المخزز
0: كي نلقى المخزز الصغير هذاك قدامك اليوم وانت باش تحكي معاه باش تعتذر له على شيء ما والا باش تشكره على شيء ما حققت له احلامه ولا خذلته المخزز احكي معاه
1: ظلمته
0: احكي معاه قل له ظلمتك يا مخزز راني ظلمتك
1: اي سامحني
0: تعتذر منه
1: ظلمتك اي
0: فيش خدمته
1: ظلمته في روحه
0: رم كل هذا النجاح انت ظالم المخزز ذاك الطفل الصغير اللي تعشق الموسيقى وبدا بالعود تنقل نقز في ساعة اللورق.
1: راهو نتعدى تعدى خيط
0: نتعدى اخويا. ما منحب نفهم مش ما الذي ابكيك؟ علاش علاش شو اللي يخلي دمعك
1: شيء
0: رمزي هبطت صرخة؟
1: احسن دور مواجهة كتمان.
0: لطف عليك، مش ديما مش ديما، ساعات الكلام به والكلام يفرهد
1: ما يفهمكش، ما
0: خاطر كي تسكت
1: زي الكلام اللي ما سمعوش
0: يشوفوه ضعف.
1: مش مش ضعيف صدق، والله اضعف واحد صدق.
0: انت معناتها مع انك تبيت مظلوم ولا تكون ظالم بلسانك؟
1: تي تشربها كل ولا تخليه كل؟
0: مشروعك القادم رمزي شنو ينجم يكون؟
1: مشروع ان شاء الله
0: باش نجم توعد الناس بعد 5-10 سنوات؟
1: ما عندي ما نوعد حتى حد، نخدم على روحي وكهو اللي
0: اش تحب تقول للناس اللي فرحتهم، اللي حولت لهم افراحهم الى مناسبات جميله، اللي اجتهدت في برشا مناسبات باش تخلي العرس ساعة في فوفعة تخليه نار شاعلة؟
1: شيء نقعد كمان وكو زي العبيد، شيء العبيد نحاول نكون في فورما أكثر باش ودي ما عندي انرجي باش زي العبيد كو.
0: أنا ما عملتهاش قبل الماضي، فما باش نجي نبوسك من راسك يا رمزي، باش نبوسك من راسك ونقعد بحداك لهنا في الميكرو هذا نقول لك راك عملت حاجة ما عملها حتى حد. أنت فنان جميل، وأكبر دليل على هذا إحساسك الراقي، وصدقني والله حققت تميز جميل جدا. سامحني خويا اللي وصلتك إلى هذا الإحساس، ولكن راك فنان في الأخر فنان. ناخذ من عندك كلمة الختام، إذا كان فما سؤال حبيت عليه ما تطرحش
1: حتى شيء،
0: ما تروحوه. إذا كان فما سؤال تحبني أنا نعتذر لك عليه، مش قاعد نعتذر لك عليه، سينو كلمة الختام من عندك حبيبي.
1: شيء كان غلط في واحد يقول سامحني، وكان يقدرني ربي باش نعاون الناس نعاونهم قد ما نجم.
0: نتمنى لك برشا نجاح، برشا توفيق، برشا محبه، وصدقني انت في طريق باهي على الاخر، انت انسان طيب على الاخر، وانا متوقع لك الكثير من النجاح، فقط ربي يعطيك الوقت.
1: وستر الله وكو لاباس.
0: هاي سلم لي على جمهورك في الفيسبوك
1: الناس كلها
0: بالتبسيمه اللي بدينا بها.
1: نعمين هم معانا زاده،
0: سلم عليهم بالوعد بالوعد خويا مزيان، حتى فما وقت الاخبار سوا
1: صديقي. يلا غالبك فيش الوقت نعمان سيبون ياك جاي بينتو زيدا، وانا نصيدا الغنية، وان شاء الله ربي وفقنا في اللي جاي ان شاء الله يا ربي. ونسكول مرسي مرسي مرسي خالتي نعمان داش تودغارد، نعمان صاحبي بن ساسي وما دراك خويا الراجل، وتحية لحمو بارقوب خويا الباهي اللي انا كنت ميت ورجني حي ورجعني حي. مرسي بيان رورو، مرسي يعطيكم الصح اما بالهادية، يرحم بكم ميرسي بيان اسكول. ولا كم
0: ما ندمتش اللي
1: جيت؟ مرحبا،
0: ما ندمتش اللي
1: شيء عمري ما ندمت، ما ندمتش باش دريت روحي باش ندم جيت هنا تير دريت روحي ما ندمتش.
0: لطف عليك يا رمزي، سلم عليك برشا، ونتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا منير اسماعيل في الاخراج، اجمل تحياتي زهره الجيس، وانا جايبك باش نبربشك بيان سور. شفت كي نقول لكم راني نخرج الانسان مش كان الفنان، راه هذا هو برنامج خواطر، ونتقابلوا في خواطر جديده غدوه ان شاء الله 9 حتى 10 الى اللقاء.

0: تنقط ولا تنقط عندك ميكرو جوهرة. سمح لي ربي على رأيك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اندلع ظهر هذا اليوم حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، مبينا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وحدة الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو. والفرشيشي يضيف أنه تم تسخير 4 شاحنات أطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى 3 شاحنات أطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات، وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا وفق تأكيده. أجرى اليوم وزير الداخلية خالد النوري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، وذلك بطلب منه، وقد تطرق الوزيران بهذه المناسبة إلى جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات. ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، فقد كانت المكالمة الهاتفية مناسبة للنظر في سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. تعزز قسم المخبر والتحاليل الطبية بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى باقتناء أجهزة مخبرية حديثة ومتطورة في إطار مواصلة تحديث تجهيزاته الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتشخيصية، وفق ما أعلنته إدارة المستشفى في بلاغ نشرته اليوم. وشمل هذا التعزيز جهازا متطورا لإجراء تحاليل تعدد الدم الكامل يتميز بدقة عالية والسرعة في إنجاز النتائج، إلى جانب جهاز حديث مخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم بما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة تدعم التشخيص الطبي وتسهم في تحسين التكفل بالمرضى. السعودية تعلن هذا المساء أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية، واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية، بينما لم تذكر أي تفاصيل إضافية. ومن أخبار العالم كذلك، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال فيه أن الولايات المتحدة ستلعب دور حامية مضيق هرمز بعد السيطرة عليه وفرض رسوم للمرور عبره. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
6: جوهر سبورت. avec l'équipe sport sur Jawer FM.
7: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيسلي اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش
9: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
10: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بوسائل الإعلام الإسبانية اللي تحدثت على تفاصيل إيقاف رجل الأعمال فيرجي تشامبرز واللي عرفناه بدعمه للنادي الإفريقي وعملية الإيقاف جاءت تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. الإيقاف صار في جزيرة إبيزا الإسبانية واللي تم إيداعه السجن مع رفض الإفراج عليه. والاتهامات الموجهة لتشامبرز من طرف وزارة العدل الأمريكية تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وبتحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس سنة 2023 وهي الفترة اللي استقر فيها في تونس وعرفت دخوله إلى لجنة الدعم في النادي الإفريقي. عديد المصادر أشارت إلى أن هذه الاتهامات مبنية على خلفية سياسية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الأولية. هيئة التسريع للنجم الرياضي الساحلي توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان باركوني للإشراف على المقاليد الفنية للنجم المتوقع الإعلان على تعاقد هذا في الساعات القادمة. رسميا تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وابن مدينة حمام الأنف منذر جبنياني لتولي رئاسة الهيئة التسيرية لفريق نادي حمام الأنف. حمام الأنف صعد للرابطة المحترفة الأولى ونذكر أنه سيد منجب حرق قدم استقالته لأسباب عائلية من رئاسة الفريق. الهيئة التسيرية لنادي حمام الأنف تتكون من السادة المنذر جبنياني رئيس، لطفي درويش كاتب عام، سيف الدين دبيش أمين مال، محمد الحبيب الصدفي باش يكون عضو. تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للأفرو بسكيت أقل من 18 سنة إناث المنتخب التونسي يربح المنتخب المغربي بنتيجة 74-48 اليوم. مباراة دارت في قاعة البجاوي في صفاقس ورسميا المنتخب التونسي إناث أقل من 18 سنة يضمن تأهل البطولة إفريقيا اللي باش تحتضنها الكوت ديفوار من 5-16 القادم.

غدوة 3-8 متاع الليل بتوقيت تونس، أولى مقابلة نصف نهائي المونديال. المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي، مباراة باش يحتضنها ملعب تكساس بحضور 95,000 متفرج. إدارة الحكم إيفيان بارتون من سلفادور، 35 سنة الحكم هذا من سلفادور، سبق له تحكيم 3 مقابلات في المونديال هذا، مونديال 2026، تركيا، الباراغواي، اليابان، السويد، سويسرا، كولومبيا. المنتخب الفرنسي من أجل النهائي الثالث على التوالي بعد ما وصل للنهائي 2018-2022، وغدوة باش يلعب نصف نهائي 2026. المنتخب الإسباني من أجل إنجاز مونديال 2010 وقت وصل للنهائي ورفع اللقب لأول مرة في تاريخه. بعد غدوة 4-8 بتوقيت تونس، الأرجنتين للمرة السابعة في الدور نصف النهائي تواجه أنجلترا للمرة الرابعة في المربع الذهبي، واللي تبحث عن أول تتويج لها منذ 1966. رباعي وصل لنصف نهائي المونديال، ورباعي مازال ينافس على لقب أفضل هدافي المونديال. المرتبة الأولى كيليان مبابي وليونيل ميسي بثمانية أهداف لكل لاعب. المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف، لكن منتخب بلاده انسحب من دور الربع النهائي. المرتبة الرابعة بيلينغهام وهاري كين، كل لاعب عنده 6 أهداف. تقريبا الأخبار هذا شفناها في كل وسائل الإعلام ووسائل الإعلام العالمية. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو لا يستبعد فكرة إقامة المونديال 64 منتخب، وقال كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، والمونديال ب 64 منتخب يمنح الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا يساعد في تطوير كرة القدم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتيني قال المونديال هذا ب 48 منتخب منح الفرصة للتعرف على منتخبات مثل الرأس الأخضر، هايتي، وكوراساو. بعد 14 سنة من الغياب، بيليتش يعود لتدريب منتخب كرواتيا. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن تعيين سلافن بيليتش مدرب جديد لكرواتيا بعد ما درب منتخب بلاده المنتخب الكرواتي بين 2006 و2012. بيليتش تقمص زي المنتخب الكرواتي وعرفناه خاصة في كأس الأمم الأوروبية 1996 وكأس العالم 1998.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مواد جديد وسهره جديده من جوهره باي نايت على موجات الجوهره اف ام. سهريه تبدا معكم من توا، تتواصل حتى الماضي ساعات 3 ساعات نعديوها مع الموسيقى مع اخر اخبار الفنيه والثقافيه، بالاضافه بيان سور متابعه اخر اخبار المهرجانات في تونس، مهرجانات صيف 2026. فقراتنا الموسيقيه تكون حاضره، الفلاش باك، السهره العالميه تصلتينا، والسمر نايت ميكس يسهر معكم مليلة يونسكم انتوما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. سيمونير اسماعيل في الاخراج التقني، احمد حبسي من قدام الميكرو. تمنياتنا للجميع بالصحه والعافيه ومتابعه طيبه لسهره جوهره باي نايت. تستناو بعد شويه شاكيرا، تستناو زاده زياد، زازا، امجد جمعه، عمرو ذياب، بعد شويه تسمو ايهاب توفيق
2: على جوهره اف ام تي في.

0: هذه يسرى محنوش غنوا معنا وغنوا معنا كما تحبوا انتوما كما تحبوا تغنيوا مفيد تغنيوا احتفاء بالحياة بدرجة أولى واحتفال بمناسبة سعيدة عشتها بتبيع العائلة التونسية في الفترات الأخيرة بين الحفلات الزواج وبين غيرها مناسبات السعيدة وبين نجاح بيانسور فرحة السيزيام الدخول بمنظر دخول للمعاهد النموذجية سواء بالنسبة للسيزيام ولا بالنسبة للنوفيام وخاصة بالنسبة للبكالوريا. هذاك علاش الليلة قرية الأطفال سويس أكودا نظمت سهرة احتفالية واحتفائية احتفالا بالنجاح واحتفاء بالناجحين 66 مختلف قرى SOS اللي موجودة في تونس كاملة. سهرة كانت في أكودا وكان بيان سور حاضرين فيها المتواجدين الناجحين في البكالوريا بالإضافة بالطبيعة للعائلة الحاضنة وكذلك الدعم. إن كانت فرصة سعيدة للجميع لمشاركة الفرحة متاع النجاح وشهادات كانت حلوة برشا بالنسبة للأطفال هذوما على الصعوبات من جهة وكذلك على التشجيع القوى من عائلتهم وكذلك من الإطار التربوي أكيد اللي موجود في المواكبة لسهرة الاحتفال بنجاح أطفال SOS تونس بشكل عام. كانت حاضرة زميلتنا وصديقتنا شيراز اللي حكيت مع رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش.
1: محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS. سهرية الليلة هي سهرية نجاح البكالوريا. اليوم جمعية تحتفل على المستوى الوطني ب 66 ناجح في البكالوريا. الليلة يجيونا من ولايات الكل موجودين من تونس الكبرى موجودين من جندوبة من سيدي بوزيد من العلا من الحاسي الفريد من سوسة من صفاقس من مدنين ما شاء الله. اليوم شبابنا في القرى

0: كما فرحتوا مع صغيراتكم، وإن شاء الله قراءة أطفال SOS هي مثال ناجح في تونس، تعطينا الأمل وتعطينا أهم حاجة الاهتمام بالطفولة فاقدة للسند. اليوم مش يكونوا مش اسمه التيمونياج محلاهم التحديات من عائلات اللي صبروا برشا مع صغارهم. تعرف الباك هي تقريبا اكثر من 15 سنه من الجهد، فما برشا قصص محلاهم مش يشوفوهم، فما احتفالات، فما طلبه السفراء مش يكونوا موجودين، واهم حاجه مش نبارتاجيو الفرحه ونبارتاجيو الامل مع صغارنا. برشا مش يكونوا بين الاطفال، فما مسابقات بيناتهم وفما فرجه وفما جوائز كذلك للناجحين بالطبع.
1: شكون عندنا
0: اليوم حضور
1: هكا
0: اسامي
1: معروفه ولا؟
0: والله فما عديد من المؤثرين مش يكونوا حاضرين ان شاء الله في السهره هذه، ووعدونا باش يكونوا حاضرين عديد من الفنانين مش يكونوا حاضرين. ما نزمش نعرف فما قبول، لكن لما نشوفهم في السهره ان شاء الله نتخيلوا فما برشا مفاجآت مش تكون، لكن اليوم ما نجمش نقول اللي ما يحضر، لكن اليوم تشوفوا في قريه اكودا محلاها والديكور نتاعها محلاها لاول مره تصير تقريبا. انا اليوم قريه اكودا مزيانه بالمنظر هذا بالديكور هذا لاستقبال ابطال البكالوريا.
2: الف مبروك النجاح بيان سور بالنسبه للاطفال قرى SOS، ومبروك بيان سور لكل من ساهم من قريب والا من بعيد في النجاح والتفوق هذا، وان شاء الله مزيد من التالق في المستويات الجامعيه القادمة. بقاو معنا ديما في الاستماع والمتابعة، والعشرة 38 دقيقة سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة مع الموسيقى وائل كفوري سبينال نصيف زيتون ورجعين
3: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: فيستيفال.
1: مرحبا من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة فم. نحكيو هدف أولى من المهرجانات والآخر الأخبار متاع المهرجانات هذوما. مش نحكيو على الدورة 38 مهرجان نابل الدولي، دورة جديدة متجدة بالنسبة للمهرجان هذا. البداية تكون نهار 18 جويليا مع الخروبة، العرض متاع إيمان الشريف ولد الطلياني نهار 20 جويليا، نهار 22 جويليا المحفل الجربي، 24 جويليا ياسين صالحي ما يضحكنيش الزيارة، 28 جويليا بامبينو البسامة الحمراوي نهار 30 جويليا، مرتضى 1 أوت، 3 أوت عشاق النوبة العرض الفولكلوري الفرجوي، نهار 5 أوت كازو. نلقاو زادة من بقية العروض سامفوني نهار 7 أوت، لطفي بوشناق 9 أوت، 11 أوت وجيها الجندوبي بيك بوسا، مش قال تعمل الأخر خرجة ولا متوكا، 13 أوت وليد الصالحي، 14 أوت الزيارة. الموعد يكون نهار 16 أوت مع صابر أربعي، 19 أوت بسي جعفر القاسمي، نور شيبة 21 أوت، 23 أوت يكون مع عرض زادة موسيقي آخر وكوميدي آخر، نهار 25 أوت يكون عرض ستو عرض الراب. هذا بالنسبة للمهرجان هذا. المهرجان منسير الدولي يكشف عن المعلقة الرسمية للدورة 53 اللي تستمد المعلقة هذه روحها من رباط المنسير، المعلم التاريخي اللي ظل منذ عقود شاهد على لقاء الفن بالتاريخ وعلى موعد ثقافي راسخ يجمع المبدعين والجمهور تحت سماء المدينة بتصميم معاصر. يقولوا في البلاغ يستلهم عرقة المكان، تعكس المعلقة هوية المهرجان واللي واصل منذ سنة 1964 كتابة صفحات مضيئة في المشهد الثقافي التونسي ويحافظ على أصالته ومنفتح على مختلف التعبيرات الفنية. من 20 جويلية 18 أوت 2026 يعود مهرجان المنسير الدولي في دورته 53 باش يواصل احتفائه بالفن والثقافة والإبداع. هذا بالنسبة لمهرجان المنسير الدولي. بعض ممكن العروض غير الرسمية حتى التو اللي ممكن تكون موجودة في مهرجان المنسير، ممكن الافتتاح يكون بعرض فولكلوري تانشيتي، موجود زادة العرض الموسيقي سون فيولون، نلقاو ممكن زادة المحفل الجربي، بالإضافة لهذا فمسارة فلاش باك، مسرحية بامبينو تنجم تكون حاضرة، مسرحية تبسي زادة تكون حاضرة، الرباط يغني مبدئيا يكون موجود، وعرض مسرحي منتظر أيضا. العروض الأخرى اللي سميتها هي منشوب بالنسبة لجعفر القاسمي بسام الحمراوي، لكن منتظر أن تكون فما مسرحية أخرى موجودة. كازو ولطفي بوشناق منتظر حضورهم في مهرجان منسير الدولي. نكملوا الدفعة الأولى سيمونير مع مهرجان القنطاوي بحمام سوسة اللي حكينا بطبيعة على اللي صار في طبعا في اخباره. ايش قالوا لك سيموني؟ ان شاء الله في مكان الخير ربي يوصل بالسهل. بهي المهرجان نذكر بسرعة أنه كانت إدارة مهرجان قالت أنه ما خذوش ترخيص لاستغلال ملعب ولي الحوار بحمام سوسة اللي احتضن فعاليات المهرجان، وأنه تم برمجة عروض أخرى موجودة في نفس الموعد اللي كان منتظر أنه يصير فيه المهرجان، وأنه خذوا الترخيص للبلدية قالت ليه ما عطينش ترخيص حتى التوا. وصارت جلسة لتقريب وجهة النظر بعد المرور تاع رئيس المهرجان على موجة الجوهرة FM. بيانسور نحكيه على المهرجان واللي صار فيه، وكان سي بشير جاب الله وضح كل النقاط. خرجوا بعد بلاغ وحكاوا شنو صار اليوم. صار لقاء زاد عقده المجلس المحلي بحمام سوسة، جلسة موسعة مع الجمعيات المنظمة المهرجانات بالجهة وحضور بتبع المسؤولين الجهويين. المهرجان هذا كان في قلب الحديث على المواضيع متاع المهرجانات في حمام سوسة. بالنسبة للخذية وممكن بعض التوصيات ولا القرارات كما حماية المنشآت الرياضية وغيرها، التعهد بخلاص مستحقات البلدية بالنسبة من أرباح المهرجانات اللي تقام على أرضية الملعب، يظهر لي حاجة موجودة هذه من قبل الملعب. ما تسيب البلدية كان مش تاخو حقها سيمونير، كل مؤكد الجهات الكل الرسمية تاخو حقها. يصير الاتفاق من قبل وماهيش أول مرة باش يعملوا الدورة. أنتوكا بالنسبة للكاتب العام البلدية حسب بلاغ نشره نائب عن المجلس المحلي قال أنه الكاتب العام البلدية أكد أن الموافقة الرسمية لاستغلال الملعب تظل رهينة ما ستصفر عنه الجلسة الإدارية المقررة عقدا على الأربعاء القادم. بالنسبة للخطوات القادمة الجلسة تم في ختامها الاتفاق على قيام الجمعيات باستكمال وإيداع كافة الوثائق الإدارية اللازمة في أقرب الأجال لتمكين المصالح البلدية من إتمام أعمالها ومنح الموافقة الأولية في انتظار عقد جلسة عمل أخرى بالتنسيق مع السيد المعتمد بالنيابة بحمل نصوص الحصول على الموافقة النهائية لانطلاق الفعل. الجدوى من الجلسة متاع اليوم خليكم انتم التعليق. مهرجان اليوم 13 جويلية كمان يشغالت والمهرجان مبدئيا مبرمج أنه يبدأ في شطر جويلية. انتوكا إن شاء الله يلقاو حل وإن شاء الله بطبيعة يقرأوا حسابهم للشيء هذا من قبل في الدورة القادمة. الجهات الكل باش يكون المهرجان ما فماش البرتورباسيون والبال بلا اللي تنجم تعطل بطبيعة الاتفاق مع فنانين وإلا مع فرق وإلا مع شركات إنتاج. طبعا نرجو نحكي وزادة على مهرجان المنسيرة الدولي ونحكي والعبر السهرات اللي في مختلف ليلة في مختلف المهرجانات. تبقوا معنا في الاستماع والمتابعة شوية أخرى معادكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر نوينا. نرجو احنا نكمل معاكم سهريتنا في جوهرة. باي نايت.

0: 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة ليدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظم اليوم بمقر وزارة الشؤون الدينية حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي وبحضور رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعيم جلاسي على رأس وفدين من الاتحاد. وتنص الاتفاقية على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين بما يكرس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول في بلاغ نشرته اليوم أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وأنه سيتم علاوة على حجز وإتلاف البضائع إصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. ودلدول تؤكد أنها أذنت للأعوان والفنيين الساميين للصحة المحلفين والتابعين لإدارة حفظ الصحة ببلدية تونس بممارسة مهامهم المرتبطة بمراقبة المحلات المفتوحة للعموم فيما يتعلق باحترامها لتراتيب الصحة والنظافة العامة من جهة، ومراقبة الأغذية وسلامة البضائع المعروضة للبيع وصلاحياتها للاستهلاك من جهة أخرى. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد هذا المساء أن إيران ستواصل حماية مضيق هرمز، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تعويض كل من يوفر ممرا آمنا للسفن التجارية عبر المضيق مقابل هذه الخدمة وفقا لما أوردت وسائل إعلام إيرانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بضربات قوية اليوم ويوم غد، وكان ترامب قد أمر بإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ابتداء من يوم غد وفرض رسوم بنسبة 20% على كل سفن الشحن عبر مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري المعادة تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة.

0: راجلي جاسي
1: غازي العيادي.
2: شفت القمر انت احلى من القمر.
1: نادية خالص.
3: يا والله ليلة مهبولة.
4: يا والله ليلة.
1: ونوردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: دجي حميد فيتورينغ لارتيست الغنيه اسمها تشاو بيلا غنيه نسمعها ل 21 دقيقه على موجة الجوهره فهم تسمعوا في جوهره بين ايت. نذكركم بالسهره الحدث بمناسبه عيد ميلاد جوهره فهم 21 بالاشتراك مع نقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره في اطار مهرجان سوسه الدولي. سهره جوهره تغني مع مجموعه دندن بقيت المايسترو صفيان الخشين. الجمهور يغني مع الراديو ويغني مع النجوم نور شيبة غازي العيادي ناديه خالص ونور دول. الموعد يكون نهار الاثنين 20 جويليا مع 9:30 في مسرح سيدي الظهر وتباع التذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظهر.
1: انفو فيستيفال.
0: نرجع مع المهرجانات ونرجع مع برمجة كامل المهرجان المنسيرة الدولي في الدورة 53 بش يكون الموعد من 20 جويليا حتى 18 أوت في رباط المنسير في انتظار بتبيع الإعلان على تفاصيل بيع التذاكر قريبا. بالنسبة لافتتاح يكون مع ليسون فيولون وزياد الزويري مع العمرية 23 جويليا عشاق المحفل. يكون الموعد 24 جويليا معرض مسرحي للأطفال ومكتانجو إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير. 26 جويليا عرض موسيقي فلاش باك. 28 جويليا مسرحية بامبيونو بسام الحمراوي مهرجان المنستير الدولي. أيضا ينظم نهار 30 جويليا سهرة مسرحية بسي لجعفر القاسمي. 31 جويليا عرض موسيقي مع الفنان محمود فريح الانتاج لجمعية مهرجان المنسير الدولي. غرة أوت مسرحية الهريبات المخرجة وفير للطبوب ينتاج المسرح الوطني بالشراكة مع الأسطورة للإنتاج. نهارثين أوت كازو لايف شو. 4 أوت كارمن دونس هذه لأبو لاغرا وكذلك من تنظيم بطبيعة البالي متاع الأوبرا تونس. 5 أوت لطفي بوشناق. 7 أوت عرض موسيقي مع جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنسير. 1 أوت عرض الراب يونغ إير زيد. 11 أوت الزيارة سامي اللجمي. 12 أوت وليد الصالحي. 13 أوت مسرحية ولد الطلياني. 14 أوت سهرة المالوف مع جمعية جوق سوسة بقية فتحي بوسنينة. وكذلك 15 أوت مرتضى فتيتي. 18 أوت سهرة الاختتام مع رؤوف ماهر. هذوما أبرز مواعيد السهرة والسهرات في مهرجان المنسير الدولي. حكينا سيمونير على مهرجان الملوف بتستور اللي تم أخذ القرار بإلغاء السهرات بشكل عام بالنسبة والمهرجان بشكل عام بسبب قولوا التدخل نتاع الوزارة في فرض أسماء معينة وفي إلغاء علامة تجارية للمشروبات يقولوا أنه موجودة في مهرجانات أخرى لكن تم إلغائها. من الأسماء اللي جبدت هو حكى أنه قال تم إلغاء عرض درصافة الحمداني وتعويضها بعايدة النياتي. عايدة النياتي قالت أنه إجابة على ما تم تداوله أنه الوزارة فرضتني. أولا السيدة الوزيرة اللي نعرفها لعمري ريتها مني ليها وما عندي حتى واسطة كان خدمتي والحمد لله الوزارة عمري ما دخلت لها نتعدى ديما بالطرق القانونية عبر مندوبيات كي نحب نقدم حاجة والحمد لله نخدم وساكتك والعام ننتج في عروض جديدة. وأنا كلمني مدير مهرجان قال لي حرفيا كيفاش توا مدير مهرجان يكلم فنان المفروض العكس. جابته مدام كلمتني مدام تعرف عندي انتاج جديد يشرفني نكون في دستور فقط لا عندي لا معارف ولا اكتاف عمري الكل نخدم وحدي من غير حس لا بوز والحمد لله اللي يسأل يعرف نزاهتي إذا أو طالب باعتذار رسمي من مدير المهرجان لأنه قالت هذه إساءة كبيرة لشخصي وأنا وأنا ما تفرضني كان خدمتي اللي تحكي عليه والحمد لله كل عام خدمتي وغنية وتراث نادر نقدمه نتلقى دعوات من كل مندوبية تونس من غير ما نعرف حتى حد في شخص. وبيان سور بالنسبة لخير التطورات بالنسبة للمهرجان المالوف بالدستور فإنه حطلتها ومنزل فما التمسك بإلغاء الدورة هذه. في المقابل الهيئة تتمسك بأنه هي تبقى فقط تلغي الدورة القادمة. هذا بالنسبة للتفاصيل متاع مهرجان الملوف بتستور. ابقى معنا في الاستماع شوية اخركم وعدكم مع ميكس خاص جدا في فقرة السامر نايت ميكس.
1: اسمعوا جوهر باي نايت مع احمد الحباسي.

هذا رامي صبري غنية لزازة غنية نوصلوا معها حد 11 35 دقيقة على راديو جوهرة فهم في جوهرة باينة تبقى معنا في الاستماع. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. Let's go. الليلة في السامر نايت ميكس اخترنا باش نسمو دي جي هي دي جي مس مونيك عملت بالطبيعة الميكس هذا مناسبة العيد ميلاد امتاحها عام ناول دي جي الأوكرانية الاسم الأصلي هو أوليسيا أركوتشا مولودة عام 92 أصول امتاحها أوكرانية ونشحت أنه هي تعمل اسم بالإضافة بالطبيعة الكورولوفا غيرها من الأسماء أنه تعمل اسم على الساحة.

تسمعوا في راديو جوهر اف ام في جوهر اباي نايت. هذه ميس مونيك في سبيشال بداية بودكاست العام 2025. سمعناه في السمر نايت ميكس. ما زالت فقراتنا واخبارنا متواصله معكم حتى الماضي ساعه شوي اخرى. موعدكم مع موجز مع النشره الاخيره عفوا للاخبار. ما هي جنبنا نرجع نكملوا معكم متابعتنا واخبارنا وفقراتنا في جوهر اباي نايت.

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
6: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس النواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين، وترامب يصعد الحرب، والجيش الأمريكي يعلن الحصار البحري على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 10 صباحاً الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين شرع في النظر فيهما الجمعة الماضي بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، ويتعلق مشروع القانونين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بقرضين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويهدف مشروع القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة بما يدعم الانتقال الطاقي ويرفع في مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء ويعزز أمن التزويد ويحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتطوير حوكمة القطاع وشفافيته وتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية، وأيضا دعم مشاريع الربط الكهربائي بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة المنظومة الطاقية. أيضا يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان ستخصص هذه الجلسة المشتركة التي ستنطلق في حدود الساعة 9:30 صباحا للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويتنزل مقترح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلائم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية، وخاصة في جوانب التطوير الإداري، الحوكمة، وإرساء آليات الرقمنة. وطنيا أيضا، تمت يوم أمس المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار. أجرى يوم أمس وزير الداخلية خالد النوري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، وذلك بطلب منه، وقد تطرق الوزيران بهذه المناسبة إلى جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات. ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، فقد كانت هذه المكالمة الهاتفية مناسبة للنظر في سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. دولياً الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس عن شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ترامب أكد فيها أن إيران ستتعرض لضربات قوية جدا، مؤكدا أنه لا يمكنها فعل أي شيء حيال ذلك. وفي المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارين في جزيرة كيش إلى جانب انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، دون إعلان رسمي عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر. وفي خضم عودة التصعيد العسكري بين الطرفين، قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية إن الجيش الأمريكي سيبدأ اليوم الثلاثاء في فرض الحصار على جميع موانئ إيران والمناطق الساحلية الإيرانية. دوليا أيضا، جماعات أنصار الله الحوثيون تعلن تنفيذ هجوم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، مؤكدة على أن العملية جاءت ردا على الضربة التي طالت مطار صنعاء الدولي. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية، واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
7: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذه شيرين عبد الوهاب، غنية تباعا من الغنيات الناجحة للفنانة المصرية. بعد مدة من الغياب ترجع بغنية تباعا وغنية بحرية مع محمد حمايكة، زوز من أكثر الأغاني بيان سور نجاحا. فما حضنك شو، لكن الغنية هذوما هما الأبرز والأكثر استماع ومشاهدة. خلاو شيرين ترجع للساحة الفنية من جديد، وخلاوها تكون موجودة في ولا حفلاتها المباشرة بعد الأزمة، بل الأزمات الأخيرة اللي عاشتهم شيرين عبد الوهاب. تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. فلاش باك، فلاش باك. اخترنا مجموعة من الغنيات الأورو دانس هيت، اختارهم دي جي اسمه دي جي فيغاس. المجموعات ولفنانين ميزوا فترة التسعينات وكذلك الألفينيات. ناس منستمتعوا بالميكس هذا في الفلاش باك، ونرجو نوصلوا معكم في سهرية جوهرة باي نايت. فلاش باك.